0: الرحيم.
1: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولا

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين

نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون

السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من

أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من

أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا.

لا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوا

أهو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب

أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون.

آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

ينصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض

مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على

0: عليهم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا أخرجه مسلم.
1: هذا الحديث في موضوع الجهاد في سبيل الله لأن هذا الباب باب الجهاد من بلوغ المرام دخلنا أول الأحاديث في الباب العام الماضي وانتهينا إلى هذا الحديث الشريف وهو حديث طويل يتضمن أحكاما كثيرة من أحكام الجهاد فهو حديث شريف عظيم وفيه جمل كبيرة وأحكام من أحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل فلنأخذه جملة جملة. نعم.
0: حسن الله. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله
1: سليمان تابعي وأبوه بريدة بن الحصيب صحابي جليل. نعم.
0: عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا.
1: إذا أمر أميرا كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية الجيش هو الجند الكثير والسرية هي القطعة من الجيش تنفصل من الجيش ترجع إليه تنفصل من الجيش لمهمة قتالية ترجع إلى الجيش تجهيزات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد لا تخرج عن كونها جيوشا أو سرايا وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقود الجيش بنفسه عليه الصلاة والسلام وأحيانا يؤمر بدله أميرا فهذه الجملة استفاد منها أولا أن الجهاد من صلاحيات الإمام فهو الذي ينظمه وهو الذي يأمر به ويشرف عليه وليس الجهاد أعمال فردية كل يحمل السلاح ويقول أنا أجاهد في سبيل الله هذه فوضى وتسبب على المسلمين شرورا كثيرة فلا بد أن يكون الجهاد راجعا إلى ولي الأمر أمر المسلمين كما في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى تنظيم الجيش والأمر بالجهاد وأيضا يؤمر فلا يكون هناك قطعة من الجنود يتأمر عليهم شخص من نفسه بدون إذن الإمام بل لا بد أن يكون الإمام هو الذي يتولى ذلك ويرجع إليه فيه هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. نعم. أوصاه، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. هذا فيه أن ولي الأمر يصدر الأوامر والوصايا على الجيش الغازي، ويبدأ بالأمير فيوصيه بتقوى الله، وذلك بأن يراقب الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي تصرفاته، وتقوى الله كلمة جامعة تأتي في بداية كل أمر من أمور الدين، فينبغي على المسلم أن يلازم تقوى الله في جميع أموره، سواء كان أميرا أو مأمورا أو فردا أو جماعة، تقوى الله هي رأس الأمر، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. تقوى الله هي التي تحجز الإنسان عما لا يجوز ولا يليق، فإذا كان عند الإنسان تقوى لله حجزته عن الأمور التي لا خير فيها، وإذا كان ليس عنده تقوى لله عز وجل فإن أموره تنفرط ولا تنضبط ولا تتقيد بقيود الشريعة. إن من لا يتقي الله يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه وصية لكل مسلم، سواء كان قائدا أميرا أو مأمورا أو فردا، كل مسلم مأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه. فيبدأ الأمير وكذلك غيره من المسلمين، كل ولي أمر سواء كان عاما أو خاصا يبدأ بنفسه فيتقي الله في نفسه، ولا يأمر الناس بتقوى الله وهو لا يتقي الله في نفسه. أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شعيب عليه الصلاة والسلام قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأوصاه في نفسه تقوى الله، ثم بمن معه من المسلمين خيرا. بعدما يتقي الله هو في نفسه، كذلك يتقي الله في من معه، فيراعي مصالحهم ويدفع عنهم الضرر ولا يشق عليهم ولا يحرجهم، ويتفقد شؤونهم ويصلح أمورهم. هذا من تقوى الله في من معه من المسلمين، فلا يهملهم أو يغفل عنهم أو يصدر عليهم أوامر لا تتناسب، عليه بتقوى الله في من معه من المسلمين، وأن يأتي لهم ما فيه الخير لهم وللمسلمين. هكذا يكون المسلم سواء كان مسؤولا أو كان آمرا أو مأمورا، فإنه يرفق بمن تحت يده، يرفق بمن تحت يده. وهذا يتناول كل من له مسؤولية، مدير في إدارته، والمعلم في مدرسته، وصاحب البيت مع أهله، وهكذا. يستعمل الرفق ويستعمل ما فيه مصلحة الجميع. نعم.
0: ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله.
1: ثم بعدما يوصيه بتقوى الله بنفسه وبمن معه يقول له اغزوا، والغزو هو طلب العدو والخروج لقتاله، فهذا فيه دليل على قتال الطلب، لأن الجهاد على نوعين. نوع الأول جهاد الدفع، إذا حصرهم المسلمون حصر بلدهم بدأ يجاهدونه لصده عن المسلمين، وهذا جهاد دفاع أو جهاد دفع. والنوع الثاني جهاد طلب، وهو الغزو، لأن يخرجوا من بلدهم إلى بلاد الكفار للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وهذا لمصلحة البشرية. الغزو في سبيل الله ليس المراد منه طلب التسلط أو المال أو الجاه أو توسعة المملكة، إنما المراد منه إعلاء كلمة الله ومقاومة الكفر والكفار ونشر هذا الدين الذي هو خير البشرية، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة دون فئة من البشر، وإنما هو دين عالمي للبشر كلهم. فلا يسع المسلمين الذين عندهم القدرة والاستطاعة أن يقتصروا على أنفسهم، بل عليهم أن ينشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، أولا بالدعوة إلى الله كما يأتي، وثانيا بالجهاد في سبيل الله. نعم.
2: أخ يقول نحن في أماكن يسيطر عليها الروافض الحوثيون، فهل نفطر مع المناطق المحررة أم مع الأذان في البلد؟ لأن الحوثيين يجبرون الناس على تأخير الأذان حتى يظهر النجم. نعم، هذا معروف من عقيدة الرافضة أنهم يجبرون الناس على ذلك، لا يفطرون إلا إذا طلع الشاهد النجم، وربما يؤخرون بعد غروب الشمس 20 دقيقة أو ربع ساعة، وهذا مشابهة منهم لأهل الكتاب لليهود والنصارى، وترك منهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فتعجيل الفطر أي بعد التحقق من غروب الشمس، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. كان مرة في سفر كما في الصحيحين، فقال لعبد الله بن أبي أوفى انزل فاجدح لنا، أي جهز لنا شيء نفطر عليه، السويق مع الماء. قال يا رسول الله لو أمسيت، أي لو تأخر. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا إذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار بيدي إلى المغرب إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغربت الشمس. وما قال: وظهرت النجوم. فالسنة في الإفطار حين غروب الشمس، والسنة فيه التعجيل به إذا تحقق الإنسان غروب الشمس. فعلى هذا، إذا كان الروافض يجبرون الناس في المساجد على تأخير الأذان، أنت في بيتك افطر على أقرب منطقة إليك، انظر أقرب منطقة إليك ليست تحت وطأة الرافضة، انظر الوقت الذي يفطرون فيه وأفطر عليه. والذي في المسجد معذور، الذي يلزمونه بالتأخير وإذا قدم الأذان ربما يصيبه ضرر معذور، لو أخر الأذان معذور. ولكن هو إذا كان معه خاص مكان خاص في المسجد كغرفة واستطاع أن يفطر في الوقت الذي هو غروب الشمس يفطر، ولو أن يفطر بنيته، يكفي الإفطار بالنية. فمثلا لو كان بين الناس ولا يستطيع الإفطار ظاهرا يخشى على نفسه الضرر، فيعزم في قلبه على الفطر إذا دخل الوقت. ومعلوم أن النية لا بد أن تكون مستصحبة للصوم، فإذا انقطعت انقطع الصوم، فهو يقطع نيته. ونسأل الله تعالى أن يعجل بزوال الرافضة الذين أفسدوا على الناس حتى عبادتهم، هم لا يصومون ولا يصلون ويحاربون من يصوم ويصلي.
3: أخي يقول: الروافض يستدلون بهذه الآية أنه ليس في القبر عذاب، سبق أنه لا دليل فيها، أولا لأن أدلة إثبات عذاب القبر كثيرة، والراسخون في العلم كما أخبر الله يفسرون المتشابه من الأدلة بالمحكم، وعندنا أدلة محكمة صريحة في إثبات عذاب القبر. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض على النار أين كان؟ ليس إلا في القبور، فإن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار في الآخرة. فلو نظرنا في الدنيا لم يكن هناك عرض لهم على النار، ما عرضوا على النار في الدنيا، لم يعرضوا عليها غدوا وعشيا. ولو نظرنا إلى دار القرار فهذا ذكر الله تعالى حكمه بقوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن لم يبق إلا دار واحدة وهي دار البرزخ، فهذا العرض على النار غدوا وعشيا لآل فرعون يكون في هذه الدار، في دار البرزخ. فإن هذا الحكم لا يمكن تنزيله على دار الدنيا ولا على دار القرار. أما على دار الدنيا فإنه لم يأتي في الدليل أنهم عرضوا على النار غدوا وعشيا، وأنهم كانوا يعرضون عليها غدوا وعشيا، بل كانوا في ملك ونعيم. وأما في دار القرار فمذكور حكمه في آخر الآية: ويوم تقوم الساعة. فهذا دليل أن العرض على النار في غير اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وذلك في دار البرزخ. وأما تسميته بالمرقد كما سبق، بالنسبة لما بعده: فبعده شدة وأهوال تجعل القبر كأنه مرقد، أو لطول بقائهم فيها ومكثهم شبهت بأماكن الرقود التي يطيل الإنسان بقاءه فيها.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. وكذا

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضلوا

له مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية

من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض.

من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا

أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما

ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كما أشار إليها أخونا حفظه الله أن العلم النافع في أوساط الرافضة قد يتعب أهله وأصحابه، فالرافضة ليلا ونهارا سرا وجهارا وهم يسعون في إبعاد الناس عن هذا العلم وعن هذا الخير، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالرافضة لا يقيمون للعلم وزنا ولا لأهل العلم، وتاريخهم أسود في هذا الباب. فكم من عالم شنقوه، وكم من كتاب حرقوه، وكم من مسجد هدموه، وكم من دعوة أطاحوا بها. ومن جهل حال الرافضة فليقرأ ما سطره أهل العلم في كتبهم. وليست أحداث العصر عنكم ببعيد بما يصنع الرافضة في بلاد العراق والشام، بل وفي بلاد إيران التي كانت إلى زمن قريب وهي بلاد سنة وتوحيد، وإذا بها تنقلب عن بكرة أبيها إلا اليسير رافضة صفوية اثني عشرية يعبدون الأوثان ويشركون بالرحمن سبحانه وتعالى. وهكذا ما حدث في بلاد اليمن، ورأيتم وشاهدتم ولمستم وعاينتم، عنا وعنكم ببعيد. ولهذا فإن من العمل بالعلم، من العمل بالعلم ما قام به أهل السنة في دفع شر الرافضة، وخصوصا في هذه المناطق. فوالله لولا الله سبحانه وتعالى يسر وأعان أهل السنة ومن معهم فقاموا في وجوه الرافضة الأنجاس لما اجتمعنا في هذا المجلس، ولما سمعنا مثل هذا الكلام الطيب في الدعوة إلى العلم والحث عليه. فقام أهل السنة وقام الناس أجمعون في دفع شر الرافضة فحصل خير عظيم، وانتشر الخير وزادت الدعوة وأقبل الناس عليها. شهد بذلك العدو والصديق والقريب والبعيد، وذلك فضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولهذا ناشد أهل السنة في هذه المناطق إخوانهم في الأماكن التي تحت وطأة الرافضة أنه من عجز عن الدعوة أو خاف على دينه وعقيدته

ونحن وإياكم إخوة في العقيدة والمنهج والدين والصفاء والنقاء والعلم، فأهل السنة كالجسد الواحد أينما كانوا، كالجسد الواحد أينما كانوا. وإذا حصل على سلفي أو سني في أي بلد ضر من الرافضة أو غيرهم، إن أهل السنة يحزنون، وإن أهل السنة يتألمون، وإن أهل السنة يقفون بجانبهم بقدر استطاعتهم. الرافضة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فها هم حلفاؤهم الذين شاركوهم في سفك الدماء لعدة سنوات، والذين سلموا لهم بلاد اليمن كما قدمنا على طبق من ذهب، ومع ذلك لم يرضوا أن يبقوا معهم على عرش الملك وكرسيه. فكل من لم يكن رافضيا كما ذكر أهل العلم فإن دمه عندهم حلال وعرضه مباح، وقد ذكر ذلك الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الطلب، وهكذا في غيره من الكتب، أنه لا أمانة لرافضي على من خالفه، فإنه يسعى في قتله ويسعى في سلبه ويسعى في انتهاك عرضه، ولا يقيمون لدماء المسلمين وزنا. وكما ذكر بعض المؤرخين في الخلافة العباسية في قصة ذلك الوزير الرافضي الذي قتل في سجن كان واليا عليه 500 من أهل السنة كانوا في ذلك السجن، فذهب إلى بعض مفتيهم وعلمائهم يسأله عن هذا الحادث وهل عليه كفارة، فقال له إن كنت ما دمت سألتني بعد أن قتلتهم فأرى أن تكفر عن كل واحد تيس، والتيس خير، تكفر عن كل واحد تيس والتيس خير. فغير الرافضة عند الرافضة أفضل، التيوس أفضل منهم، والحيوانات أرفع منهم، ولهذا يفعلون ما يفعلون ويصنعون ما يصنعون. فنسأل الله عز وجل أن يدمرهم وأن يريح المسلمين منهم. فما علينا عباد الله إلا أن نقبل كما سمعتم على هذا الخير إقبالا كليا، ولكل مقام مقال، والعلم يبرز في أحلك المواطن وفي أعظمها. فكما سمعتم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى منعه علمه وخوفه من الله والحجج التي يحفظها أن يتنازل عن دينه وعقيدته في موطن عجز عنه غيره وتنازل عنه غيره وسكت غيره، ولكنه ثبت. وإذا كان صاحب الحق لا يثبت في مثل هذه المواطن فمتى يثبت؟ لا يثبت في مثل هذه المواطن فمتى يثبت؟ يقال للإمام أحمد رحمه الله تعالى القرآن مخلوق، فيقول هاتوا لي آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا غيره، إلى أن جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب ونشر دعوة التوحيد بالعلم النافع وبسيف الجهاد القاطع، فتكلم عنه الشانئون وطعن فيه الحاقدون أنه يقتل المسلمين والأبرياء، فوقف وثبت وأظهر الحجج وبينها، وبين أن هؤلاء أشركوا بالله عز وجل ونددوا وحاربوا دعوة التوحيد ووقفوا في طريقها. وهكذا العلم يمرز صاحبه في مثل هذه المواطن العظيمة. شيخنا مقبل رحمه الله تعالى لما جاء وجعل يشيد أركان هذه الدعوة ويؤسس قواعدها وينشرها ويبينها للناس من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

وعلى آله وصحبه وسلم تنكر له القريب وتنكر له البعيد، وهكذا حاربه أعداء الله وحاربه أهل الباطل، بل سلبوا منه كثيرا من طلابه فأغروهم بالمال وأخذوهم بالشبهات والأهواء من أذكى طلابه وأحفظهم، ذهبوا من بين يديه فثبت رحمه الله تعالى على الحق، وهذا هو العمل بالعلم. ثبت على الحق وصبر. كان أحدهم يقول بعد أن جيشوا تلك الأعداد الكثيرة: إما أن تتابعنا وإلا فإنك لن تضر الدعوة. هكذا يقول الطالب لشيخه: إما أن تتابعنا وإلا لن تضر الدعوة. يقال للإمام الوادعي: فصبر رحمه الله وعلم ودعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في الله حق جهاده في السراء والضراء، فجعل الله عز وجل لدعوته القبول في الأرض فانتشرت الدعوة وأخلف الله عز وجل بخير. ذهب أولئك المفتونون فأخلف الله بأعداد كثيرة وبرجال حفظوا القرآن والسنة أو كثيرا منها، فدعوا وعلموا وتعلموا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وما هذا الخير الذي نشاهده في بلاد اليمن وفي غيرها إلا من ثمار تلك الدعوة المباركة، إلا من ثمار الدعوة المباركة. إذن فعلينا عباد الله أن نجتهد في طلب العلم وأن نقبل عليه إقبالا كليا، وألا ننشغل بغيره كما قال أخونا: لا ننشغل بغيره مما فيه مخالفة لشرع الله عز وجل أو مما فيه تأخير للطالب عن طلبه والعالم عن علمه والداعي عن دعوته، إلا فيما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين مما يوافق شرع الله تبارك وتعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقتال الرافضة إن تسنى، وخصوصا إذا كان من باب الدفع عن النفس والدفع عن الدين والدفع عن العرض والدفع عن المال، فإن هذا من الواجبات العظيمة التي لا يناقش فيها ولا يقبل أيضا فيها المماطلة والمخاذلة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وهذه أدلة معلومة مشهورة، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يحذر من المزالق الذي تأخذه ذات اليمين وذات الشمال، وأن يحذر من الشهوات، وأن يحذر من الشبهات، وأن يحذر من فتنة الدنيا. فإن من الناس من ربما لو فتح عليه شيء من أمور الدنيا نسي العلم ونسي السنة ونسي الخير الذي هو عليه، ولا يدري إلا وقد قسى قلبه وضاق حاله، فترك الدعوة إلى الله وترك طلب العلم وترك مجالسة الأخيار وابتعد عنهم وتوارى عن الأنظار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك فإن الدعوة السلفية في بلاد اليمن وفي غيرها في خير عظيم وفي توسع كبير، والفضل في هذا لله تبارك وتعالى. كلما حاول الأعداء أن يستأصلوها في مهدها وأن يقطعوها من أصلها وأن يفرقوا أهلها وأن يمزقوا شملهم، جعل الله عز وجل لهم نقيض ذلك، فانتشر الخير وزاد وأقبل الناس على هذه الدعوة المباركة، لا تكاد تذهب بلدة إلا ووجدت فيها الخير حاصل والدعوة حاصلة والدروس العلمية والمحاضرات النافعة والتأليفات الجيدة. وهكذا لا ترى جبلا ولا واديا ولا قرية إلا وفيها هذه الدعوة، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. وإننا كما سمعتم نرى الخير في مثل هذه البلدان التي أخرج منها الرافضة على رغم أنوفهم يزداد يوما بعد يوم، ونرى الدعوة تنتشر أضعاف أضعاف
ما كنا نراها قبل ذلك، والله تزداد أضعاف أضعاف ما كنا نراها قبل ذلك. فكم من قرية ربما كنا لا نستطيع أن ندخلها ولا أن نحاضر فيها، وإذا بها في أيامنا صارت في حظيرة السنة ودعوتها، فتحت مساجدهم. صرنا والله نعجز أن نغطي مساجد أهل السنة في هذه المدن وفي هذه القرى. كم من الناس يطالبون، فهؤلاء يطالبون بخطيب، وهؤلاء يطالبون بمدرس، وهؤلاء يطالبون بمربي، فربما لا نجد من كثرة مساجد أهل السنة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة يجب علينا أن نشكرها، يجب علينا أن نشكرها. فإن هذه النعمة من شكر الله عز وجل عليها أكرمه بالزيادة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من عباد الله عبادا يختصهم الله لمنافع العباد بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوا، فإنهم منعوها حولها إلى غيرهم. رواه الطبراني عن ابن عمر وهو في صحيح الجامع. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر هذه النعمة أن نتعلم وأن نجتهد في طلب العلم وأن نعمل بهذا العلم في عقيدتنا وأخلاقنا وعبادتنا ومعاملتنا، وأن ندعو إلى هذا العلم وأن نحافظ على هذا الخير بالبعد عن كل ما يصرفنا عنه وكل ما يعيقنا عنه، والإقبال على الله تبارك وتعالى والتضرع والدعاء له سبحانه وتعالى أن يتمم هذه النعمة، أن يتمم هذه النعمة، وأن يسدد أهل الخير والحق والهدى، وأن يأخذ بأيديهم إلى بر الأمان والسلامة، وأن يدفع شر الأشرار وكيد الفجار ومكوى المكر الكمبار من أعداء الله تبارك وتعالى، سواء كان من اليهود أو النصارى أو الرافضة المجوس أو المنافقين اللئام أو غيرهم من الطهام الذين يعادون الحق وأهله، سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، والله عز وجل يتولى عباده، فهو الذي يحفظ دينه، وهو الذي يؤيد عباده، فهو القائل في كتابه الكريم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وما نحن فيه معاشر السامعين، ما نحن فيه خير عظيم ينبغي لنا بل يجب علينا أن نعلم عظمته وأن نعلم مكانته وأن نحافظ عليه حتى يبقى لنا ما شاء الله تبارك وتعالى. فإن النعم تزول وتذهب بعدم شكرها وعدم المحافظة عليها وعدم تعظيمها كما أراد الله سبحانه وتعالى، وتبقى وتدوم وتستمر بشكرها وبالمحافظة عليها. فلنعظم ما عظم الله ولنحقر ما حقر الله سبحانه وتعالى، وندعو الله عز وجل أن يخلص البلاد اليمنية وسائر بلاد المسلمين من أعداء الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم الرافضة الذين هم عكاز اليهود والنصارى. نسأل الله عز وجل أن يخلص بلاد المسلمين منهم، وأن يريحنا منهم، وأن يرينا فيهم ما تقر به الأعين، فليس الذي صنعوه بأهل السنة وبغيرهم من المسلمين شيء يسير ولا شيء يغفل عنه الغافلون. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

0: اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم قو عزائمهم. اللهم قو عزائمهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم واشف جرحاهم. اللهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم مكن لإخواننا المرابطين في سبيلك من رقاب الرافضة. اللهم مكن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم أنزل عليهم جندا من جنودك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم أعمي أبصارهم. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم جنب البلاد والعباد فتنتهم وشرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

0: أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن

له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

عليكم ورحمته، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد

فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعلموا.

أخوني يقول: من هم أئمة الرافضة الاثني عشر الذين يعتبرون بهم؟ قال: نسمع كثيرا بالاثني عشرية ولا نعلم من هم. أولهم علي، وبعد علي ابنه الحسين، وبعد الحسين ابنه علي بن الحسين الذي يلقب بزين العابدين، وبعد محمد بن علي الذي يلقب بالباقر، وبعده جعفر بن محمد الذي يلقب بالصادق، وبعده أئمة آخرون الكاظم والباق، ذكرهم ابن كثير في البداية والنهاية لمن أحب مراجعة، وآخرهم هو من؟ محمد بن الحسن العسكري. ومنهم كثير منهم أئمة هدى وعلماء ضد ما يعتقده الرافضة ومخالفون للرافضة ومبغضون للرافضة، كما قال علي بن الحسين حين أتوه أو زيد بن علي فقالوا له: أرفض أبا بكر وعمر وتبرى منهم. قال: لا أرفضهم، هما وزيرا جدي ولا أتبرى منهم. وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فلئم هؤلاء مخالفون للرافضة وليسوا على طريقتهم ولا على بدعهم وكفرياتهم، فلا يظن أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر هم موافقون للرافضة، لا، بل كثير منهم من ذم الرافضة وقدح فيهم وعاداهم، حتى كان زين العابدين علي بن الحسين يقول: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. وعلي رضي الله عنه الذي أحرق الذين غلوا فيه في زمنه، أحرقهم بالنار وتبرى منهم الأئمة. فالأئمة الاثني عشر كما سبق كثير منهم أئمة، فيهم صحابة وفيهم أئمة وعلماء تقاه هداه بريئون من دين الرافضة وعقيدتهم، مع أن الرافضة يرون أن كلام هؤلاء الاثني عشر تستنبط منه الأحكام كما تستنبط من آيات القرآن، بل يهابون كلام بعض أئمتهم أكثر من كلام الله، كما قاله الخميني، قال: وإن لنصوص الأئمة قداسة، ونهاب بعض نصوص الأئمة بما لا نهاب به القرآن، وهذا من الكفر والردة.

0: الرحمن
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله، يعني البخاري: غزا

0: أحدها غاز، هم درجات، أي في قول لهم درجات عند الله، لهم درجات. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، أي أنه لم يشك، جزم بذلك، إنه هنا قال: وأراه، أي أظنه. قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. هذا الباب في درجات المجاهدين في سبيل الله، وهذا شامل لكل من جاهد في سبيل الله، قتل في سبيل الله أو لم يقتل، أعد الله تعالى لهم هذه الدرجات، فليست خاصة بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، بل هي للمجاهدين، لمن جاهد في سبيل الله قتل أو لم يقتل. 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. جاء في بعض الروايات: ما بين كل درجتين 100 عام، أي مسيرة 100 عام، وفي بعض الألفاظ 500 عام. قال الحافظ: فإن كانتا محفوظتين، أي الروايتان، كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السير، أي فرق بين من يسير على رجله ومن يسير على الإبل ومن يسير على الخيل، فهذا الاختلاف في التحديد باختلاف السير. زاد الترمذي من حديث أبي سعيد: لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن، أي في إحدى هذه الدرجات، كل العالمين لوسعتهم. فدرجات المجاهدين 100 درجة أعدها الله لمن جاهد في سبيله، وهذا دليل على سعة الجنة وعظمتها. إذا كانت هذه درجات المجاهدين، لو اجتمع العالمون كلهم في درجة واحدة لوسعتهم، كما بين السماء والأرض. قال: يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي، والمراد من هذا أن لفظ السبيل يذكر ويؤنث، فيقال هذا سبيلي أي طريقي، وهذه سبيلي أي طريقي. فالمجاهدون في سبيل الله معناه في الطريق الموصل إلى الله. قال أبو عبد الله: غزة واحدها غاز، أو كانوا غزة في الآية، أي جمع غازي. هم درجات، لهم درجات، هم درجات عند الله. فسرها البخاري تبعا لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فإن غالب تفسيرات البخاري للآيات يأخذها من كتاب معمر بن المثنى مجاز القرآن. ففسر قوله هم درجات أي لهم درجات. وقال غيره هم درجات، قال هم ذو درجات، هم ذو درجات. وهذا أظهر في التفسير أن معنى هم درجات أي هم ذو درجات، درجاتهم مختلفة. وذكر حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، أي يدخل الجنة. ولكن ليس في أنه يكون في هذه الدرجات، فهذه الدرجات خاصة بالمجاهدين، لكن دخول الجنة لكل مؤمن. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان من أهل الجنة. فقال: يا رسول الله، فلا نبشر الناس، أي نبشرهم بهذا الفضل. جاء في بعض الروايات قال: يا رسول الله، فلا نخبر الناس، قال: ذر الناس يعملون، ذر الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، أي اختص هؤلاء المجاهدون بهذه الدرجات، وإلا فالجنة يدخلها كل مؤمن، ولكن هذه الدرجات لمن جاهد في سبيل الله. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. قد يقول قائل: كيف أوسط الجنة وأعلى الجنة؟ هل الفردوس أوسط الجنة أو هو أعلى الجنة؟ قال العلماء: أوسط هنا بمعنى أخير، كما قال الله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أخيرهم وأفضلهم. وقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدلا خيارا، من الوسطية. فمعنى فإنه أوسط الجنة أي أفضل الجنة وأحسن الجنة. ويبين الحديث الذي سيأتي ذكره البخاري الحديث لبيان الحديث الأول، فإنه قال: لم أرى دارا أدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. فمعنى إذن أوسط الجنة أي أفضلها وأخيرها، وأعلى الجنة أي من حيث المكان، من حيث الموضع الفردوس هو أعلى الجنة. ويبين هذا قوله: وفوقه عرش الرحمن، وعرش الرحمن هو أعلى المخلوقات. فعرش الرحمن كالسقف لجنة الفردوس، سقف لجنة الفردوس. هذا هو الأشهر في تفسير قوله أوسط الجنة وأعلى الجنة. وقال بعض الشراح كما نقله الحافظ عن الطيبي، قال: المراد بأحدهما العلو الحسي وبالآخر العلو المعنوي، وهو راجع إلى العلو المعنوي أي الفضل والمكان المنزلة. وقال ابن حبان: المراد بالأوسط السعة، وبالأعلى الفوقية، أي فإنه أوسط الجنة أي أوسعها، وأعلى الجنة أي الفوقية أرفعها مكانا. لكن التفسير الأول أحسن، أن معنى أوسط الجنة أي أفضلها وأخيرها وأحسنها. ولذا ذكر البخاري حديث قطعة من حديث سمرة عقب هذا الحديث ليبين المراد في قوله أوسط الجنة أنها أحسن وأفضل. وأعلى الجنة من حيث المكان والموضع هو أعلى موضع في الجنة، لأن فوقه عرش الرحمن كالسقف ل لجنة الفردوس. قال ومنهم تفجر أنهار الجنة، منهم أي من الفردوس. قال الحافظ ووهم من زعم أن الضمير للعرش وفوق عرش الرحمن ومنهم، قال بعضهم ومنه أي ومن العرش تفجر أنهار الجنة، وهذا وهم، بل من الفردوس. والشاهد من الحديث أن في الجنة درجات خاصة بالمجاهدين، أما كل المؤمنين يدخلوا الجنة سواء من جاهد في سبيل الله أو قعد في أرض التي ولد فيها يدخلوا الجنة، لكن من جاهد له فضيلة منزلة، وهي أن يكون في هذه الدرجات العالية. وذكر قطعة من حديث سمرة التفسير لقول أوسط الجنة، قال رأيت الليل رجلين أتيان، في الحديث الطويل، وقد جاء أنهما جبريل وميكائيل، فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها، فقال أما هذه الدار فدار الشهداء. والشاهد من هذا ذكر درجات المجاهدين وبيان الفضيلة العظيمة لمن جاهد في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل نتواصى وإخواننا السامعين ونتذاكر ما يسره الله عز وجل من كتابه المبين وسنة سيد المرسلين. في موضوع مهم جدا، وهو موضوع ما أبانه الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه الآية العظيمة اشتملت على أربعة أوامر لله سبحانه وتعالى. الأمر الأول الصبر الشامل للصبر على أقدار الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الصبر على الشدة والصبر على الرخاء قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فما من حال يكون فيه العبد إلا ويحتاج إلى صبر عليه، يصبر على طاعة الله فيؤديها كما أراد الله عز وجل لله. قال الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فعبادة الله عز وجل لا بد لها من اصطبار كما أمر الله سبحانه، وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وهذه الآية شاملة للصبر على أحكام الله وشرعه ودينه وطاعته وإقامة ذلك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. من هذا الباب قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اصبر لحكم ربك أي لأداء أمر ربك وشرعه وإبلاغ ما أرسلك الله عز وجل به. وكل مؤمن يجب أن يصبر لحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويشمل أيضا الحكم بمعنى القضاء، اصبر لما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره من ابتلاء عباده المؤمنين كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبدلالة قول الله عز وجل ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أقم شرع الله وانتظر فرج الله سبحانه وتعالى دون مواتاة ومطاوعة للآثمين ولا للكافرين. وهذه الآية مثيلة قول الله سبحانه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومثيلة قول الله سبحانه ولربك فاصبر في أول سورة المدثر، أي اصبر لله طاعة له وامتثالا لأمره وإقامة لشرعه. علم بذلك أن الصبر من الله وبه سبحانه وتعالى، لا يكون الصبر الحق على طاعة الله وعلى أقداره وعن معاصيه إلا بالله، وليس ذلك بمجرد حزم الإنسان بدون توفيق، لقول ربنا سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بتوفيق الله وعونه. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، فالله سبحانه وتعالى صبره، فإنهم يمكرون وهو يرى مكرهم، ويكيدون ويرى كيدهم، وصبره وأعانه على ذلك. ومن هذا الباب ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء ذلك الحديث: ومن يتصبر يصبره الله، فكل من صبر نفسه على طاعة الله زاده الله صبرا وعونا. وهذا مثيل قول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالصبر على طاعة الله هدى، وقول الله سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالصبر من الإيمان، في هذا أمر الله عز وجل بالصبر على دينه على شرعه. اصبر لحمل دينك والثبات على دينك، فإن هذا ليس بالأمر اليسير، وأنت لا سيما وأنت في زمن أخير، زمن متأخر، كثر بلاؤه وكثرت أهواؤه وكثرت أمراضه ووباؤه بشتى أصناف الأمراض والأوبئة الظاهرة والباطنة، تشعبت بهم الفتن وتفرقت بهم الأهواء، وابتعدوا عن حسن الاتباع، فهذا يكون الإنسان فيه بأمس حاجة إلى مزيد من الصبر على دينه حتى يلقى الله عز وجل كما أمره بقوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اصبروا. وبنحو ذلك يقول الحسن كما في تفسير الآية: واعلم أيها العبد المؤمن أنك بصبرك في هذه الدنيا مع هذا البلاء وشدة الفتن وتلاطم المحن وضعف العمل بالسنن في كثرة ذلك، مع صبرك على طاعة الله تخلص إلى فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا وعد ربنا الذي لا يخلف. قال الله سبحانه وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تخلص إلى عاقبة حميدة وفرج عظيم من الله سبحانه وتعالى. اعلم أيها العبد المؤمن أن بصبرك على طاعة الله وثباتك على دينه تثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ايقن أيها المؤمن أن بصبرك على طاعة الله وأقداره والبعد عن معاصيه أنك بذلك تنال معية الله سبحانه وتعالى معك، فالله يكون معك، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. قال الله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فدل هذا على أن هذه الأعمال الصالحة بما فيها الإحسان وتقوى الله سبحانه وتعالى أنها تستمد من الصبر على طاعة الله، وبغير الصبر على ذلك يضعف جانبها، جانب الطاعة. وقال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ليست العبرة بكثرة، لا بكثرة مال ولا بكثرة رجال ولا بكثرة عدد وعدد ولا بقوة هائلة من المدد، وإنما ذلك بنصر الله سبحانه وتعالى، ينصر ما يشاء وهو العزيز الرحيم، لا سيما إذا اقترن ذلك بصبر في سائر الحالات والمواقف والعزمات والأزمات، فإن هذا محمود وهو من أسباب التوفيق والثبات، كما دل على ذلك القرآن: والله مع الصابرين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وهذا الأمر بقوله فاثبتوا أمر إيجاب، حيث أنه إذا فر من الزحف وقع في كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي، كما في الصحيحين: تنبوا السبع الموبقات وفيها والفرار من الزحف. العدو يزحف وأنت تفر، هذه كبيرة، هذه كبيرة، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لفئة أو إلا متحرفا لقتال، أي يريد أن يتجهز لقتال ويثبت قدمه أو يتمترس أو متحيزا إلى فئة حيث يكون فئته قريبة يريد أن يميل إليهم حتى ينصروه، له ذلك. أما ما عدا ذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وهذا الأمر من أوائل الأوامر، في حين كان المؤمن يقاتل اثنين بل ربما يقاتل أكثر، واستمداد هذا الثبات ذكر الله سبحانه وتعالى وقوة الثقة به وشدة الاستناد إلى عونه وتوفيقه. قال الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا. ونتيجة هذا الثبات وهذا الصبر فلاح بالنصر من الله سبحانه، سواء كان ذلك أمام الشيطان أو جنود الشيطان، أو كانت تلك المصاولة بالقلم أو باللسان، أو تلك المصاولة بالسيف والسنان، أو غير ذلك مما كان من شأنه المصاولة للأعداء. يستلزم من ذلك كله أن يكون الإنسان مستحضراً لأسباب ذلك الثبات بعد توفيق الله سبحانه. فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. ففي حالة ذلك بشتى أنواع المصاولة للأعداء، إذا اختلت طاعة الله اختل الفلاح في جانب ذلك المصاول والمجاول للأعداء. ولا تنازعوا، أطيعوا الله ورسوله. وتأمل قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه وكلمة تحسون معروفة عند العرب، يحسونهم حسن أي يحصدونهم حصدا بل أبلغ من الحصد. حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على العالمين على المؤمنين. تفضل الله عز وجل عليهم وعفا عنهم عليهم رضوان الله، وهذه أسباب مذكورة واضحة، من درسها وفقهها وأيقنها كانت أسباب نصره في شتى وسائل مصاولته للأعداء، ومن تخلى عنها حصل له من الهزيمة بقدر بعده عما تخلى عنه. ولا تنازعوا، فشيخ الإسلام يقول على قائد الجيش قبل القدوم إلى العدو أن يوحد جيشه، وتوحيد الجيش يكون على أمور، يكون أولاً على عقيدة صحيحة يرضاها الله لا على خنا، ويكون كذلك على أخوة في الله، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويكون على بعد واجتناب عن المعاصي. ولا تنازعوا فتفشلوا يحصل الفشل وتذهب ريحكم أي تتلاشى وتضعف قوتكم، يذهب القوة، فإن التنازع يسبب الضيق ويسبب القلق ويسبب تسلط الشيطان ويسبب أيضا الانشغال عما هو عن الأمر المهم الخطير، وهذا مدخل خطير للشيطان لتسلط الشيطان وجنده. فليحذره المؤمن كل الحذر، وليأخذ بهذه الأسباب الناجحة الموصوفة من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا وعد الله الذي لا يخلف، ومن أصدق من الله حديثا. اعلم أنك أيها العبد بصبرك ومصابرتك، المصابرة على وزن المقاتلة، مفاعلة أي مواقفة أمام الأعداء، مصاولة أمام الأعداء شاملة للمصاولة بأي صنف كان على ما تقدم بيانه. ومن هذا الباب يكون الإنسان قوي العزيمة إذا وفقه الله عز وجل للصبر والمصابرة، قوي العزيمة. قال الله عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فلما صبروا انتفت عنهم عدة أمور، انتفى عنهم الوهن وانتفى عنهم الضعف وانتفت عنهم الاستكانة، حتى بمجرد الشكاوي أن يستكين وغير ذلك، وصاروا صامدين فنصرهم الله سبحانه وتعالى. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يا أخي اجعل في روعك أن من أسباب فشل العدو بما في ذلك أكبر عدو للإنسان هو الشيطان، هو الصبر على طاعة الله وأمام العدو أيًا كان، فإن هذا الصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معاصي الله وأمام العدو ومصابرة ذلك العدو سبب فشله، فإنه إما أن يكون ذلك العدو أقوى منك صبرا فيهزمك، وإما أن يكون أضعف منك صبرا وإيمانا فتهزمه. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقالوا: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله. فهذه كلها تدل على أن المصابرة للعدو كلها مصدرها لزوم الثقة بالله سبحانه وتعالى. وقال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا توفر عندك صبر مع تقوى الله عز وجل وملازمة طاعته عدوك يفشل، لا يضرك كيده، سواء كادك بقتل وقتال أو كادك بسلق لسان أو كادك بكتابة ببنان أو كادك بأي كيد من أنواعه كله يفشل مع ملازمة الصبر والتقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الله بما يعملون محيط، لأنك مع الله ما دمت صابرا ومصابرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح منوط كله دقه وجله بهذه الأمور المذكورة في هذه الآية، الأربع الأصناف، الأربعة الأمور. اجعل في روعك أن هذا الصبر الذي أنت تلازمه أمام عدوك الشيطان وما دونه، أن هذا الصبر يحتاج منك إلى مزيد استعانة بالله، وأيضا كلما صبر تزدد صبرا. قال ربك سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فكل أمر من أمور دنياك ودينك تستعين بالصبر على أدائه بقدر ما تستطيع ويعينك الله سبحانه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. وقال رسول الله: وحين لقوا الأعداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ففي مثل هذا الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلاقوا العدو لا يتمنوا، أمرهم أن لا يتمنوا لقاء. وأما في مثل ملاقاتهم ليس هناك ما يشرف سوى الثبات أمامهم، ومع ذلك هذا الثبات منوط بإذن الله عز وجل بعز وتمكين ونصر من الله سبحانه وتعالى على حياة أو موت. فإن حي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، والله قد وعد المؤمنين بنصره وتوفيقه وهداه، هذا وعد الله الذي لا يخلف. وهذه هي القوة حقا، ليس السديد شديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالذي يضبط نفسه عند الخوف عند الغضب هذه هي القوة، وهذا هو العزم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء مبشرون من الله بقول الله عز وجل: وبشر الصابرين، ثم بعدها الآيات المذكورة. ألا وإن من أهم الصبر وأعظمه وأبلغه أجرا عند الله سبحانه وتعالى لهي المرابطة بشتى أنواعها، سواء كانت هذه المرابطة كان هذا الرباط هو ربط النفس عن المعصية وعلى الطاعة وعلى الإيمان بقدر الله والثقة به توكل عليه، أو ما عدا ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ وفي لفظ: ويمحو به الخطايا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. هذا يحتاج منك إلى صبر في مثل هذا الحال وفي شدة البرد، وأنت تتوضأ وتصبغ الوضوء على حال تكرهه، وكثرة الخطى إلى المساجد، هذا يحتاج إلى صبر كل حين وكل صلاة، وأنت تخطو بقدميك إلى المساجد لأداء فرائض الله. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تنتظر فريضة تصلي فريضة وتنتظر أخرى. ونرجو أن يكون أحظى الناس بهذه الفضيلة، لا سيما مع الاحتساب من لازم دروس العلم في المساجد، دروس كتاب الله وسنة رسوله. فمع كونه يحضر مجلس علم وتحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة ويذكرهم الله وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، أيضا هو في انتظار صلاة تلي صلاة بعد صلاة، أدى صلاة انتظر أخرى. هذا قال عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط. فذلكم الرباط أي هذا رباط، إلا أنه وإن كان بالمنقبة العظيمة إلا أنه دون الرباط في الثغور، المقام أمام الأعداء حتى لا يميلوا عليكم ميلة واحدة، حتى لا يميلوا على المؤمنين فيستبيحوا بيضتهم ويريقوا دماءهم ويهلكوا حرثهم ونسلهم كما يفعل أعداء الله. فكان ذلك الرباط فعلا هو أعظم رباط، وإن كان رباط المذكور في حديث أبي هريرة رباط، إلا أن الأعمال تتفاوت ولكل درجات مما عملوا، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هذا الرباط المذكور في قول الله عز وجل: ورابطوا، شامل لسائر ما يتعلق بالرباط مما دل عليه الحديث، مما دلت عليه مضمون الآية. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن منير قال حدثنا قال سمع أبا النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. أين تجد هذا الفضل العظيم؟ ذكر الدمياطي في كتابه مصارع العشاق، في مصارع العشاق، بعض المعاني لهذه الآية، وذكر المفسرون أيضا وأن من معانيها أنها على ظاهرها أن رباط يوم في سبيل الله واحد، بعد أن بوب الإمام البخاري باب فضل رباط يوم في سبيل الله، وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، الآية. نعم، وذكر هذا الحديث من معانيها على ظاهرها أنك إن رابطت في يوم في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها، لما في هذه الدنيا من التزهيد، ما تزن عند الله جناح بعوضة، فما عساك أن تحصل على الدنيا لو كانت لك. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله. فإذا رباط يوم في سبيل الله عمل نافع، عمل عظيم جليل، والدنيا بأسرها تتخلف عنك، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، الآية. والمعنى الآخر: لو كان لك مثل الدنيا وأنفقت هذا الذي لك في سبيل الله أي في الصدقات، ما كان كرباط يوم في سبيل الله. والمعنيان لا يتنافيان مهما كان، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذان معنيان في قول الله عز وجل أو في هذا الحديث المذكور: خير من الدنيا وما عليها. وتمام الحديث: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. الصوت هو العصا الصغير، موضعه في الجنة فقط خير من الدنيا وما عليها، بما فيها كنوزها أشجارها وأنهارها وقصورها وأملاكها، كل الدنيا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. فما هي هذه؟ كلها ما تساوي موضع صوت في الجنة، موضع عصا. الحق أن الغفلة حاصلة عن تدبر الجنة وما أعد الله للمؤمنين فيها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رباط أمام العدو في الثغر حتى ولو لم يحصل قتال معه. روى مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه، يعني مات موتا حتى ولو بالحمى ولو لم يكن على أيدي العدو، وإن مات فيه جرى عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وما أعظم هذا الحديث! حتى وإن مات بحمى أو لدغة عقرب أو غير ذلك يعتبر في سبيل الله، يجري عليه عمله، جرى عليه عمله ويجرى عليه رزقه ويأمن من فتنة القبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: وهذا الحديث يقول النووي رحمه الله قوله: وأجري عليه رزقه، كقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما عليهم خوف ولا عليهم حزن ولا عليهم فزع. نعم، قال ذكر الإمام مسلم، أخرج الإمام مسلم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: قد سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر تغدو تسرح في الجنة وتروح في قناديل تحت العرش، لها قناديل تحت العرش تروح فيها، فيطلع عليهم ربهم اطلاعة فيقول: هل تشتهون شيئا؟ يقول ذلك لهم ثلاثا، يفعل ذلك بهم ثلاثا، حتى إذا رأوا أنهم لن يتركوا عن السؤال يقولون: يا ربنا نشتهي أن ترد أرواحنا في أجسامنا فنرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فإذا رأى أنهم، يعني ماذا، أنهم لن يسألوا تركوا فلا يستطيع التوصية ولا إلى أهلهم يرجعون، قضى الله أنه لا رجوع إلى الدنيا. هذا هو سؤاله، وهذا تفسير ابن مسعود، تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية: أحياء عند ربهم. فكما أن الشهيد حي يرزق، في أجواف طير خذ روحه في جوف طير تحت قنديل في قنديل من العرش من قناديل العرش. كذلك المرابط يجري عليه رزقه ويجرى عليه عمله. وأنت خبير أن كل من مات ينقطع عمله، لكن هذا المرابط حتى وإن مات موتا ولو لم يكن هناك قتال فهو ما يزال شهيدا. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. وقال بعدها ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الآية الأولى معناها إذا كنت مرابطا في سبيل الله أو أمام العدو ومت موتا بغير قتل العدو فإنك شهيد ولك حكم الشهادة حسب ما يظهر من الشأن، له حكم الشهادة. نعم. والآية الثانية ولئن متتم أو قتلتم أي في غير في سبيل الله لإلى الله تحشرون، فلم يضمن لهم المغفرة وإنما ضمن المغفرة لمن مات في سبيل الله أو قتل. شاهدنا من هذا أنه الإنسان في هذه يعني إذا توفي إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وما عدا ذلك ينقطع عمله عنه إلا من الثلاث. إلا المرابط فعمله ما زال مستمرا إلى يوم القيامة، يجري عليه عمله وعمله ذلك الصالح كم تكون لهم درجات، ورزقه لا يزال مستمرا عليه مرزوق عند ربه كما أن الشهيد مرزوق المرابط مرزوق، وكل على حسب درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ويؤمن الفتان، يؤمن سؤال القبر وفتنة القبر كما جاء في حديث فضالة بن عبيد في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ يختم، كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، وذكر الحديث وفيه ويؤمن فتنة القبر. زاد في حديث أبي هريرة عند أحمد بسند بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج ويؤمن الفزع الأكبر. وهذا التأمين من الفزع الأكبر لا يكون إلا لمن سبقت لهم الحسنى عند الله من الله عز وجل، كما قال سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ما عليهم خوف ولا حزن. وقال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفسر الفزع بالموت وهو تفسير صحيح، فإن الموت له فزع، إلا أن ذلك آمن جاء بحسنة عظيمة وهو الرباط في سبيل الله فأمنه الله عز وجل من الفزع، جاء بشهادة فأمنه، ويكون ذلك إن مات عليه مثل قرصة النملة. نعم، أمنه الله عز وجل من الفزع، من الفزع الأكبر. وفسر الفزع الأكبر أيضا بالنفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. وفسر الفزع الأكبر بالنار، وحين أن يذبح الموت بين الجنة والنار يقال خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، يكون ذلك المرابط آمنا من هذا الفزع، هو في جنة الله عز وجل. وهكذا الشهيد وهم من فزع يومئذ آمنون. تأمل على فضائل عظيمة في هذا الرباط الذي ذكره الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الحديث والغدوة والروحة في سبيل الله، الغدوة في الوقت القصير، الروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا الحارس في سبيل الله هو المرابط، حراسته بقدر ما عنده من الحراسة وحماية المؤمنين.

فاحذروا معشر المسلمين الشيعة رافضة أو زيدية أو ما كانوا، فإنهم الكذب فيهم والنفاق أصل أصيل، النفاق أصل فيهم كما نقل على ذلك شيخ الإسلام اتفاق المسلمين. وأيضا إذا تمكنوا في بلد أفسدوا أهله، يفسدون عقيدتهم ويفسدون أمنهم ويقلقلون وضعهم، وفي فساد العقيدة فساد الدنيا والدين، فساد العقيدة فساد للدنيا والدين. وليسوا هادئين ولا ساكنين عن الدعوة بلسان الحال والمال والمقال، على مستوى نسائهم وعلى مستوى صغارهم وكبارهم، لا يرون لأحد مقدارا ولا رتبة أن يتولى من شؤون المسلمين شيئا، إنما يرون أن الحق هو حقهم وأن الناس عدوا عليهم، وهم ساعون لاستلاب جميع ما بأيدي المسلمين من شؤون قضاء وحكم وإمامة وخطابة وسائر ما هو من شؤون المسلمين إليهم فقط. سيرة الرافضة سيرة سيئة مظلمة موبقة مهلكة محفوفة بكل شر وشرك وبلاء ودمار وضيق صدر، وهكذا أيضا حقد وحسد على الإسلام وأهله. اقرأوا في ذلك مشابهتهم لليهود، هناك مجلدان بعنوان بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. أخذ عن شيخ الإسلام من كتاب منهاج السنة وزاد على ذلك ببراهينه وتوثيقاته من كتبهم، وهذا الكتاب وغيره من هذه الكتب المصنفة فيهم تبين لكم ما عند هؤلاء من البلاء والشر. منهاج السنة لشيخ الإسلام وما كان من هذه الكتب. فاحذروا وفقكم الله تلبيساتهم، لا أشد تلبيسا ولا كذبا على وجه الأرض من الرافضة. حتى اليهود والنصارى وسائر الذين يعني معروف كفرهم ليسوا في الكذب مثل الرافضة، ليسوا يعتبرونه دينا، يبيحون الفروج بما يتعلق بالمتعة، يبيحون يستبيحون ما حرم الله على صفة أنه متعة، وهكذا يبيحون الدماء على أنهم عدا عليهم الناس سلبوه الملك وهؤلاء بغاة فواجب استلام الملك منهم ولو أدى إلى إزهاق الأرواح وتخويف الطرقات وسائر الشر. ولعلكم قد علمتم ولا شك كما علم العالم بما حصل في دماج بأي ذنب قتلت نساء رجال أطفال دعاة يقتلون ويحاصرون ويمنعون ما أحل الله لهم 70 يوما بلا أي ذنب جرى. هذا قليل من كثير مما عليه هؤلاء من الظلم والبغي والعدوان والعقائد الفاسدة، فهم زنادقة. احذروهم وحذروا منهم واهجروهم، ولا يجوز مجرد الولاء لهم يعتبر نفاق. قال الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فالرافضة الحوثيون زنادقة بفتوى أهل العلم واتفاقهم جماهيرهم وعامتهم على هذا القول أنهم زنادقة. فإذا واليته ولاؤك له أسوأ حالا من ولائك النصراني أو اليهودي. وقد علمت من كتاب الله أيها المسلم ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحذر من ولاء الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأي محادة أعظم في هذا العصر من محادة الكفار ومن محادة هؤلاء المنافقين الذين ما من بلد عدا عليه أمريكا ودول الكفر إلا ومهد لهم الرافضة. وها هم الآن ساعون جادون في التمهيد لكل بلاء يصل إلى اليمن، لكل شر. فنسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يكفي المسلمين شرهم. هذه نصيحة نكررها على إخواننا والسامعين لما نرى من ضرر هؤلاء الخمينيين الإيرانيين. نحن الآن

0: هؤلاء عبارة عن عملاء الهادي نقل الرفض من الرس واتى به لليمن، وهؤلاء نقلوا مذهب إيران من إيران واتوا نقلوه إلى اليمن، مذهب إيراني بحت. الذي يقول لك إنه زيدي في هذه الآونة ملبس، فتجده زيدي في النهار ومع بعض الناس، وفي الليل إذا في حرب ولده مع الرافضة قاتل وهو راضي عنه. هذا غالب أحوالهم، سواء في يعني الذين يقولون زيدية أو الذين يقولون إلا في منهجهم جارودي من زمن الشوكاني إلى الآن. نتواصى بتقوى الله وبالجد والاجتهاد في طلب العلم والتمسك بالسنة ومزيد من الإقبال على عبادة الله وطاعته بشتى أنواعها، إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإلى هنا بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والرافضة لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، هم يقاضون بالإخوان المسلمين غرضهم لمن كان يظن أنه ينصرهم، ويقاضون بمن يسمى بالمؤتمر حزب المؤتمر غرضهم لمن كان ينضاف إليهم، ولا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل يعتبرون هؤلاء سلما للصعود على كتفه للمراد، وهؤلاء سلما للصعود على كتفه للمراد، ويركلون الجميع ليسوا بأهل أن يكونوا في صفهم إلا من كان على منوالهم.

الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا

أقرانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم

يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم

أخٌ يقول: الروافض ينقمون على صحيح البخاري مثل هذا الحديث أن موسى فقأ عين ملك الموت، قالوا هذا ليس من أخلاق الأنبياء، فما الرد عليهم؟ أولاً، الروافض يكذبون بالسنة، فليسوا حول هذا الحديث فقط، بل هم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون بها إلا ما وافق أهواءهم. وثانياً، هذا الحديث لا إشكال فيه، فالمعناه واضح جدا، وأن ملك الموت دخل إلى موسى إلى بيته في صورة رجل، فموسى ظنه رجلا يعتدي عليه،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل

إن يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي

نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا

آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن

ملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

ذلك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من

قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله

من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل

أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير.

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة.

طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد

بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم

الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.

إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوا

0: داود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
1: إذا وجد ثبات ساعة من أناس يريدون الموت, إذا وجد ثبات ساعة من أناس يريدون الموت ما يقف أمامهم ولا يستطيع أن يقف أمامهم, يهرب, لا يحتاج طيارة ولا يحتاج شيء, بس أناس يريدون الموت, وهذا يندر. لكن إذا وجدت ثلة تريد الموت انتهى الحوثي في اليمن, وإذا وجدت جماعات وأفواج يريد الصرفة ما الحوثي سيسيطر على البلاد اليمنية ولا ستبقى بلاد بهؤلاء أصحاب الصرفة.
2: جنة فنفوسهم بيد العمالقة.
3: صار ذكر العمالقة كابوسا عند الرافض الكوفيين.
4: قل يا حياة الذل إنك طالب, ما دام في أرض الجنوب عمالقة ودماء دماج العقيدة لم تزل تغلي وفي دمم الضراغم عالقة, يتصبب الإخلاص من جبهاتهم وتلوح منها للتحرر بارقة,

0: تظلمون.
1: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم.
0: الله يعلمهم.
1: أعدوا لهم لا بد من الإعداد ما استطعتم من قوة.
2: عمالقة عمالقة جيوش بان بسربها جيوش قوة
3: صاحبها. معشر المسلمين لا يجوز لأحد في مثل هذه المواقف أن يداخله ضعف أو خور، وإنما يجب عليه أن يأخذ بالعزم والحزم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
4: إظهار القوة، التجلب في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن، فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلب والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا إياكم أن تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
5: ما يصلح معهم إلا جهاد هؤلاء وبعين حمراء أيضا. والله والله هؤلاء ما يصلح معهم غير الجهاد، العين الحمراء يحتاجون بطش.
2: والحرب احنا جانها احنا لها احنا لها، والخافضين احمالها من بعد ما كمالها، واليافعي والضالعي وقت الشدائد نلتقي، احنا المدد ما نتغدد والكل من مستعد.
3: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. ومن نصرة الله سبحانه وتعالى النفاح عن دينه، والنفاح عن شرعه، والنفاح عن الأعراض، والنفاح عن الأنفس، والنفاح عن الأموال. وهذا أوجب ما يكون من الجهاد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. والله لقد أخلد الناس إلى الدنيا، كثير من الناس أخلد إلى الدنيا ونسي الآخرة. وفي مثل هذا الحال يتذكر الإنسان الدار الآخرة، وفي مثل هذا الحال يتذكر الإنسان الدرجات العلى، وفي مثل هذا الحال يقوى إيمان المؤمن. كما أخبر الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
2: من هو مع الله يوفقه عمالقه عمالقه أهل العزائم والثقة جيوش قوة ساحقة عمالقه عمالقه أهل العزائم والثقة.
1: كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. كتب الله: لا أغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.
6: يا نار أرضي أشعليها بالذرافض واحرقيها، يا نار أرضي أشعليها بالذرافض واحرقيها.
3: يا أيها الرافضة الحوثيون، وعد الله لا يخلف، وعد الله لا يخلف، وسنة الله جارية ماضية في المجرمين المعتدين البغاة الظلمة الفجرة القتلة. تأملوا كتاب الله إن كنتم من أهله، ولستم كذلك والله، لا من أهل القرآن ولا من أهل السنة، ولكن أهل العدوان وأهل النفاق والزندقة والعمالة لأعداء الله. هذا هو تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
6: يا نار أرضي أشعليها بالذرافض واحرقيها، يا نار أرضي أشعليها بالذرافض واحرقيها.
3: شعرنا بالعزة، شعرنا بالنصر من الله سبحانه وتعالى. قال الله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. كم قد ردوا على أهل السنة، كم قد تكلموا فيهم، هتكوا أعراضهم من لدن زوجة رسول الله وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى يومنا هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصالحين وعباده المؤمنين أهل السنة يردون عليهم ويجاهدونهم تارة بالسيوف وتارة بالأقلام والألسن من أزمنة قديمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا أمر ليس بجديد، لو قرأت البداية والنهاية عرفت تاريخ أهل السنة مع الرافضة من ذلك الزمن، أنهم يدالون عليهم ويدالون على أهل السنة تارة بتارة. ربما كانت الغلبة على الرافضة أكثر وأكثر وأكثر، ولكن لا يمنع أن يحترق الكلام. تعريف أهل السنة اليوم أمام كل زائغ ومعتد وباغي، ولله الحمد والمنة. أهل السنة اليوم أمام كل زائغ ومعتد وباغي، ولله الحمد والمنة. أهل السنة اليوم أمام كل
0: الله أكبر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخوني يقول: بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق اليوم في الحبج وما حولها من بلاد البيضاء نصر عظيم، وتحررت أماكن كثيرة كانت تتبع الرافضة، فنرجو دوام الدعاء لإخواننا أن الله تعالى يثبتهم. نسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يكتب أجرهم. نسأل الله تعالى أن يتقبل من قتل منهم في الشهداء وأن يعافي جرحاهم، ونوصيهم بالثبات والعزائم ومواصلة ما هم فيه، فذلك خير كثير. وعسى الله أن يكتب تحرير بلاد اليمن من تلك الجهات، فإنها في حروب قديمة في زوال الحكم الإمامي الشيعي، كان التحرير من تلك الجهات، من جهة يافع والبيضاء حتى وصلوا إلى صنعاء. وبإذن الله تعالى هؤلاء على هذا الطريق، فنوصيهم باحتساب الأجر والصبر فيما هم فيه، ولو احتسبوا ذلك الأجر لحصل لهم خير عظيم، ولحصل للمسلمين أيضا خير عظيم ونصر، ويدفع الله سبحانه وتعالى بذلك شرا وضررا كبيرا.
1: يقول: يوجد مع الحوثيين في الجبهات أطفال يحفرون الخنادق، فهل هناك حرج في قتلهم؟ ليسوا فقط يحفرون الخنادق بل يقاتلون في صفوفهم، بعض الأسرى في سن 14 عام في صف سابع، حتى الشارب ما عنده، ما قد خط شارب، يقاتل معهم، بعضهم له معهم شهرين 3 أشهر وأخذ دورات. فهل نقول هذا فيه حرج لا نقتله؟ فكل من قاتل معهم حفر متارسهم، ويقاتل معهم غالبا ما يحفر المتارس إلا المقاتل، ليس هناك أي حرج في قتلهم. بل يقول العلماء: لو تترس الكفار بالمسلمين، يعني جعلوا بعض المسلمين كالمتارس لهم لأجل ألا يقتلهم المسلمون خوفا على المسلمين، وتيقننا أن هؤلاء الذين معهم من المسلمين ولا يمكن الوصول إلى العدو إلا بقتل هؤلاء، يجوز قتلهم. كيف بمن هو مقاتل في صفوفهم؟ كثير من هؤلاء الذي هو تجده صغيرا ولكن قد درس هذه العقيدة الرافضية الخبيثة ولقنها تلقينا، أخذوا دورات، هذا يأخذ دور شهر وهذا شهرين. بعض الأسرى الذين رأيناهم في صف تاسع، صف تاسع كم يكون؟ بين 15 إلى 16 سنة، أخذ دورة معهم نحو 40 يوما ورأسه مليء بالشبه. فكل من كان في صفوفهم يقتل ولا حرج في قتله، فإننا نعتقد كفر الرافضة، ولا يقاتل معهم إلا من هو منهم أو يدافع حماية عن عقيدتهم وله حكمهم. وهذا من أعظم القربات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. فيحتسب من قتل بعض الرافضة يحتسب أن الله لن يدخله النار أبدا. لا يجتمع كافر وقاتله إذا قتلوا في سبيل الله في النار أبدا، فقتلهم من أعظم القرب إلى الله تعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، والخوارج ليسوا على عقيدة الرافضة، قال: شر قتلى تحت أدين السماء، خير قتلى من قتلوه. فالذي يقتلون هذا خير قتيل، وهم شر قتلى على وجه الأرض. هذا الخوارج الذين ليس عندهم عقيدة الرفض. كيف هؤلاء خوارج روافض؟ خوارج هؤلاء على ولي الأمر المسلم قاتلوه، ومع ذلك يعتقدون عقيدة الرافضة، فتلذذ بقتلهم واشرح صدره واعلم أن هذا من أعظم القرب إلى الله تعالى، فضلا عن أن يكون في ذلك حرج. وأخي يقول سؤال آخر أيضا، يقول أسئلة من المجاهدين: استخدام كاميرات التصوير في الكشف عن الرافضة، بحث عن أماكن مواقعهم، ممكن استخدام هذه الكاميرات دون التقاط؟ فإذا كان يستخدم بذلك فلا بأس، يجعلها كالناظور. ونحن قد رأينا هذه الكاميرات قوية جدا، تقرب كثيرا، توضح، فتستعمل وتستخدم بما يؤدي مهمة الناظور، أي للتقريب دون التقاط صورة. فإذا كان كذلك فليس في هذا حرج، أما أن يصور بها ذوات الأرواح فلا يجوز ذلك. وأخ يقول: من نصيحة لمن يستمع الزوامل وبعضها أصله لأصحاب القاعدة وداعش، ولكن غيرت فيها بعض الكلمات وصارت متداولة بين بعض أهل السنة؟ قد سبق مرارا أن استماع هذه الزوامل يذهب من القلب الالتذاذ بسماع القرآن، وهذا مجرد، بل من أدمن عليها لا يستطيع استماع القرآن. واستماع القرآن والله أنفع للقلب، أقوى له، أشد تثبيتا له، أشرح للصدر. لما تسمع الآيات التي قصها الله عن الصحابة وكيف كانوا وما أمرهم به عن الأنبياء والرسل، هذا يربط على القلب، يزيد المؤمن ثباتا. فننصح إخواننا باستماع كلام الله، استماع المحاضرات النافعة التي فيها التحفيز والحث على الجهاد من كلام الله، من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أنفع. هذا كالدواء للمسلم يثبته الله سبحانه وتعالى به، لا سيما إذا كان في وقت قتال واستمع إلى القرآن أو تلا القرآن، يرى في القرآن شيئا عظيما مما يثبته الله تعالى به ويشرح به صدره ويقوي به قلبه. فلا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا نستبدل هذه الزوامل، هذه الأناشيد بكلام الله جل وعلا. ذلك خير. نكتفي بهذا. سبحانك. فني يقول: ولد لم يأذن له أبوه للخروج إلى الجهاد، وسبب عدم رضاه أنه يقول هذا ليس بجهاد بل هو لأجل السياسة، فلو كان جهادا صافيا لأذنت لك. أولا، ما مراد بهذه السياسة؟ حرب الكفار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله لأجل السياسة أو لا؟ كله للسياسة، الاستيلاء على البلاد المسلمة. فما معنى لأجل السياسة؟ فكل حروب الكفار سياسة، لو لم يكن عندهم سياسة وتدبير الأمور ما حاربوا المسلمين. فهذا كلام لا معنى له، ليس له معنى صحيح، لا يستقيم. حروب الكفار كلها على المسلمين سياسة للاستيلاء على بلادهم، لطمس الدين الإسلامي منها، لإذهاب الدين الإسلامي منها، فكيف حروب سياسة؟ المسلمون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. وانظر الآن البلدان التي حاربها الرافضة ولوا فيها الكافرين، كل البلدان التي سيطر عليها الرافضة طمست فيها معالم الإسلام إلا القليل في أوساط الناس. بل في إيران قبل أكثر من 20 سنة، كما في أواخر كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين للشيخ رحمه الله، رسالة بعض طلبته الذي دخل للعلاج في

أيام جعلوا عطلة لمدة 5 أيام، وهكذا من الشرك والوثنية وعبادة القبور من دون الله واستقبالها واستدبار الكعبة شيء كثير، وهكذا من التبرج والسفور والفواحش والمنكرات، هذا قبل أكثر من 20 عام كتبها بعض طلاب الشيخ أحمد المطري رسالة مشاهداتي في إيران. وهكذا بلدان الرافضة التي سيطروا عليها فشى فيها من هذا الأمر الكثير. فمعنى حرب الرافضة تنحية للإسلام وتمكين للكفر. انظر، لا تذهب بعيدا، انظر هذه المناطق اليمن التي سيطروا عليها من زمن قريب في حدود 3-4 سنوات، انظر كيف قد غيروا معالم كثير من معالم الدين، منعوا إقامة شعيرة صلاة العيد، منعوا إقامة صلاة التراويح، ألزموا الناس إلزاما بألا يفطروا في رمضان إلا بعد مضي نحو 20 دقيقة من بعد الغروب، وهكذا بثوا عقيدة الرفض. تسمع الناس كما أخبرنا كثير من الإخوة قال والله بعض الناس الذين كانوا معنا في الحارة وحضر معنا الدروس واستفاد من الخطب والمحاضرات مساجد سنة صار ينكر عذاب القبر، ينكر رؤية الله، ينكر الشفاعة، ينكر كثيرا من مسائل القضاء والقدر. هكذا دم للصحابة طعن في أبي بكر وعمر أمام الملأ، هؤلاء الذين يقولون هذا ابن جرموز أو الجرموزي الذي أتى بتلك القصيدة في ميدان 70 أمام آلاف من الناس ويطعن في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي معاوية رضي الله عنه. هذه كم سنوات؟ نحو 4 سنوات منذ سيطروا على هذه البلدان، وما زالوا لم يستقروا بعد، ولم يتمكن ولم يثبتهم في حروب دائمة، في حروب مستمرة، فلم يتمكنوا حتى ينفذوا ما يريدون. كيف بعد ذلك يقال سياسة؟ ما معنى السياسة هذا؟ ما معنى السياسة الذي يقصدها بعض الناس أن هذا حرب سياسة؟ كل حروب الكفار سياسة ليأخذ بلدان المسلمين ومحو الإسلام منها. فلنترك هذا الكلام الفارغ ولننظر إلى الواقع. من أعظم السياسة التي تبين لنا يقينا أننا نحارب اليهود والنصارى الوقوف الشديد والمستميت من كبار دول الكفر مع الحوثيين، كبار دول الكفر، أمريكا، بريطانيا، روسيا، إسرائيل وغيرها من دول الكفر، صف واحد لدعم الرافضة، لدعم الحوثيين، لتمكينهم من البلاد. يوقفون هذه الجبهة إلزاما، يلزمون اليمن ودول التحالف كما وقفوا في الحديدة 6 أشهر. تفرغ الحوثي للأماكن الأخرى، كان انتهى الحوثي، وما بقي إلا خطوات يسيرة والاستيلاء على الميناء، بل قد دخلته المقاومة، ومعناه انقطع إمداد الحوثي نهائيا، ولكن أبوا ذلك وسلموا للحوثي من جديد بحجة أنه سلم للجيش اليمني. من هو الجيش اليمني إلا الحوثي؟ فهذا يبين لك يقينا، يعني يبين لك جليا واضحا أن هؤلاء الأعداء
من أشد

0: من يشجعهم ويدفع بهم اليهود والنصارى. فحربهم حرب لليهود والنصارى الذين يريدون تبديل معالم الإسلام في بلاد اليمن وفي غيره من البلدان. وكما سبق لا نذهب بعيدا، اذهب إلى جيراننا، انظر جيراننا، انظر إب، انظر صنعاء، انظر ذمار، ما قد حل بها. لا نقول لك ذهب إلى صعدة، صعدة هذه بلاد تشيع فيها من زمان، لكن انظر هذه المناطق التي دخل الحوثي من مدة 4 سنوات إلى 5 سنوات، وانظر الحال الواقع فيها. والله يسحبون الناس من جانب مساجد أهل السنة، بل من جانب مراكز أهل السنة إلى جبهات القتال. وإلى تعبئة على عقيدة رافضية، وإلى تضليل على هؤلاء المقاتلين أن الناس في هذه المناطق كفار. هكذا بالصراحة يقول كثير من الأسرى، قال جئنا نقاتلكم باعتبار أنكم كفار، لستم مسلمين. فهذا كلام كما تقدم لا معنى له، كلام ليس له معنى، أي ليس له معنى صحيح أنه يعترض على هذا الحرب حرب سياسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخ يقول: هل الروافض والجهمية ليسوا من 72 فرقة التي هي داخلة في فرق الإسلام؟ نعم، ليسوا منهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة التي هي من فرق الإسلام والتي يشملها مسمى الإسلام، بل هي فرق خارج عن الإسلام. ولا يلتبس على إنسان أنه قد يجد بعض كلام أهل العلم لا يكفر الشيعة. نعم، الشيعة منهم غلاة وصلوا إلى الرفض وهؤلاء كفار، ومنهم من ليسوا بغلاة، والتشيع كان عند السلف معنى تقديم علي على عثمان، إما تقديمه عليه في الفضل، وقد وجد فيه خلاف حتى بين بعض أهل السنة قديما ثم انقرض هذا الخلاف، أو تقديمه عليه في استحقاق الخلافة، وهذا شأن الشيعة. أما من قدمه على الشيخين وطعن في الشيخين وفي الصحابة فهذا رافضي. كيف إذا كان عقيدة الرفض اليوم العقيدة الاثني عشرية تكفير الصحابة عموما إلا نفرا يسيرا، الطعن في القرآن وأنه محرف، الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها غير صحيحة، وهكذا تكفير المسلمين تكفيرا سحيقا وغير ذلك من العقائد الخبيثة التي عندهم، هذا لا يشك إنسان أبدا في كفر هؤلاء. ولذا قال السمعاني رحمه الله قال: وقد أجمعت الأمة على كفر الرافضة الاثني عشرية. إجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كفر الرافضة الاثني عشرية، بل في بعض عقائدهم وأمورهم يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. وأما الجهمية فكذلك، نقل الإجماع على كفرهم، حتى قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، أي كفرهم 500 عالم من علماء السلف. حتى قال ابن المبارك حين سئل عن جهم قال: عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم، وأعرابي سمع الجهم يتكلم في بعض الصفات فقال الأعرابي: قال ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، إلى آخر الأبيات المشهورة، وهو أعرابي ولكن سمعه يتكلم بكلام يحيله العقل، فحكم هذا الأعرابي أنه كافر، ومن قال بقوله فهو كافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جهاد النساء. قال: حدثنا محمد ابن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. وقال عبد الله بن الوليد: قال الحافظ هو العدني: حدثنا سفيان عن معاوية بهذا قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج. وقال رحمه الله: باب غزو المرأة في البحر. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتي ملحان، وهي أم حرام خالة أنس رضي الله عنه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتي ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك، وجاء أنه نام، اتكأ أي أخذ قيلولة كما بينته رواية أخرى، ثم ضحك فقالت: لما تضحك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك، فقالت له: مثل أو مما ذلك؟ فقال لها: مثل ذلك. فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال: قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع ابنة قرضة، مع بنت قرضة وهي زوجة معاوية، فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. وسيذكر أيضا أبواب تتعلق بغزو المرأة أو جهادها. بوّب الباب الأول: باب جهاد النساء وجهاد المرأة، أي قتالها للكفار، ليس واجبا بإجماع العلماء، لا يجب عليها الجهاد، وليست داخلة في الأوامر التي فيها الأمر بالنفير، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الجهاد ليس واجبا عليها، ولكن ليس في هذا أنها لا تخرج، فقد تخرج مرافقة لبعض محارمها في خدمة أو شيء من شأنها، كما سيأتي في أبواب يذكرها البخاري رحمه الله. وذلك لأنه ليس من شأن المرأة القتال لضعفها، ولأنها مأمورة بالتستر، والجهاد ينافي ذلك، ولأنها مأمورة بالبعد عن مخالطة الرجال، والجهاد ينافي ذلك، ولأنها مأمورة بلزوم بيتها وعدم الخروج منه إلا لحاجة، والجهاد ينافي القرار في البيت. فإذا كان ليس من شأن المرأة الجهاد وجهادها الحج والعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: جهاد الكبير والمرأة الحج والعمرة، كبير أي العاجز الضعيف. وكما في هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري: جهادكن الحج، والرواية الأخرى: نعم الجهاد الحج، أي في حق المرأة. فالحج جهاد، وهو جهاد المرأة وجهاد الضعيف الكبير العاجز، لأن الجهاد الذي هو القتال ليس من شأن النساء، ولم يجعل عليهن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، ولذا فجعل النساء في الوظائف العسكرية أو تجنيد النساء وإعطائهن الرتب يعتبر من المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التشبه بالكفار والتقليد لهم، وليس هذا من شأن المسلمين، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من شأن المرأة. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، وهذا محل إجماع كما سبق، ولكن ليس في قوله جهادهن الحج أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد. قال الحافظ: قلت: وقد لمح البخاري بذلك في إراده الترجمة مجملة وتعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى الجهاد، لكن ليس معنى أنها تخرج للقتال، بل تخرج لخدمة المجاهدين أو لإصلاح بعض شؤونهم كعلاج الجريح وجلب الماء للسقيا وتهيئة الطعام ونحو ذلك من الأمور، كما سيبين البخاري رحمه الله أيضا في أبواب. والباب الذي يلي باب غزو المرأة في البحر، والمراد أي مرافقة بعض محارمها في ذلك، وذكر حديث أم حرام بنت ملحان وأنها رافقت زوجها عبادة ابن الصامت، وكان ذلك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اجعلها منهم، أي من الذين يركبون البحر الأخضر في سبيل الله. فركبت مع ابنة قرضة، وهذا أيضا معاوية أخرج زوجته معه، قيل اسمها فاختة وقيل اسمها كنود، وكان معاوية هو أول من غزا البحر في زمن عثمان رضي الله عنه، أول من غزا في البحر أي ركب البحر للغزو في سبيل الله. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على فضيلة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هؤلاء الناس وكان فيهم معاوية رضي الله عنه. أخي يقول: غدا أول الأيام البيض لمن أراد الصيام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب نزع السهم من البدن. باب نزع السهم من البدن. قال: حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو العلاء، وهو ثقة. قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة الكوفي، عن بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبو بردة، عن أبي بردة، وأبو بردة هو جد بريد، أبو بردة هو جد بريد وهو ابن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه كنيته وقيل اسمه الحارث فهو مشهور بالكنية. عن أبي موسى رضي الله عنه قال، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري، قال رمي أبو عامر في ركبته. أبو عامر هو عم أبي موسى وهو أشعري، فانتهيت إليه قال انزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، أي سال، خرج منه السائل والدم. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وانتصر عليهم، تفرقت قبيلة هوازن، فبعضهم ذهب إلى الطائف وبعضهم ذهب إلى أوطاس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين في أوطاس أبا عامر ومعه أبو موسى، فرمي أبو عامر، رمي في ركبته، رماه رجل، قال بعضهم قتل 9 والعاشر أظهر إسلامه فتركه، ثم رمى أبا عامر بسهم، والله أعلم. فرمي أبو عامر بالسهم ووقع في ركبته، رمي بسهم فوقع في ركبته، فأتاه أبو موسى فقال له أبو عامر هذا قاتلي أدركه، فأدركه وكان يلاحقه وهو يهرب، فقال له ألا تستحي، ألست عربيا؟ ثم وقف فقاتله، فضرب أبا موسى ضربة وضربه أبو موسى ضربتين مات منها. ثم رجع أبو موسى إلى أبي عامر فقال له أبو عامر انزع السهم، أي من ركبتي، فنزعه فمات بعد ذلك. ثم أتى أبو موسى رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، دعا له بالمغفرة. وهذه فضيلة له، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة. وهكذا الأشعريون لهم فضائل عظيمة، لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية، إلى غير ذلك من مناقبهم. والشاهد من الحديث للباب واضح، باب نزع السهم من البدن، نزعه أبو موسى من ركبة أبي عامر. قال الشراح أراد البخاري رحمه الله بهذا التبويب لئلا يتخيل أن نزع السهم من الشهيد لا يجوز، وأنه يدفن معه كما يدفن في ثيابه ودمه، بل ينزع منه السهم. ورد بعضهم هذا، قالوا أبو عامر حين نزع منه السهم كان حيا فليس فيه دلالة، وقال بعضهم أراد أن ينبه بهذا على أن نزع السهم من البدن ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة، نزع السهم من البدن من الجريح ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة، بل هو جائز، والثاني أوضح. أنه بين الجواز جواز نزع السهم من بدن الجريح، وليس ذلك من التسبب في هلاكه وفي موته، ولا بد من ذلك، ولا بد من نزع السهم، فإن هذا السهم كان ماسكا للدم عن الخروج، فلما نزع خرج الدم ثم مات من إثر ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
2: تاريخ أهل السنة اليوم أمام كل ضائع ومعتد وباغي، ولله الحمد والمنة، مقبلون على العلم، مقبلون على السنة، مقبلون على الخير، حريصون على العلم، حريصون على طاعة أولياء الأمور المسلمين في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، حريصون كل الحرص على ما ينفع الإسلام والمسلمين، وحريصون كل الحرص على دفع ما يضر الإسلام والمسلمين. ومع هذا كله لا ندري إلا بالتوفيق والبغي والعدوان إلا ما يكون اليوم فقدا على الرجال والنساء والأطفال. ومع هذا كله لله الحمد، كبت الله شوكتهم وقبس الرعب في قلوبهم وأهانهم الله سبحانه وتعالى، وله الحمد والمنة، ولم يكن في قلوب أهل السنة أي زعزعة أو أي ضعف، ولله الحمد، من هؤلاء الفجرة الضائعين، إذ أن الضعف لا ينبغي ذلك. قال الله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نعم، سيحصل، ربما يحصل قتل، جراح، سخون، غير ذلك، لكن هذا شأن الأنبياء، فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ونهى الله عن الوهن والضعف أمام الأعداء: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما ينبغي الوهن، ولا ينبغي الضعف ولا الزعزعة ولا التأرجح، بل لا ينبغي أيضا التفلت والشرود، هذا لا ينبغي. عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. فالله عاتب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الشاهد من هذا على أنه أمر مهم، أمر مهم من بيان مثل ذلك، أن يعلم كل إنسان ما يسير عليه، ويكون على بصيرة مما يمضي عليه حيا أو ميتا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثبت من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ومنضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. يوم واحد في سبيل الله خير من هذه الدنيا، إذ أن الرباط هو الوقوف في الثغر الذي يقدم منه المعتدي، الذي يقدم منه العدو على المسلمين ويتضرر المسلمون من قبله، ينتظر ذلك المرابط قدوم العدو فيتصدى له، فإن لم يقدم العدو بقي في أجر عظيم، ولو كان في موقعه لم يقدم عليه عدو، إن قدم العدو قاتله، وإن لم يقدم بقي في سبيل الله حارسا. كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن أعظم الحراسة في سبيل الله الرباط الذي أمر الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنبه بذلك على أن الوقوف في ذلك المترس أو في ذلك الموضع وأنت سهران والبرد يضربك، نعم، والنوم يرهقك، تجهد نفسك إلى صبيحة النهار إلى أن تصبح أو إلى الوقت المعلوم المطلوب منك، أن هذا من أعظم القربات، والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رجل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعه. هل تستطيع أن تقوم الليل فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ معنى ذلك أن هذا ليس يعدله صيام ولا صلاة بل ولا إمارة المسجد الحرام. الله يقول: أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا سيقاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر إلا من كان عاجزا كالأعمى ونحوه من المرضى، والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، حتى وإن كان أعمى معذورا لكن الذي هو واقف بذلك الشأن العظيم أعظم أجرا منه. وهكذا ثبت من حديث فضال بن عبيد ما يدل على أن ذلك ينمى له عمله. إلى متى الإنسان انقطع عمله؟ لمثلات صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أخرجه مثل أبي هريرة. أمر آخر مستثنى في حق المرابط ويؤمن الفتان أيضا، ثبت عن فضال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله ينمى له عمله الذي كان يعمل ويجرى عليه رزقه ويؤمن الفتان، وبنحوه في صحيح مسلم بزيادة رزقه، نعم عند ربهم يرزقون. ما يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك إذا مات مرابطا؟ ما يسأل، يؤمن الفتان. السؤال ليس على المرابط وليس على الشهيد ولا على النبي ولا على الصديق، الأنبياء يسأل عنهم يوم القيامة، والشهداء كفاية بارقة السيوف على رأس رؤوس فتنة، والمرابط في سبيل الله والصديقون من باب أولى، والمرابط في سبيل الله لحديث فضالة. ما يسأل في قبره هذه الأسئلة، وإنما يسأل غير هؤلاء المذكورين ويسمى فتنة القبر. هذا ما أردنا بيانه مما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقد دار في خلدي كثيرا أنه ربما حصل لهذه الدعوة الزكية النقية شيء من مساس الضرر، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم، فلله الحمد لم يحصل بها سوء، وعسى الله عز وجل أن يحصل لها الخير الكثير، فإننا إنما ندفع شر هؤلاء كما قال الله: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ولله الحمد والمنة، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الحمد لله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، قال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، على حكيم إني أعطيه، إني أعرض عليه حقه، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. ولم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، لم يرزع لم ينقص. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية في الكرم، وأنهم يسألونه لأنه لهم بمنزلة الأب، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضاً للحاجة الملحة آنذاك بما كان فيه، مما كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا في حالة شديدة وحاجة ملحة. وفيه قوله: إن هذا المال خضرة حلوة، أي أن النفس تتوق إليه كما تتوق للخضرة، كما يتوق ذات المرعى للخضرة الحلوة، والخضرة محبوبة إلى النفوس. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، أي أخذه وأعطى وكان سخيا فيه فيما يعطي بورك له فيه. ومن أخذه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس بمعنى أنه بتطلع. وهكذا الذي يأخذ بسخاوة نفس بحيث أنه يعطى بغير إلحاح، يعطيه المعطي سخيا. وأما طلبه بإشراف وتطلع فهذا ليس من أسباب البركة في ذلك الشيء. ومهما أعطي من ذلك الحال لا يقنع، ويصير كالذي يأكل ولا يشبع. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعفف بقوله: اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا الدرس أخذه حكيم، ولم يرزع بعد ذلك أحدا، أي لم يسأل أحدا ولم ينقص من مال أحد. وفي هذا دلالة على سرعة استجابته، وهكذا سائر الصحابة رضوان الله عليهم، فهم غاية في الاستجابة لله ولرسوله. والحاصل هذه الأحاديث كلها في باب الاستعفاف عن المسألة والصبر على الفقر. ومع هذا الفقر الذي كانوا فيه والضيق الذي كانوا عليه وشدة المؤنة وضيقها وشدة المؤنة وضيقها ما زالوا سالين سيوفهم على الكفار، بل وعلى هذا الحال امتدوا إلى أقصى الدنيا نصرة لدين الله وقياما بما أوجب الله. والله عز وجل أوجب على العباد هذه الشعيرة، أوجب على العباد الطلب فضلا عن الدفع، طلب المشركين: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ وهذا هذه استثارة سميها المفسرون وتحريض وبيان ما هم عليه، نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، الله عليم حكيم. هذه الآية وحدها لو شرحت مما كانوا يعملون به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه لكانت في جزء مستقل، فمن ذلك أن الله عز وجل أبان أن المشركين ينكثون الأيمان، وهكذا والله الرافضة لا أشد من نكثهم، ولا يمكنهم الوفاء، ليس من دأبهم الوفاء، ولا تطمع في صدق منهم، هذا هو حاله. وهكذا يهمون بإخراج المؤمنين زلزلتهم وأن يصفوا لهم الجو. وأيضا هم البداءون والوثابون والمتقفزون والبغاة، وهم بدأوكم أول مرة. الناس يقولون نريد السلام، وهم يقولون نريد، لا بد مع هذا أن تدينوا للناس. ومما نشره الصحفيون الذين أتوا إلى هذه الأماكن أنهم طلبوا منهم أن يسجد لعبد الملك الحوثي، أن يسجدوا، لا بد أن تسجدوا لكذا وكذا، يعذبونهم عذابا أليما ويطلبون منهم الخضوع وهكذا. لما جاء الوجمان من المصلحين قال هم يطلبون، يقولون لا بد أن يخضعوا، أن يصيروا خاضعين.

تيه وأحدهم مثل القزم وربما يرى رأسه فين وهو قزم ساقط داشر من الدشر سكارى بغى. فلا تنظروا إليهم بأي اعتبار ولا تلقوا لهم أي مقدار واعتبروهم أنذالا واعتبروهم بغاة مجرمين الله ينتقم منهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. والحمد لله لقد عذبهم الله وأهانهم ويخزهم وصاروا منكس الرؤوس وينصركم عليهم لأنك مظلوم أنت ومبغى عليك وهم ناس فجرة ويشفي صدور قوم المؤمنين. أما يا إخوان الحال الذي يريدونه هم من الناس حال نظير ما يريدوه اليهود والنصارى من المسلمين وأشد والله. أولئك ينظرون إلى نظر عولمة أما هذا ينظرون إلى نظرة قصرية جبرية في غاية من الإذلال والمهانة. إما أن تكون معهم مثل يعني أرذل ما يكون وتبقى منافقا قحا معه وإلا يعني في مدة محدودة فقط حتى يصفي الجو أمامه ويرجع لك. أنت هذا الذي نافق معه أو الذي جامل معهم مدة فقط مؤقتة لمقاضاة الغرض به مقاضاة الأغراض من أجل أن يتوصل إلى مقصوده. الله يقول ولن ترضى عنك اليهود وإن صحت تتبع ملتهم وهؤلاء شابه اليهود في أعداد الأمور. والله ما أشبههم باليهود بل إنهم في بعض المسائل يربون ويزيدون في الإجرام والكبر والغطرسة على اليهود. هذا الذي نريد بيانه أن أسود الله من الصحابة ومن سلك مسلكهم من أهل الإيمان والهدى لم يعبأوا بالمشركين ولا بالكافرين ولا بالبغاة المعتدين مهما فعلوا. وهؤلاء ما هي إلا زمجرة وأكثر ما تجدهم يعني أذل الناس بالاستعراضات فيرموا يمرون معهم بدبابة مقلقلة هكذا خردة أو أي مكان هكذا يقلحفون بها في الشوارع وين تريد قالوا تريد مكان كذا وكذا. الله المستعان الله يسلمهم. وهكذا المدافع يقلقفونها هكذا وقلقلة هكذا ولا السيارات. يا أخي ناس فجر أقول لك والله ناس فجر أذلة ويولون مدبرين مثل القرود يعني لو في بطش من الرجال يولون مدبرين مثل القرود وقد رأيتموهم يهجمون مرة بعد مرة. هذا ما يسمونه بكتيبة الموت حصلت الموت. الشاهد بارك الله فيكم هذا لبيان ما أمر الله به في كتابه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ما أنت إلا سبب من الأسباب. الله يقول في كتابه ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين إلى قوله وما جعله الله إلا بشرى ومن إلى قوله ومن نصر إلا من بشرى ومن نصر بشرى لكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله هو العزيز الحكيم. وفي الآية الأخرى إن الله عزيز حكيم. هذا بشرى فقط هذا المدد الملائكي بشرى لهم. الله ما يترك عبده المؤمن. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فقد بذل لهم جميع الأسباب بذلنا لهم جميع الأسباب ولا يريدون إلا الأرواح. والله افهموها والله لا يريدون منا لا براقة وش يريدون بالحجار. هم مستعدون يبقون فيها حتى شهر واحد ولا يريدون منا لا مدرسة ولا يريدون منا قصبة وش يريدون بالحجار. ولكن هذه آلات للمقاصد المطلوبة وغايات للمآرب المقصودة وهي أنهم إذا وصل إلى هذا المستوى اعملوا لهم حصارا أياما وهجموا على ضعاف الله بعد أن تهيمنوا عليهم حتى تنكسر شوكتهم ما يجدون أي مكان يقاتلون منه ويحصل ما يحصل مما يريدونه يهدفون إليه وهم أذلة حتى لو حصل هذا والله الحمد. لكن مع ذلك يهدفون إلى مقاصد شيطانية إبليس قاتلهم الله نسأل الله أن يدمر عليهم. هذا هو بارك الله فيكم. استعينوا بالله. نبي الله موسى يقول خلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.

0: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا لا لمعنى أنه يعني الذهاب إلى أماكنهم والذهاب عليهم ولا، ولكن إنما نقصد الثبات في أمرنا والسير على شأننا وما نحن فيه. آيات ما فيه دفع الشر عنا بثبات ويقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. تفضلوا بارك الله فيكم.
1: بس

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله تعالى في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء فزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فاثبتوا وأبشروا يا إخواننا فإن نصر الله قريب بإذن الله سبحانه وتعالى فهو عز وجل نعم المولى ونعم النصير وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وثقتنا به في نصره لهذه الدعوة الزكية المباركة لا تتزعزعوا إن شاء الله وذلك منوط بأسباب إن نحن حققناها نصرنا الله وإن تخلينا عنها أذنا قال سبحانه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده الآية من أسباب النصر والتمكين الإيمان والتوحيد قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقال عز من قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا فيوم يقوم الأشهاد فقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ومن أسباب النصر والتمكين نصرة دين الله عز وجل قال سبحانه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقد أثنى الله على المهاجرين رضي الله عنهم حين خرجوا من ديارهم نصرة لدينه ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى لراية الإسلام فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وعد الله عز وجل من نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفلاح فقال سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ومن أسباب النصر على الأعداء ظلمهم وبغيهم وتطاولهم في الأرض واستطعافهم للمؤمنين الصالحين وأذيتهم لهم قال سبحانه ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فلا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وقال سبحانه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وقال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض وقال سبحانه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها الذي باركنا فيها فالمظلوم منصور والظالم غير منصور قال الله سبحانه أما للظالمين من أنصار وقال سبحانه أما للظالمين من نصير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير من أسباب النصر على الأعداء دعاء الله عز وجل والإلحاء عليه وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند أحمد بن النسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أبقوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم
وفي لفظ يُنصر المسلمون بدعاء المستضعفين.

0: المسلمين فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا ما حل بنا, اللهم اكشف عنا ما حل بنا, اللهم ارفع عنا الضر والبلاء الذي نزل بنا, فرج عنا ما نحن فيه, اللهم صلنا على الروافض الحوثيين, اللهم اقتلهم بددا واحسن مددا ولا تبقي منهم احدا, اللهم صلنا عليهم نصرا عزيزا مؤثرا, اللهم صلنا على القوم المفسدين, اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم وارنا فيهم عجائب قدرتك, اللهم ايدنا بنصرك, اللهم انا مغلوبون فانتصر, اللهم انا مغلوبون فانتصر, اللهم انا مغلوبون فانتصر, اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا خير الناصرين. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم, الحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيك, اصلحك الله ونفع بك.
2: اخ يقول: ما الفرق بين الغنيمه والسلب؟ فلو اخذ كلهم السلب لم تبقى غنيمه. السلب هو جزء من الغنيمه, والغنيمه شيء عام, وهذا غير صحيح انه لو اخذ كل واحد السلب لم تبقى غنيمه. فالسلب هو ما على المقاتل فقط, خلاف الغنيمه كل ما يملكه الكفار يدخل في الغنيمة, فالسلب شيء خاص. وأيضا ليس كل قتيل من الكفار يعرف الذي قتله, قد يقتل بعضهم ولا يدرى من قتله, ولا سيما في هذه الأزمنة مع تنوع الأسلحة وكثرتها.

قرأنا حديث ابن عباس مع تعليق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنه في ما زالت، بل هي الفاضحة ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم، ومن يقرأها يشرح إذا قرأها بتدبر والله، يشرح فيما حصل للمنافقين من فضيحة، وهكذا فيما حصل للمسلمين من نصر، وهكذا فيما حصل للكافرين من ذلة. إلا تنصروه فقد نصره الله، الذي ما سينصرك الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، قال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ذلي ولا تفتني. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا مسخطون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول هو أذن، ولا أشد إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الرافضة في أهله في عرضه في صحبه في سائر المؤمنين بالسب والشتم والتنقص والعداء، إلى مستوى أن أحدهم إذا أراد أن يبول في الحمام يقول سأذهب أسقي معاوية، أي سيذهب يسقي يبول في الحمام، الحمام معاوية وبوله سقاء لمعاوية، سأذهب أسقي معاوية. والآخر يقول بكل قحة أصبعي هذه في دبر عمر، وغير ذلك من النجاسة القلبية والفساد، فساد في القلوب والعداء للإسلام والمسلمين من أوله إلى آخره، من أول الإسلام ومن أساس الإسلام من الصحابة إلى يومنا هذا. فأي شيء يوجب الجهاد في سبيل الله مثل هذا؟ أي شيء يوجب القيام بما أوجب الله مثل ذلك؟ مثل الدفاع عن الدين والدفاع عن دماء والدفاع عن نساء والدفاع عن أطفال والدفاع عن العقيدة الصحيحة التي يريد فسادها. والله الذي لا إله إلا هو لو تمكن الحوثي لفسدت عقائد المسلمين، ولا أغضبوا رب العالمين، ولا انتقم الله منهم، ولا صاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لمقتهم الله، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا أهل الكتاب. فمكث الله الأمم الماضية قبل البعثة بسبب مخالفتهم لدين الله وتجرؤهم على عباد الله، وهكذا قطع الطرق وأكل الميتة وشرب الخمور وما إلى ذلك من فمكثهم الله بمخالفاتهم. لو تمكن هذا الحوثي لسبب مقت الله للأمة، لسبب نقمة الله للأمة، ولما قتل الله عز وجل الأمة بتخاذلهم وبعدم تناصرهم. كم في اليمن من رجال وقبائل وشجعان، لو قام كل إنسان كما قال بعض إخواننا، لو قام كل إنسان هكذا يخرش بظفره لكملنا الحوثي، يعني فقط هذا يخرش وهذا يرميه وهذا يرميه بحجر فقط، كل واحد يرمي الحوثي بحجر، لربما جعلوه يذعن ويخضع للحق. لكن نسأل الله أن يهدي العباد وأن يقبل بقلوبهم إلى طاعته ونصرة عباده المؤمنين، والله المستعان. اعلم أيها القبيلي، اعلم أيها الموظف، اعلم أيها المسؤول أنه لا يبقى لك مكانتك إذا تمكن الحوثي إلا بغاية الذلة والمهانة لك. فبادر بأسباب عزك، أسباب عزك، العزة لله ورسوله مكان يريد الله فإن عزة الله جميعا، ونصرتك بطاعة الله والتوكل عليه، ونصرة المسلمين ينصرك الله سبحانه وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه،

كم قرأنا أحاديث مع التعليق؟ حديثا واحدا. ومن صحابيه؟ أي نعم، في سبب نزول سورة التوبة التي هي الفاضحة، فضحت المنافقين، حسبنا الله ونعم الوكيل من فتنتهم وفتنة سائر من يقوم بالفتن على المسلمين، ومنهم ومنهم ومنهم. فيه أسماء توقيفية للسور وأسماء اجتهادية، ألف في ذلك مجلد في أسماء السور مثل الفاتحة والحمد لله رب العالمين ورقية وما إلى ذلك من الأسماء، هذه توقيفية، يعني تجد السورة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها اسمها كذا واسمها كذا، وهذه الآن من الأسماء التوقيفية، أنها الفاضحة والتوبة. نعم. ومنها اجتهادية، بعضهم ربما من الصحابة أو من التابعين يسميها باسم، والسور أو الأسماء التوقيفية هي المعتمدة وتلك اجتهادية، مثل مثلا النساء، سورة الطلاق، النساء الصغرى. نعم. وفيه فوائد ذاك الكتاب فعلا، يعني في هذه الأسماء.

يتحرى الروافض أواخر السنة لأن يكون تاريخيا واحتلالا لمكان كذا وما إلى ذلك تاريخيا. نسأل الله أن يخزيهم وأن يكون نكب عليهم أن يذلهم, يتحرون أمثال ذلك. وهكذا يأتون بغطرستهم وكبريا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن قريشا جاءت تحادك وتضاد دينك فهزمهم. جعل رسول الله يدعو عليهم ثم أصبح وهو يقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان, ويقرأ قوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولما قتلوا وألقي أكابرهم في قليب بدر مر بعد حين عندهم ثم قال: يا فلان ابن فلان, يا فلان ابن فلان, يا فلان, هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أي مصير المؤمنين للجنة وإن أحياهم للنصر, هذا وعد الله سبحانه. وقال المغيرة بن شعبة كما في كتاب الجهاد في صحيح البخاري: أخبرنا ربنا عن رسالة نبينا, أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة ومن قتل منهم صار إلى النار. ولما قال أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل, قال النبي صلى الله عليه وسلم: جيبوه. قال: ماذا نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: يوم بيوم, يوم يكون بدر, قال: الحرب سجال. قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار, أجيبوه. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.

إخواني يقولون نريد حمامات النساء تفتح. تفتح إن شاء الله تفتح. النساء يبقين في ما هو وقت خروج النساء الآن إلا إذا احتيج إلى ذلك أو كان هناك ملجأ جيد كما تحب، لكن ما أظن ما يصلح.

من لا قدرة له على يعني الذهاب ككبار السن وما إلى ذلك لا يبقى السلاح معه، يسلم لمن يعطيه بيده ويأخذ منه استلاما من يقاتل به في سبيل الله. وأي سلاح مؤمن عند إنسان أو مخبأ أو ما إلى ذلك من الأسلحة التي تكون عند بعضهم يسافر يطرح سلاح عند آخر، لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يبقى ونحن بحاجة إليه، حاجة إليه للدفاع. أما تعلمون بل يخرجه الذي هو مؤمن ويسلم ويرده، يرده إلى أن يكون باستلام إخواننا الذين يعني يضعونها في مواضعه للدفاع به. وهكذا يقول هل يجوز التيمم؟ نعم، المرابطون الذين لا يستطيعون الخروج ولا عندهم ماء، وحتى لو كان عندهم ماء لا يستطيع الخروج، يتيمم يصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام، حتى ولو على جنب صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين. الحال هذا والحال هذا أشد، قال الله فرجالا أو ركبانا، وما شرعت صلاة الخوف على ما فيها من أحكام إلا للدفع، دفع يعني الحذر من الضرر، حذر من الضرر.

قال رحمه الله: قال أبو العباس ومنها، ثم انظروا بعض المصادر الأخرى مثلا للمتقدمين ولغيرهم، يعني من سواء من كتب شيخ الإسلام أو من غيرها كمباحث مستوفى، فما هو فقط يعني ما إضافة إلى كلام أبي العباس وغيره. ومن هذا الباب، وإن كان هو أكثر بيانا وإيضاحا في بعض المسائل، ومن هذا الباب الإعراض عن الجهاد، فإنه خصال المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وقد أنزل الله سورة براءة لا تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، أخرجها في الصحيحين ابن عباس قال هي الفاضحة، وما زالت تنزل منهم ومنهم حتى ظنوا

فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استو استووا ولا تختلفوا الله أكبر

الله

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، وسدد رميتهم، واربط على قلوبهم، اللهم واربط على قلوبهم، اللهم وأنزل السكينة عليهم، اللهم وأنزل عليهم اللهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم مكن لإخواننا المرابطين من رقاب الرافضة، اللهم مكن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم فشل مخططاتهم وبور مكرهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم، اللهم وشتت شملهم، اللهم وفرق جمعهم، اللهم ودمر أسلحتهم، اللهم اجعل ما أعدوه من عتاد وعدة وسلاح غنيمة لإخواننا المسلمين، اللهم اجعل ما أعدوه غنيمة لإخواننا المسلمين، اللهم جنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا دعوتنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا دورنا، يا من أنت على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.

0: الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا.

سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا

منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية

الآية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض

أبا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعداً.

ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات

فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.

إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل.

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عبادنا

0: حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: الله أكبر.

برق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف

أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.

في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،

بعضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم.

إبراهيم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.

منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب

أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل

يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم

آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقل

0: ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. سائل يقول: ما قول إن المجاهدين في كتاف مرتزقة، فما قولكم في هذا؟ أو مرتزقة، قولنا أنه أساء الظن بأناس صالحين، وأنه أيضا قال ما لا علم له به، والقول بغير العلم محرم، وأنه في قوله أنهم مرتزقة أي أنهم ليسوا مخلصين، إنما طلاب للرزق ومستمدون، ومن أجله ذهبوا ذلك المكان، بذلك خالف الواقع أيضا، فالذين هناك جزاهم الله خيرا، والواقع شاهد أنهم أتوا على حال ضيق، وتجمع الواحد والاثنان والعشرة والمئة إلى أن يسر الله ذلك العدد الطيب، وهذا بالقليل وهذا بالقليل معه، وأتوا بقافلة غذائية لإخوانهم المحصورين المتضررين، وتلقاهم هؤلاء البغاة الزنادقة الرافضة، وقالوا هي قافلة مسيسة لا يمكن تدخل، وما كانوا مريدين أن يدخل إلينا حبة خردل لا منهم ولا من غيرهم، ومكثوا هناك مدة وهم يحاولون إدخالها، وهؤلاء رافضون لإدخالها لمآربهم السيئة التي يهدفون إليها، خيب الله آمالهم، فقام أولئك الغيورون من كل حدب وصوب، وأرزوا إلى تلك القبيلة مشكورة، وفتحت لهم القبيلة بلادها، وقام معهم من القبيلة رجال شجعان غيورون صالحون، نعم، محبون للسنة ولأهلها، وفي الحقيقة ما قام من هناك ومن غير هناك إلا محب السنة، أهل السنة ومحبوها، نعم، والغيورون على دين الله، ما كان هناك سبيل، ولا كان هناك أيضا خيار، إلا أنهم إما أن يرجعوا بقافلتهم مهانين منكسي رؤوسهم، وإما أنهم يتقدمون على ما حصل، إما الشهادة وإما النصر لإيصال الغذاء على إخوانهم. وماذا قال يقول قائلهم: ماذا نريد بالحياة؟ وفي بداية الأمر جعل الله عز وجل، يعني من فضله سبحانه وتعالى، عونا وإلا شيء هيئه الله، وما كان هناك مدد ولا عدد، فيه عدد لكن ما كان هناك مدد ولا عدد، كانوا في فقر، حتى إن القافلة التي أتوا بها وضعوها هناك، وذهبوا واشتروا لهم تنانير، وكانوا يأتون لكل يعني تبه بتنور وشيء من الغاز، ويعطون لهم دقيق وأشياء من حق القافلة، وصارت قافلتهم لهم، يخبزون يعجنون يخبزون يأكلون. هذا شيء هيئه الله في بداية الأمر، وبعضهم ربما يمكث اليوم أو أكثر وهو جائع ما أحد يصل إليه بشيء، لإما للبعد وإما وإما. ومن حيث الذخيرة كانت قليلة جدا، لأني أعرف حالهم ويعني ما هم عليه في ذلك الشأن من أول يوم. حتى إن أبا حسين رحمه الله كان معه سيارة هايلوكس قمارتين، هم أن يبيعها يشتري بها ذخيرة، فأبى الإخوان وقالوا نتواصل عليها نتواصل عليها، وفعلا كانوا يتواصلون عليها في بعض الأمور. بداية ما معهم إلا سيارات التي كانت معهم هناك التي أتى بها أشخاص أصحابها. هيأ الله، قام أهل الخير كما تعرفون، وكان الناس يتواصلون يقول ماذا تريد الجبهة، يقول لهم ريد كذا وريد كذا وريد كذا. الناس من العالم والله، يعني كلهم يريدون فك الحصار وكف النار عن دار الحديث بدماج بكل ما يستطيع. فمنهم من يشتري قطعة، ومنهم من يشتري أخرى، ومنهم من يشتري كذلك يعني ذخيرة، ومنهم من يشتري أهل الخير من سائر بلاد الله، واجتمع لديهم خير كثير من الأسلحة والذخائر والعتاد، واشتروا لهم سيارات أيضا، يعني اشتريت سيارات عدة سيارات يعني اللي يتواصلون عليها وكذا، اجتمع خير كثير. ويسر الله من يعطيهم شيء من الغذاء، هذه بدايتها، ما هو من أجل ارتزاق ولا من أجل دنيا فيما نحسبهم الله حسب الجميع، على حال كما سمعتموه إنما قصدهم نصرة الله ونصرة رسوله ونصرة المؤمنين. ولا يزال الحال إلى الآن، يعني على حال، ربما حال تعاوني من أخيار وبعض التجار وبعض فاعلي الخير، وأيضا ربما بعض الاستدانات لذخائر ونحوها، وعندهم خير كثير. فالذي يقول هذا القول إنهم مرتزقة ظلمهم، صحيح ظلمهم، لأن سبل المرتزقة غير هذا السبيل. ويا أخي الذي يريد الارتزاق ما يجعل نفسه أمام العدو، ربما يموت أخوه قريبه عمه قال، ربما هو يعرف سبيله. وكثير من الناس من أولئك يعني عندهم وظائف ومن تاجر وغير ذلك، ليسوا بحاجة إلى هذا القول أنهم مرتزقة، مثلا أنهم يفتحون لهم باب ارتزاق ومن قبل ما كان عندهم ارتزاق. ثم إن الوقائع تظهر يا أخي، والحالات تظهر، لو كان عبارة عن مرتزقة لكانوا شغلوا عن ما هو ما هم فيه بالارتزاق، وهمهم الدنيا، ومثل هذا لا ينصره الله بل يخذله ويذله. ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، جعل الآخرة نية الآخرة نيته، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وآتته الدنيا وهي راغمة. فلا يبارك الله عز وجل لمن يتخذ أمور الآخرة للدنيا، والله ما يبارك الله له. وما أحسن ذلك الأثر عن ابن سيرين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فالعلم وجهاد الأعداء والصلاة والصيام وسائر العبادات من سخرها مراعاة، يعني ماذا، رياء وسمعة، لا ينال من ذلك خيرا، سائر العبادات. ففي الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذا نتكلم عن رجال السنة فعلا الذين هناك، لا عن من كان مرتزقا من قبل أو كذلك هو جامع للمال من قبل كما هو معلوم يعني مثلا سواء في الشرق أو في الغرب أو في أرض الله الواسعة، نحن نتكلم عن الذين أتوا على هذا المعنى والصدق. اتهامهم بالارتزاق ظلم لهم، ولعل ذلك أيضا مما قد قال الله عز وجل فيه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هذا وصف ذم الله به المنافقين من تخبيل المجاهدين والمناصرين لدين الله. والله لو سلمنا فتنة الرافضة وسلموا فتنة الرافضة ما قرحت رصاصة واحدة عليهم على الرافضة بإذن الله. ولكن يا أخي قوم بغاة، قوم قتلوا أكثر من 70 حافظا للقرآن، نعم قوم منعوا الطعام والشراب والأشياء الضرورية والدواء، قوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا في كبير سن ولا صغير ولا يرحمون، لا يصد هؤلاء إلا النار، لا يصدهم إلا بطولة أمام هذا البغي والعدوان، نعم ودفع عن الأنفس لله سبحانه وتعالى وجهاد دفع. فما فيه إخواننا هناك وجهاد دفع لا شك فيه، وحكمه معروف انتهى للعلم، عن العقيدة، عن العرض، عن الدين، عن الممتلكات، عن البيوت، عن الأنفس. ثم انضاف إليهم أناس شردوا من صعدة إلى هؤلاء وقالوا: كما أنكم مظلومون نحن أيضا مظلومون، هدمت ديارنا، قتل إخواننا، شردنا من بلادنا، إيش بعد هذا؟ فانضافوا إليهم وقالوا: نريد نقاتل. قالوا: من أراد يقاتل الرافضة يجعل له مترس ويقاتل، يجعل له مترس ويقاتل، يعمل له مترس. فاتخذ له مترسا وانظر له مكان ونصب له فيه خيمة ويقاتل. قاتل مظلوم يريد يرجع بيته، ظلم وبغي عليه وشرد يا أخي، وقتلوا وحصل، يعني فعلوا بهم الأفاعيل الإجرامية ما لم يفعله يهود ولا نصارى ولا جن ولا إنس من البشر ولا حتى من الجن، صحيح يعني أفاعيل إجرامية تاريخية على مدى التاريخ لا يمكن، يعني لا تنسى، لا تنسى، إجرامية لا تنسى. فانتمعوا إليهم وبقوا يقاتلونهم على هذا الحال، أناس يقولون نريد نقاتلهم من أجل نرجع ديارنا على حياة وموت، وأناس أيضا يقولون الذين هناك نقاتلهم لأنهم قتلوا إخواننا فأردنا أن نوصل إليهم الغذاء فقتلونا. وأيضا هؤلاء قوم كما تعرفون خوانة، لو أنهم رأوا الذل والمهانة والتفرق وكذلك والله ربما ما سلمت تلك القبيلة ولا غيرها من الاعتداء عليها والبغي عليها والسيطرة والهيمنة كما كانوا من قبل زيادة. قلنا لكم هؤلاء ما يعني نحن نقول الرافضة مع بغيهم مع عدوانهم، لكنهم أمام الوقوف الصامد يجبنون، وربي وقد رأيتموهم يجبنون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها تركهم ذلة، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هكذا يقول الله سبحانه. ها بقي وقوا هناك. ثم قالوا: إذن بعد هذا الحال، أنا أشرح لكم الآن بعد ما كان الحال يعني فك الحصار، تقدمنا ما فيه كبير يعني شيء، ربما والله لا نحن نريد دولة، هكذا ولا لا؟ لا نحن نريد دولة حتى نذهب ونصفي بلاد صعدة، ما معنا من بلاد صعدة نسوي نصفيها، ولا نحن كذلك أيضا يعني من السهل أننا نخرج هؤلاء من ديارهم ولا من السهل يخرجونا، ولكن خلونا نقطن هنية ومن قدم علينا خبطنا، وكانت فكرة جيدة ورأي مسدد، ومن قدم عليهم ضربوه، وكل حين والرافض يحملون سياراتهم يدفنون أخذنا فيه. وإخواننا من أراد الله أن يتخذها اتخذها الجريح والقتيل والقليل يسير، ومعروف أن الهاجم ربما الباغي والهاجم أنه يحصل له ما يحصل له، ووفقوا في هذا الرأي وجلسوا هناك ويأكلون ويشربون والحمد لله ومن قدم عليها خبطوه ولن يتزحزح السلفي. أنا أقول صراحة السلفي ما يتزحزح إلا أن يموت، ما هو مثل أولئك الذين يعني قال لهم الله أكبر الموت لأمريكا ورجم بن عالي وشرد حافي، هذا ما لا تتوقعوا من قبل. أن أقول لهم هذا سلفي، هذا صاحب توحيد، هذا إذا مات أخوه، إذا مات أخوه يبكي على أمرين، حزينا على أخيه ولأن الله ما اتخذه، يقول لعل الله ما اتخذني أنا، ما لي نصيب أني أستشهد. والله جاءني واحد يقول يا أخي ادعو الله لي، قلنا ماذا؟ قال يا أخي قتل فلان وقتل فلان عندي في المترس وأنا ما أراد الله لي، ادعو الله أن الله يسر بها. قلنا الله يعافيك. صحيح، فأقول لهم هؤلاء ما فيش معهم سبيل على أهل السنة، والله لو يقاحطونهم بالأسنان قاحطة. هؤلاء رجال توحيد، رجال سنة، يدافعون عن أنفسهم، مبغى عليهم، مظلومون، جهادهم جهاد الدفع، يرون أن من مات إن شاء الله شهيد للجنة، ومن حي حي عزيزا مكرما. فجزى الله إخواننا هناك خير الجزاء، وأوصي نفسي وإياهم بالصدق والإخلاص، وإيانا وإياهم أن تميل النفوس إلى شيء من أمور الدنيا، ونعيذهم بالله ونعيذ أنفسنا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهي جبهة سنة ورجال سنة، ومعروف التوحيد وخيره وإخلاصه، إخلاص أهله ولله الحمد. ومن رماهم بأنهم مرتزقة كذب عليهم وافترى عليهم وظلمهم وقال عليهم بغير علم، وها هم الواقع شاهد أن بعضهم يذهب وإلى الآن، وبعضهم ما يجهزوا إلا أهل الخير هكذا تجهيزا، ويذهب ربما يحتاج إلى الشيء اليسير يوصله، الشيء الرسيل يرده. والذين هناك حالهم أيضا يعني ما هو حال ذلك الثري ولا ذلك أيضا المترف الذي يتهم بهذه التهمة، حال سداد الحال ودون ذلك، سداد الحال ودون ذلك، يسر الله لهم بخيام وبألبسة حق البرد وحق المطر وهكذا، وذلك فضل الله. ها المرتزقة هؤلاء هم الرافضة المرتزقة الذين ربما ما يقر لهم قرار إلا من أن يكونوا في الجبال، يجمع عليهم هؤلاء يجمعون على الضعفاء أموالا، فهؤلاء في الجبال عند الكدم وربما مع التخازين والزينبيات، وأولئك يجمعون من إيران ومن قطر ومن دول شتى ومن دول الكفار أيضا، يمدونهم ويلهثون بعد المال وما قاموا إلا من أجلها. أما هؤلاء الواحد يدافع عن نفسه يقول اليوم لو زالت عني الفتنة أرجع أقرأ في المسجد، بالله عليك هذا مرتزق، إنما أنا أدفع الفتنة عن نفسي. إياكم والظلم والافتراء على جبهة كتاف معشر المسلمين، اتقوا الله. نعم، فإنها جبهة إن شاء الله نحسبها والله حسيبها، ولا نأمن على أنفسنا ولا على غيرنا الشر والفتنة، ولكن الحال الواقع فيهم دعاة، فيهم سنة، فيهم رجال، والدعوة حاصلة، وكلهم على يعني ماذا، تناصح وتواصي وقيام ليل وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وأداء الفرائض والنوافل واحتساب. نعم، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يثني الصالحين هذا القول الذي لا برهان لصاحبه به، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله التوفيق وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. المرتزق مرتزق والله، لو يكون في أي جانب، يعني ما يقر قراره إلا باللهوث بعد الدنيا، والعفيف عفيف سواء في جهاده في دعوته. يا أخي نحن أبينا الجمعيات، أبيناها وتعففنا عنها لما فيها من المعاصي والمخالفات، وما ضيعنا الله سبحانه. فالدعوة تحتاج إلى صيانة وعفة، والجهاد يحتاج إلى صيانة وعفة، والحياة كلها من أولها إلى آخرها تحتاج إلى صيانة وعفة ودين ومراقبة لله سبحانه وتعالى، واستمساك بشرعه ودينه، تمسك بسنته، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا يفسد على الإنسان دينه ويضيع حاله، لا جهاده يقوم وينفع، ولا طلبه للعلم، ولا أي عبادة تصلح معه، كلها تفسد إذا سخرت للدنيا. وأئمتنا رحمهم الله أئمة حديث، وأئمة نصرة لدين الله، وأئمة عفة وصيانة، وأئمة صدق، وما كانوا ينحازون من الدين بشيء، خلاص الجانب الآخر يتركونه، وأن من قام به ذموه وقالوا مرتزق. هاكم ابن المبارك وادرأوا كريمة وادرأوا تراجم المبارك، بل تراجم الصحابة. مظلومون إخواننا، مظلومون، مبغى عليهم إخواننا حفظهم الله، مبغى عليهم. وفي الحقيقة ربما يصدق كلمة مرتزقة على من تخلى عن هذه المضايق من أجل الارتزاق أو من أجل عدم الإقحام في الشدائد. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ما أجمل هذه الصورة، ما أجمل هذه الآية، شرح واضح. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. يا أخي يعني ما يعرف صديق إلا عند الضيق. وخذيلة المؤمنين بالكلام أو بالقول، يعني ماذا، أو بالشماتة أو بغير ذلك، هذا ما هو دأب الصلحاء، هذا دأب من وصفهم الله صورة الأحزاب. ونحن نقول للقاصي والداني أننا نريد أمنا وأمانا وسلما وسلاما، والله ما نحن نريد فتنة أبدا، وتعايشا سلميا مشرفا، لا نريد ذلة لأنفسنا بل ولا نريدها لغيرنا، والله لا نريد ذلة لأنفسنا ولا نريدها لغيرنا. فإن يسر الله عز وجل بتعايش سلمي فمن ذا الذي يرفضه؟ تعايش سلمي وبعد عن الفتن. وأما السيطرة والهيمنة والبغي والعدوان من ذلك الفسقي وأمثاله، يعني يقوم لك واحد والله ما يصلح طباخ، والله لو يعني ما تركن عليها يعني في أتفه شيء، يقوم لك يؤذي المؤمنين ويعمل فتنة ويقلقلها كذا ويهنجم ويزمجر على الناس، من حضرته؟ يا أيها الناس لا تسلبوا المؤمنين عزتهم. أنا لكم ناصح، اعتزوا بالإيمان، اعتزوا بالسنة، اعتزوا بما عز الله به المؤمنين من الدفاع عن أنفسهم وعرضهم ودينهم. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. بقينا مع الشيعة سنين، والله لا حدث منا بغي ولن يحدث. يا أخي نحن ما احنا آلة اعتداء ولا بغي ولا نريده، والله أننا نبغض البغي والعدوان حتى لو حصل على حيوان ما هو على آدمي، ما نحب البغي والعدوان، أعوذ بالله. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فما وظيفة العلم؟ وما وظيفة الدين والاستقامة؟ وما وظيفة السنة؟ وما وظيفة أيضا يعني الاجتهاد في البحث والتحقيق وغير ذلك إن لم يكن تطبيقه بالعمل وتقوى الله سبحانه ومراقبة الله عز وجل؟ ما سنعيش إلا أن نذهب يعني للفتن؟ نعوذ بالله. لأن يأكل الإنسان ألا يعني ماذا، أوراق الشجر أهون عليه من أن يعرض نفسه وغيره للفتنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والموت خير للمرء من الفتنة، خير للمؤمن من الفتنة، إنه وقال: إن السعيد لمن جنب الفتن. لكننا نعتبر أنفسنا في هذا الحال لسنا فاتنين ولا مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا باغين ولا كذلك ظالمين، مظلومين، نعتبر أنفسنا مظلومين، مبغى علينا مأجورين إن احتسبنا ذلك عند الله، حتى يدفع الله عنا ذلك البلاء. ونسأل الله أن يدفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء والفتن. وبعد ذلك ما قدره الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الجهاد ما يموت حد، خالد يعني ما وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. إنما من حضر أجله، من حضر أجله ما يستأخر ولا يستقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ربما إذا حضر أجلك بحمى أو لسعة عقرب أو لدغة عقرب فأنت في بيتك، وإن لم يحضر أجلك تحضر حمعة الوطيس وترجع سالما. وأدرسوا سيرة سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف من سيوف الله، وهو يخوض تلك المعارك وفي مؤتة، في غزوة مؤتة تلك الغزوة العظيمة، يكسر 9 أسياف في المشركين، ولم تبق معه إلا صفيحة يضرب بها المشركين. ومع ذلك كله، مع تلك المعارك في الجاهلية وفي الإسلام، ومات على فراشه عليه رضوان الله. سيف الله سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الراية سيف من سيوف الله. فدعونا من هذا، نحن مبغى علينا الواجب نصرة المبغى عليه والمظلوم حتى بالمقال فضلا عن الحال. فهذا هو إخواننا الذين بغي علينا، والحمد لله نحن ما زال الحصل هذا يحصل. يا أخي بأي حق هذا الحوثي يأتي يفتشني في الطريق؟ بأي حق؟ وأنا بيني وبينه لا يعترضني ولا أعترضه؟ كيف يا أخي؟ من هو هذا الحوثي؟ بأي حق يأتي يعني يؤذي ويعمل يمسك الطرقات؟ صحيح يملي ثمه شمه وطلع ونزل، ما هو صحيح يا إخوان. فإذا هذا الذي هو في كتاف، الذي يقوم به أولئك، يقوم به أولئك، يقومون به دفعا للشر والبغي والعدوان، ورد مساجد السنة إلى أهل السنة، وعودة المظلومين المبغين، هؤلاء الذين رجعوا قال: نريد نعود أماكننا. والله لو كان أفسق الناس وأفجر الناس وأظلم الناس أنه ما ينكر من هذه مثقال ذرة، أنه بغي وعدوان وظلم وتكبر وتجبر على الناس غير حق، وأنه يجب أن يعود الناس إلى أماكنهم يعبدون الله عز وجل. وهو إن أراد الله له توبة تاب الله عليه، وإن أراد الله له عذابا عذبه، والله خبير بصير بعباده، أعني الذي يسير على هذا الحال. الله يعلم المفسد من المصلح. يعني الناس يعيشون في واشنطن، يعيش في واشنطن لابس قميصه وبراحته ويدرس وما إلى ذلك، وهذا يأتي قنطر على الناس هنا. واحد ما يعني تتعجب، لا مظهر ولا مخبر كما يقال، يأتي يعمل على الناس هذه الحالة، ما هو صحيح. فلا يصلح هذا، لا نرضى لأنفسنا ولا لغيرنا ولا لهم، ولا نحن من أهل البغي. تاريخنا معروف من قبل ومن بعد، لا نعتدي أبدا، لكن إنما نريد الأمن والأمان والسلم والسلام. وإخواننا كذلك، هؤلاء يريدون ذلك الذين هناك في كتاف، وإخواننا اللي في حجور يريدون ذلك، ويقولون: نحن يا جماعة ابعدون بلادنا، نريد نأمن على أنفسنا، ما معاكم تأتون إلينا؟ لا حجة أقوى من هذا، لئلا يكون نسألكم حجة إلا الذين ظلموا منه. واحد يقول لك: يا أخي ابعد من فوق راسي، وش جابك في بلادي؟ والله حجة قوية، روح مني وتاك تبغى الدولة، قاتل لك عمل لك دولة، تبغى كذلك أيضا يعني ماذا تفعل؟ ما تريد فعل ما تريد، لكن تركني في حالي أعبد الله، وأنا رجل مثلك يا أخي، أنا وأنت لحم ودم، ولحم ودم إن شاء الله بر وصالح، ولحمك ودمك إن شاء الله للنار. هذا هو بارك الله فيكم. الكذب كذب على إخواننا ما يصلح، فيما نحسبهم الله حسيب الجميع. نحن نقول هذا من مصدر قوة، ما هو مصدر ضعف. أنا أتكلم من مصدر قوة والله، ولله الحمد والمنة. والله لو يقوم الرافضة لبطشهم القبائل من كل جانب، ولأهانهم الله إهانة ما قد عرفوها في الإهانات الماضية، وستذكرون ما أقول لكم بإذن الله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء عند الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل، وجاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه فقال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل هو من أعلى مقامات الدين، ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العباد إلى رب العالمين، فهو ذروة سنام هذا الدين العظيم. الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي به ترفع راية لا إله إلا الله، ويعبد الله وحده سبحانه وتعالى، لا يشرك به شيئا، وبه ترد الحقوق إلى أهلها، ويدفع الظلم عن المظلومين، وتنكس رايات الكافرين. بالجهاد في سبيل الله عز وجل ينال العباد الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. ولهذا كم ذكر الله عز وجل في كتابه هذه العبادة العظيمة، وحث عليها ورغب فيها، وكم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في سنته. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما فرض الله عز وجل هذه العبادة العظيمة فرضها لما فيها من المنافع والمصالح للعباد، وإن كان في ظاهرها مشقة على الأنفس ولكن عاقبتها حميدة في الدنيا والآخرة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كثير من الناس يكره أن يموت ويكره أن يجرح ويكره أن يخاف، ولكن الله عز وجل أعلم بمصالح العباد من منافعهم بمضارهم. ولهذا جاء من حديث سبرة ابن أبي الفاكهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع عرضك وسماءك، وإنما هي هجرة المال. قال: فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد، وإنما هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنفح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك فمات في سبيل الله عز وجل، وجبت له الجنة، إلى آخر الحديث، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فنحمد الله تبارك وتعالى معاشر المؤمنين أن يسر الله هذه العبادة العظيمة التي لم تتيسر لكثير من الخلق ولم تتيسر لكثير من العباد. واحمد الله تبارك وتعالى أن هيأك من بين كثير من الناس الذين غرقوا في شهواتهم وفي أموالهم وفي دنياهم وفي ملذاتهم، وخرجت نصرة لله جل وعلا ودينه، ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه، ونصرة للمستضعفين. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه طريق توصل إلى الجنة، ثمرتها الجنة، وما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من النعيم العظيم والنعيم المقيم يناله أهل هذه العبادة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أنفسهم يبيعونها لله وأموالهم يبيعونها لله، ويكون المقابل جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فيا من تريد الجنة ونعيمها وحورها وسعادتها وفضلها وما أعد الله فيها من الكرامات، فهذه طريقها التي توصل إليها. يا أيها الناس، إن كنا صادقين مع الله عز وجل محتسبين للأجر عند الله تبارك وتعالى، فإننا نصبر على هذه العبادة ونصبر على هذه الطاعة. أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما في البخاري من حديث أبي عبس: من غرس قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، من غرس قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. فكيف إذا جرح؟ فكيف إذا سال دمه؟ فكيف إذا قتل في سبيل الله عز وجل؟ كيف يكون أجره وكيف يكون ثوابه؟ يا أيها المؤمنون، إن أهل الإيمان من الرجال والنساء والأطفال الذين يضربون ليلا ونهارا في مدينة عدن وغيرها يعولون على هؤلاء الرجال من أهل هذه الجبهة لينصرونهم ويفكوا حصارهم ويقفوا إلى جانبهم لدحر هذا العدو الغاشم الظالم الكافر الفاجر الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. فلا يجوز لنا أن نتخاذل ولا أن نتأخر ولا أن نتوانى ولا أن نتململ. إياك أن تكون من المذبذبين الذين ربما يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، الذين ربما يتكاسلون فيبقى أياما ثم ينقلب إلى أهله متدمرا متسخطا. أيها المؤمنون عباد الله، إن الرافضة اللئام والحوثيين أهل الإجرام وغيرهم على وجه الأرض ممن كان على شاكلتهم يخططون للسيطرة على بلاد الإسلام كلها وأخذ أرض الحرمين والمقدسات الإسلامية، ويسعون من عدد سنين ليلا ونهارا وهم يخططون لأخذ أرضنا وسلب عقيدتنا وإهانة كرامتنا وسفك دمائنا وانتهاك أعراضنا، وقد حانت الفرصة لفض عدوانهم وكسر شوكتهم. أفلا نجتمع على ذلك؟ أفلا تتضاغر جهودنا؟ أفلا تتوحد صفوفنا؟ أفلا تقوى عزائمنا؟ فوالله وبالله، والله وبالله، أن الرافضة إذا سيطروا على بلاد أهل الإسلام لباطن الأرض خير من ظاهرها، لباطن الأرض خير من ظاهرها. ليكن لنا عبرة بالبلاد التي وصلوا إليها وسيطروا عليها، كيف صنعوا بأهلها؟ اسأل عن أهل السنة في بلاد إيران، كيف حالهم وكيف حياتهم وكيف معاشهم؟ في العاصمة الإيرانية 33% هم من أهل السنة ولا يوجد لهم مسجد واحد يعبدون الله تبارك وتعالى. في بلاد الأحواز وفي عربستان وفي غيرها من البلاد التي يجتمع فيها بعض أهل السنة ويوجد فيها العرب مضطهدون، تسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم لأتفه الأسباب وأقلها. بل يا أيها الناس، في تلك البلاد لا يجوز للمسلم أن يسمي ولده باسم يحبه، وإنما يذهب إلى مصلحة الأحوال ثم يختار اسما رافضيا ليغير تلك البلاد كلها ومعالم الإسلام وسنن النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة تسفك دماؤهم في بلاد العراق منذ تلك الحرب التي من ورائها قتل صدام حسين رحمه الله إلى أيامنا هذا، أكثر من 100,000 من أهل السنة الذين سفكت دماؤهم والذين سحنوا في الشوارع والذين قتلوا شر قتلة. انتهكت الأعراض، امتلأت سجون الرافضة بنساء أهل السنة اللواتي انتهكت أعراضهن وفعلت بهن الفواحش، وحصل من الإجرام ما حصل من الرافضة في بلاد لبنان، في بلاد فلسطين، في سائر البلاد. وهكذا يريدون أن يجعلوا بلاد اليمن مكانا لهم لينشروا العقيدة الرافضية، العقيدة الصفوية، العقيدة المجوسية، فيحولوا ديننا ويغيروا كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نعيش في وصف في أناس يفعلون مثل هذه الأفاعيل؟ كيف نرضى أن تطع أقدامهم بلادنا وقرانا؟ ستخرب مساجدنا وتحول شعائرنا، هذه المنابر التي تسمعون فيها قال الله وقال رسول رسوله صلى الله عليه وسلم. لو دخل الرافضة لسب من على هذه المنابر أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ولطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لانتهكت أعراضنا وأهينت كرامتنا، ومع ذلك تجد من المسلمين من يتخاذل، ومنهم من يتغافل، ومنهم من ليس له هم إلا أن يحصل على شيء من المال، ومنهم من يتطلع إلى المناصب والكراسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا.

ليس عندهم ما يدافعون به عن أنفسهم إلا الشيء اليسير. وهؤلاء الرافضة الأنجاس يصبون عليهم القذائف من ذات اليمين وذات الشمال، فكيف لنا عباد الله أن يقر لنا قرار وهؤلاء يريدون أن يحولوا هذه البلاد الطيبة، بلاد السنة، بلاد القرآن، بلاد الإسلام، أن يحولوها إلى بلاد رافضية وإلى بلاد شيعية وإلى بلاد مجوسية؟ فعلينا عباد الله أن نشمر عن ساعد الجد. وقد يقول قائل: ها نحن في هذا المكان لم نتقدم ولم نتأخر. فنقول: يا عبد الله اصبر، فأنت في خير عظيم وفي رباط في سبيل الله عز وجل. ولو كان أمر الجهاد لكل فرد هو الذي يقدم ويؤخر ويحلل ويأمر وينهى لصارت المسألة فوضى، ولكن عندنا من العقلاء وعندنا من أهل الشأن وعندنا من أهل الخبرة، فهم الذين ينظرون المصالح والمفاسد. وأنت في عبادة لله عز وجل، سواء كنت في المقدمة أو المؤخرة، أو كنت في التعاون أو في الرباط أو في غير ذلك، إذا أوكل إليك أمر فقم به محتسبا للأجر عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي إن كان في الحراسة كان في الحراسة وقام بما يقوم به الحراس، وإن كان في مؤخرة الجيش كان في مؤخرة الجيش وقام بما أوكل إليه محتسبا للأجر عند الله عز وجل، متواضعا لربه سبحانه وتعالى. أنت في عبادة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. انظر إلى هذا الأجر العظيم. وجاء من حديث عمران وأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لمواقف ساعة في الصف خير من عبادة العبد في بيته 60 سنة. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: لموقف ساعة في سبيل الله عز وجل خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله. إذا تململ المتواجدون في الجبهة وتكاسلوا وتخاذلوا، فكيف يأتي أولئك الذين تخلفوا في بيوتهم وتأخروا عن إخوانهم؟ وإنما علينا عباد الله أن نصبر وأن نصابر، والفرج قريب والنصر من الله تبارك وتعالى. إذا اعتمدنا عليه وتوكلنا عليه واعتصمنا به واستقمنا على شرعه واتبعنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إنما ننظر أين نحن من طاعة الله عز وجل والإيمان به سبحانه والاستقامة على شرعه، حتى يهيئ الله عز وجل لنا النصر من عنده. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها المجاهد اعلم حفظك الله أن تقدمك إلى جبهات القتال وأن شجاعتك وبسالتك لا تقدم من أجلك، فإن الآجال محتومة والأرزاق محكومة، كما بين الله في كتابه وكما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإياك أن تكون من المترددين ومن المتخاذلين ومن المتخوفين، فإن الآجال محتومة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. التقدم لا يقدم من الأجل، والتأخر لا يؤخر من الأجل. والشهادة في سبيل الله عز وجل

0: عظيمة ومنزلة رفيعة ودرجة عالية يختار الله جل وعلا لها من شاء من عباده ويصطفي لها من أحب من أوليائه. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فهو اتخاذ من الله واختيار منه سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده ولمن أحب من أوليائه. تجعل على قلبك البرد والسلام، وإياك أن تكون مناقضا للإيمان بالأقدار، فإن العبد ينبغي أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يقوي عزيمته وأن يثبت إيمانه وأن يشتد توكله على الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أين نحن من هذه العقيدة العظيمة التي لا تزلزلها الجبال ولا تعصف بها العواصف لمن كان من أهلها؟ فالثبات الثبات عباد الله، الثبات الثبات، والاستمرار الاستمرار، والإخلاص الإخلاص، والصدق مع الله جل وعلا، والاحتساب للأجور عند الله سبحانه. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وإنما نسعى لإنقاذ أنفسنا ونيل الأجور العظيمة، وإلا فإن دين الله محفوظ ورسالته محكمة. والله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حافظ دينه يهيئ له من يحمله ويقوم به. تخلفنا أو تقدمنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أخ يقول: في هذه الأيام ازداد مكر وتلبيس الرافضة في المناطق التي هم يسيطرون عليها، يعقدون اجتماعات في بعض المساجد ممن ينتسب إلى السلفية على أنهم إخوة لأهل السنة ولا فرق بيننا وبينهم، فما النصيحة حتى لا يحصل اغترار بهذا التلبيس؟ بلا شك لا يغتر بهذا التلبيس إلا إنسان ختم الله تعالى على قلبه. يغتر بتلبيس الرافضة. قد أسمعنا بعض الإخوة أنهم عقدوا اجتماعا في بعض المساجد في الحديدة، قدموا هدايا لأئمة المساجد أو المدرسين فيه. أولا تلك الهدايا حرام، لا يجوز قبولها، لأن أموال الرافضة كلها أو أغلبها مبنية على الحرام، إما نهب وإما ظلم واعتداء على المسلمين وإما ضرائب فرضوها على الناس على بضائعهم وأموالهم. فلا يجوز قبول تلك الهدايا، ولا يجوز الانتفاع بها ولا استخدامها، لأنها من مال حرام من رافضة. أيضا هم في هذا الحال يهدون هذه الهدايا، يريدون كسب الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن هدايا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن زبد المشركين أو عن رفد المشركين، أي هداياهم وعطاياهم، وهؤلاء مشركون. فلا يجوز قبول الهدايا منهم، ولا يجوز الاغترار بهم، ومن الذي يصدقهم؟ عقدوا اجتماع في الحديدة لتكريم بعض أئمة المساجد، وقتلوا بعض الأئمة في ذمار في نفس الأيام ونفس الظروف، فهذا إنما هو تلبيس. وأخشى أنهم بعد أيام يأتون إلى هذه المساجد التي عقدوا فيها الاجتماعات وكرموا أهلها، يأتون إليهم يقولون نريد منكم مجاهدين، وسترون ذلك أنهم سيأتون إليهم يطلبون منهم المقاتلين لمقاتلة جيوش السنة التي جاءت لتحرير البلاد من الرافضة. وكثير من أولئك أصحاب المساجد المستضعف، بعضهم قد يجاملهم، يسكت لهم أو يقبل اجتماعهم وهو كاره لهم، هذا من نحسن به الظن نقول عنه ذلك، وأما من صار يودهم أو يواليهم في هذا فهذا خطير والعياذ بالله. فلا يجوز لمسلم أن يغتر بأفعالهم ولا بعطائهم، أفعالهم لا تنكر. كم أخرجوا الناس من مساجدهم، كم قتلوا أئمة مساجد، قتلوا بعض الخطباء في ذمار كما أخبرنا بعض الإخوة وهو في خطبة الجمعة قبل أيام وهو يخطب على المنبر، لأنه لم يمتنع من صلاة التراويح. أغلقوا بعض المساجد وسجنوا أهلها وشردوهم، فمن يصدقهم بعد ذلك بإعطاء بعض الناس؟ فهذا الذي يعطون إما أنهم يرون منه ميلا يريدون اكتسابه وأخذه إليهم، وإما أنه فقط تغطية على الناس، لا سيما الذي يكون مسجدا جامعا مركزا يجتمع فيه الناس، هذا والله خطير. يقومون يلقون فيه الكلمات، يجتمعون مع الخطباء والأئمة أمام الناس، كم يحصل على الناس من تأثير في ذلك؟ الناس يقولون إن كان هؤلاء الأئمة والخطباء والمدرسون صاروا مع هؤلاء في اجتماع، يعني نحن من باب أولى. فهم يستغلون هذا لهذا الغرض، أنهم قد اجتمعوا مع الأئمة والخطباء والعلماء كما سموهم ومع المدرسين في المساجد، إذن من بقي؟ بقي عامة الناس، من باب أولى سيأخذونهم. وهذا مما يؤكد على الناس أن من استطاع يوقف في وجوه هؤلاء الناس وإلا يرحل من تلك البلاد. لا يتخذونه ذريعة للتلبيس على المسلمين، يجعلونه ذريعة للتلبيس على المسلمين وأنهم قد اجتمعوا حتى مع العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين وأن يعجل بزوال الرافضة. أخي يقول في صنعاء يختطفون بعض السلفيين في هذه الأيام في رمضان، هم في كل مكان، أناس لا عهد لهم ولا ميثاق، كما قال الشوكاني رحمه الله، قال وليس لرافضي قط أمانة على من يخالفه في مذهبه، ليس لرافضي قط، كما في كتابه أدب الطلب، كلام جميل تكلم فيه عن الرافضة كثير، أنه وإن أظهروا المودة وإن أظهروا المحبة إنما هو لأجل أغراض، ومتى سنحت لهم الفرصة أنكروا جميع ذلك في لمحة بصر. فليس هناك أحد أشد إنكارا للمعروف ولا قلبا للوجوه ولا تغييرا للعلاقات من الرافضة. فرب إنسان يواليهم سنين وفي لحظة واحدة يقلبون ذلك الولاء إلى أشد العداء، فليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمانة، لا يصدقهم إلا مغفل، والله لا يصدقهم إلا إنسان مغفل أنهم يحسنون إليه أو يحبون أبدا. ما دام يعتقد غير عقيدة الرافضة فلن يرضوا عنه أبدا. إلا أن يكون رافضيا خالصا، فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأفعال أو بهذه التصرفات منهم، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون ذريعة لأن يلبس الرافضة على المسلمين باسمه أو باسم التقرب منه، إن لم يستطع أن يبين، إن لم يستطع أن ينكر، إن لم يستطع أن يحذر وكان مستضعفا، لا يحضر مثل هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، حتى لا يكون ذريعة للتلبيس على الناس. والله المستعان.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اعلموا أن من أعظم العبادات والقربات عند رب العالمين، والذي يعتبر هو ذروة سنام الإسلام كما سماه نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا في مقاتلة الكفار والمشركين والزنادقة والرافضة الحوثيين. هذا من أعظم القربات عند رب العالمين. يا أيها الناس، الجهاد في سبيل الله الذي فيه عزنا، الذي فيه رفعتنا، الذي فيه مكانتنا في الدنيا والآخرة، الجهاد في سبيل الله الذي مات في قلوب كثير من الناس إلا ما رحم ربك، الجهاد في سبيل الله الذي شوهه أعداء الإسلام من الكفار والعياذ بالله، هذه الشعيرة وهذه الفريضة ماضية إلى قيام الساعة. أيها الناس، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هكذا أخبر الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا لنبيه: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. وكم من آيات في كتاب الله جل وعلا ذكر الله الجهاد في سبيله، وذكر المجاهدين وماذا أعد للمجاهدين من درجات وفضل عظيم عند رب العالمين. بل جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات. وفي البخاري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يعدل الجهاد، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: سبحان الله، لا تستطيعه، لا تستطيعه. ثم قال: هل يستطيع أحدكم إذا دخل مسجده أن يصلي ولا يفطر، ويصوم ولا يفطر؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ أي هذا الذي يعدل الجهاد، من يصلي ولا يفطر، ومن يصوم ولا يفطر. وهكذا أيها الناس جاء في صحيح الإمام مسلم، نعم، في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ومعنى ذلك أن المجاهد إذا قتل فهو في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، أي في الجهاد. وهكذا يا أيها الناس جاء في الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله ولا دخان جهنم، لا يجتمع غبار في سبيل الله ولا دخان جهنم. ومعنى ذلك أن المجاهد من اغبر غد قدمه وجسده وشعره في سبيل الله فإنه لا يدخل النار ولا يأتيه غبار جهنم. وهكذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وجاء في لفظ: يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه كل شيء إلا الدين. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، في هذه الأحاديث العظيمة والأحاديث الكثيرة، وفي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا في الجنة، إلا في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه الشعيرة يا أيها الناس التي فيها الرفعة وفيها المكانة، فإن الناس إذا تخاذلوا عن هذه الشريعة، عن هذه الشعيرة وهذه الفضيلة، أصابهم الذل، أصابهم الهوان، أصابهم الخزي، أصابهم والعياذ بالله تحكم
3: حكم الحوثي وكفر الحوثي وزندقة الحوثي. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، روى الإمام أبو يعلى والحاكم بسند صحيح أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان شيخا كبيرا، فقرأ في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا، فقال: لا أرى ربي إلا أنه يستنفرني، أي في الجهاد. فقال لبنيه: جهزوني لأجل الجهاد. فقالوا: يا أبتي، إنك غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر رضي الله تعالى عنه، وأنت الآن شيخ كبير، نحن نغزو عنك. قال: لا، جهزوني، فإني أرى ربي يستنفرني. انفروا خفافا وثقالا. فجهزوه فركب في البحر في سفينة، فمات في هذه السفينة. قال: فجلس في السفينة 7 أيام لا نرى جزيرة، ما كانت قريبة منهم جزيرة حتى يقبروه، 7 أيام ولم يتغير، 7 أيام ولم يتغير رضي الله تعالى عنه. أبو طلحة الأنصاري يا أيها الناس كان راميا، كان راميا، وكان شديدا، وكان مقاتلا بين يدي رسول الله. كان إذا مر المجاهد ومعه السهام يقول النبي: أنثرها لأبي طلحة، أنثرها، أعطي إياه. وكانت تكسر في الغزوات ربما السهم والسهمين والثلاثة لكثرة رميه رضي الله تعالى عنه. وكان إذا رمى على القوم كان النبي يشرف وينظر إلى سهمه فيقول له: يا رسول الله، لا بأبي أنت وأمي، لا تشرف، لا تشرف يا رسول الله، خشية أن يصيبك سهم من سهام الكفار، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. وفي بعض الروايات كان رضي الله تعالى عنه يكون بين يدي رسول الله كالترس، بين يدي رسول الله كالمدافع، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: من قتل كافرا فله سلبة، فقتل أبو طلحة في يوم أحد 20 رجلا من المشركين رضي الله تعالى عنه. انظروا يا أيها الناس في شيخته وهو معذور، وقد عذر الله جل وعلا الناس الكبار عن الجهاد في سبيل الله، فأبى إلا أن يجهزوا له. كانوا يقرؤون القرآن ويتلذذون بالقرآن، ويعلم أن الله جل وعلا يخاطبه، ليس كمثلنا، تقرأ الآيات، تقرأ الأحاديث، وكأننا نخاطب أناس غائبين كانت قلوبهم حية. يا أيها الناس، هكذا يا أمة الإسلام. ولذلك جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، سلط الله لكم ذلا أو عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. ومعنى هذا الحديث أننا إذا انشغلنا بالدنيا وزينة الدنيا وزخارف الدنيا وأموال الدنيا، تجارات وأموال وزروع وحروث وغير ذلك، وتركنا الجهاد في سبيل الله، سلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. الجهاد فيه رفعة، الجهاد فيه عزة،
الجهاد في سبيل الله فيه مكانة في الدنيا والآخرة. وهكذا جاء عند ابن ماجه من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الكفار، اليهود، النصارى، المشركين، الوثنيين، الشيوعيين، الرافضة، الحوثيين، تداعى على أهل الإسلام وعلى أهل السنة: يا أيها الناس كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير. الرجال كثير، الرجال كثير في البلاد، نعم أيها الناس، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم. أصبح الأعداء لا يهابوننا، لماذا؟ لأننا لم نقم بأمر الله، لم نقم بما أوجب الله سبحانه وتعالى. ينزع الله المهابة من قلوب الأعداء. كان الأعداء يهابون المسلمين، يهابون المجاهدين مسيرة شهر، مسيرة شهر، الرعب فيهم، الخوف فيهم. أما اليوم فأصبح والعياذ بالله عكس ذلك. قال: وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، الخوف والضعف والهوان والخور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخلدنا إلى الدنيا، الدنيا في قلوبنا، الدنيا لا نفرط فيها، الدنيا نقدمها على كل شيء. يا أيها الناس، على جهاد، على صلاة، على عبادات، لا، حب الدنيا هنا يا أيها الناس. انظروا إلى كثير من القبائل، أصابهم الذل، أصابهم الوهن، أصابهم الخور بسبب حب الدنيا وكراهية الموت. هذا لا علي، وهذا ايش دخلي، وهذا يسد، وهذا لا، هذا دين، هذه عقيدة يا أيها الناس. قتال بين كفر وإسلام، هذا قتال عقيدة. نعم والله، إذا لم نذبح الحوثي الآن وقامت الناس وقامت القبائل والعشائر وقام الجيش وقام الناس كلهم، والله سيذبحنا، والله سيدخل إلى بيوتنا، سيفجر بيوتنا، سيفجر مساجدنا، سيحرق مصاحبنا، سيفعل الأفاعيل كما فعل في صعدة، في دماج، في رداع، في ذمار، في إب، في تعز، في جميع المحافظات. فجر وفسد وطغى، حرق البيوت، فجر البيوت، سجل الرجال، سجل النساء، إلى غير ذلك. أين الغيرة على الدين؟ أين الغيرة على الدين يا أيها الناس، يا شباب الإسلام، يا رجال؟ أين الغير؟ عائشة تسب، عائشة زانية على المنابر، أنرضى بهذا؟ طعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فراش رسول الله. قاتلكم الله يا رافضة. الله جل وعلا يقول: الخبيثات للخبيثين. وكأن الرسول متزوج بخبيثة، وكأن الرسول خبيث. قاتلكم الله تعالى عما تقولون علوا كبيرا. يقولون: جبريل الخائن خان الرسالة، هي لعلي فأعطاها لمحمد. والله جل وعلا سماه الروح الأمين، وهم يخولون جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل الملائكة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. اتقوا الله يا أيها الناس، الحوثي على أبواب عدن، الحوثي قد وصل إلى المندب والعرضي، والعرضي أقرب. الحوثي قد أخذ جزيرة ميون. الحوثي إذا لم يجد من يصده والله سيكسح البلاد والعباد، ما سيفرق بين أخضر ولا أصفر، سيستذل الناس، سيستبيح بيضتهم، سيستبيح نساءهم، سيستبيح محارمهم، كما فعل رجل زنديق
رجل خبيث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أجمع العلماء على قتال الخوارج والروافض إذا قاموا في وجه المسلمين يجب قتالهم. وهكذا قال الإمام الشوكاني في تفسيره عند قول الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال: فالرافضي لا يردعه ولا يؤثر فيه إلا السيف، لا يردعه ولا يؤثر فيه إلا السيف. وهذا قال، وهذا هو الحكم العدل فيهم، وهذا هو الحكم العدل فيهم. نعم يا أيها الناس، هذا هو العدل. ما ينفع مصالحات ولا معاهدات ولا مواثيق من صعدة، ونحن نعرفه، مواثيق مع مشايخ القبائل في النهار ويتوثب عليهم في الليل مثل القرود، قاتله الله. لا ينفعون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فيا شباب الإسلام، ويا رجال الإسلام، ويا رجال العقيدة، ويا رجال التوحيد، حبوا لنصرة دينكم. هذا دين، هذا تعيين مصير. يا أيها الناس، لا ننتظر، هذه بلادنا، هذه أرضنا، لا ننتظر دولة كذا ولا دولة كذا. نقوم بما أوجب الله علينا. حتى الطيران ماذا عسى أن يفعل لك؟ يطقطق دقدار إذا لم يكن على الأرض جنود وأبطال وجيوش ورجال يقتحمون ويأخذون كما فعلنا في الحرب السابقة. وحوش والله في هذه الأرض، في أرض عدن الباسلة الرجولة الشهادة البطولة، رجال لا يبالون كانوا يجرون. وقد رأينا في بعض المواقع، في بعض المواقع كان الإماراتيون يقولون: ما لهم، خططنا لهم خلف. قلنا لهم: هذا يريدون الجنة، يريدون الجنة، ما يريدون هذا الشيء. نعم والله، هذه البلاد بلاد عدن فيها الرجال. وهكذا عسى الله أن يطهر الصف، عسى الله أن يطهر المجرمين المنافقين المخادعين. فحبوا يا رجال الله، يا رجال السنة، يا رجال التوحيد في نصرة الدين. إذا لم ننصر الدين الآن، إذا لم ننصر دين الله الآن، متى سننصره؟ سننصره في قتل المسلمين، في تفجير المسلمين، في قتل أهل الإسلام. لا يا أيها الناس، الحوثي بجانبكم. الحوثي إذا لم يجد من يردعه سيكتسح البلاد والعباد، ما سيقف، ما سيقف. انظر كم قطع وكم دخل وكم خرج وكم طغى في البلاد وفسد وفعل. الله الله يا أيها الناس، يا رجال العقيدة، يا رجال التوحيد، قوموا بما أوجب الله عليكم. الله ناصر دينه، الله ناصر دينه. قل لي عنده صواريخ، عنده بالستي، عنده مليون صاروخ يضرب موتة واحدة، ونطهر البلاد والعباد. إن عشنا عشنا بعزة وكرامة، وإن متنا وقتلنا قتلنا شهداء عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أخواني، الناس تقتل في قطع طريق، الناس تقتل في مظاهرات، الناس تقتل من أجل أرض، من أجل دنيا، من أجل بقعة، من أجل ميراث. أنت تقتل من أجل الله، لا إله إلا الله، تقتل من أجل دين، من أجل عقيدة، من أجل التوحيد، من أجل تطهير هؤلاء الزنادقة الكفرة المجرمين. الآن أعادوا الكرة مرة أخرى، لن يهدى لهم بال، لن يهدى لهم بال. يريد اليمن كلها ويريد الحرمين. كان يقولون في كتاب: بقي مكة والمدينة، بقي مكة والمدينة. فإذا لم نقم بما أوجب الله علينا أيها الناس، والله لا خير فينا، والله لا خير فينا. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. أتريد أن تموت منافق؟ أتريد أن تموت وفي قلبك النفاق؟
لا لا نرضى لا نرضى. نستميت في بلادنا، في عقيدتنا، في ديننا، في الدفاع عن هذا الدين. نخلص النية لله. إياك أن يكون، إياك أن يكون نيتك قليل أو كثير أو كذا، لله، وسيأتيك الله بالخير، سيأتيك الله بالخير. قالوا للرسول: الرجل يجاهد يبتغي الأجر والذكر، يبتغي الأجر، يبتغي الأجر عند الله والذكر ويذكر. قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالص الوجه الكريم. الله لا يقبل من العمل. لا تفكر أن تكون قائد، أن تكون رئيس، أن تكون كذا. قاتل لله في سبيل الله سبحانه وتعالى. الدين يا أخواني ما وصل لنا بالورد والفروش والراحة والاستمتاع، قطعت رؤوس، كسرت جماجم، قطعت أشلاء. ذاك في 94 كلها أمامه، ليس في دبره شيء. من الصحابة 94 ما بين طعنة ورمية وضربة، وذاك 84، وذاك ما عرفه أحد، ما عرفه أحد إلا أخته، عرفته ببنانه بأطراف الأصابع إلا أخوها شوه به وقطعه، نعم، ومثل به، ما عرفه أحد. رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يا أهل اليمن، يا أهل اليمن، يا أهل الرجولة، يا أهل الجهاد، يا أهل النصرة، الأنصار، الأنصار منكم الأوس والخزرج أصلهم من اليمن، ناصروا الرسول، فدوا بأموالهم وبأنفسهم وبكل شيء، دافع عن الدين، حمى رسول الله، قامت العرب كلهم عليهم قاطبة، عادوهم، رموهم بسهم واحد، صبروا، ثبتوا، ناصروا الرسول، كان رفعتهم. نعم، لولا الهجرة لكنت امرا من الأنصار. الأنصار الناس شعار، والأنصار جهاد، وفي رواه كرشي وعتمة، أي أقرب الناس الثياب الداخلية. الأنصار دثار. نعم، أتحبون يا أيها الأنصار أن يذهب الناس بالبعير والشاة والدنيا لما دخل في نفوسهم شيء على الغنائم؟ يا أيها الأنصار أتحبون أن يذهب الناس بالشاة بالبعير والشاة والدنيا إلى رحالهم، وأنتم تذهبون برسول الله إلى رحالكم إلى بيوتكم وإلى دوركم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. نعم، هكذا. وقال لما جاءوا يسألون يريدون الدنيا فدخلوا، قال ما وقال

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: جالوت، تصفية من المخادعين، من المنافقين، من المراوغين، من أهل الدنيا، من أهل. انظر كيف سينصرنا الله. يبيعون الشاصات، يبيعون السلاح بأبخس سلاح الجهاد يبيعونه. أخبرني أحد الأخوة الأفاضل قال والله ديننا محملة كلها سلاح، ديننا جديد. قال له جيب ما شئت، ما تيسر خذه الدين. كيف سينصرنا الله ونحن نغل ونسرق ونلف وندور؟ نعم يا أخي، شملة غلة تحترق عليه نار. قالوا في الجنة جري مقاتل، قال في النار وجدوا شملة إمامة غلها قبل أن تقص. نخلص ونصدق وندعو الله، ادعو الله حتى الذي ما يستطيع بسبب عذار يدعو. إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. هذه الفرصة أيها الناس، ونستعين بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى يا رب العالمين، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اقتلهم يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع الجبهات، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم صوب رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الدعوة المباركة منذ أن خرج شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله من بلاد الحرمين إلى محافظة صعدة وإلى مسقط رأسه، وهي تدعو إلى الله تبارك وتعالى، تبصر الناس بدين الله عز وجل، تبين لهم توحيد الله جل وعلا كما سمعتم من المشايخ آنفا، تحذر الناس من الفتن والشرور، تحذر الناس من القتل والقتال، تحذر الناس من الإرهاب، تحذر الناس من التشبه بأعداء الإسلام، تحذر الناس من ترك الواجبات، تحذر الناس من ارتكاب الآثام والمحرمات، تحذر الناس مما يعود عليهم بالضرر في الدنيا والآخرة. ولهذا انتفع المجتمع بدعوتهم، ما حل أهل السنة بلدا ولا دعاة الدعوة السلفية قطرا إلا وحل فيها خير عظيم وذهب عنها شر كثير. جاء شيخنا إلى هذه البلاد والبلاد تعج بالشركيات والبدع والخرافات والقتل والقتال والثأرات وغير ذلك من الشرور والشحر والسحر والشعوذة وعبادة غير الله عز وجل، فجعل يعلم الناس ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فاجتمع إليه أهل الخير وأنصاره وعباد الله المؤمنين من هنا وهناك من اليمن وخارجه، ليس لهم مطلب إلا أن يتعلموا دين الله، إلا أن يعبدوا دين الله، فجعل كثير من أهل الشر يحاول اصطياد هذه الفلة واصطياد هذه البقعة واصطياد هؤلاء الأخيار إلى جانبه وإلى صفه وإلى باطنه، ولكن أهل السنة أبوا إلا أن يخضعوا لله، وأبوا إلا أن يوحدوا الله، وأبوا إلا أن يعبدوا الله وأن يسيروا على طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك لتعجب أن تسمع في إعلام الرافضة سواء في قناة المسيرة أو غيرها من وسائل الإعلام أنهم يتهمون أهل السنة أنهم إرهابيون وأنهم عملاء لأمريكا وغيرها وأنهم أصحاب تفجيرات. من الذي حذر من أصحاب تنظيم القاعدة؟ من الذي بين باطلهم؟ من الذي حذر المجتمعات منهم؟ أو ما كان شيخنا رحمه الله قبل أكثر من 20 سنة وهو يقول لأصحاب تنظيم القاعدة أو ما يسمى بجماعة الجهاد، قال هم جماعة الفساد، هم جماعة الفساد، ولو نظرت بالمقابل عبد الله الى ما تصنعه الرافضة لوجدت انه غاية في الارهاب وغاية في الاجرام وغاية في الفجور، سواء كان في اليمن او في خارج اليمن. انظروا ما يصنع الرافضة في بلاد سوريا، في كل يوم يقتل 100 او اكثر او اقل من دماء المسلمين التي تسفك، والناس ينظرون والناس يسمعون. اي اجرام اعظم من هذا؟ نساء اهل الايمان في بلاد سوريا تنتهك اعراضها في اوروبا وفي تركيا وفي الاردن، بل وربما في اليمن. بسبب ماذا؟ بسبب ارهاب الرافضة واجرام الرافضة وما تصنعه الرافضة في تلك البلاد. واما البلاد اليمنية فلا يكاد جبل ولا تكاد قرية ولا تكاد مدينة ولا تكاد محافظة الا وهي تشكو ممن قتل من افرادها، سواء كان من ابناء القوات المسلحة او من المواطنين العزل او من اهل السنة وطلاب العلم. اسأل يمنة ويسرة، ابحث هنا وهناك، كم تجد من الدماء التي سفكت والارواح التي ازهقت والمساكن التي هدمت؟ اذهب الى بلاد تهامة، انظر الى تلك المخيمات التي اخرج اهلها من ديارهم ظلما وعدوانا، شردوا، خربت مزارعهم، هدمت منازلهم، انتهكت اعراضهم. اذهب وابحث هنا وهناك لتجد المآسي، ولتجد كثيرا ممن يتألم. ذاك قتل ولده، وذاك قتل ابوه، وذاك قتل طفله، وذاك هدم بيته. اي اجرام اعظم من هذا عباد الله؟ كالجبال صعدة، كالجبال نشور، كالجبال الرزامات، كالجبال بني معاذ، كالجبل البراقة، كالبلاد الحيرة، كالجبل سفيان، كالمهابر، كالجبال مران وحيدان، كالبلاد رزح، كم سفكت عليها من الدماء؟ كالجبل الفحلوين والشافعية، كم سفكت من الدماء؟ ظلما وعدوانا. اي ارهاب اعظم من هذا؟ اي اجرام اعظم من هذا؟ اهل السنة والجماعة الذين لا يحملون الا المصحف وكتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، يحملون الخير للناس، يعلمون الناس دين الله وشرع الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقولون الحق وان كان مرا، ويقولون الحق وان كان مرا، ومع ذلك يبتلون، ومع ذلك يظلمون، ومع ذلك يتهمون انهم ارهابيون، وانهم يعيشون في الارض فسادا. سبحان الله وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الرافضة في ايامنا، في بلاد صعدة يسومون اهلها سوء العذاب، يأخذون اموالهم، ان لم تعطي الخمس فانت ممن ربما يسجن وربما يسحل وربما يقتل. تهراق الدماء، ولا نكير، ولا من يتكلم، ولا من يقول شيئا في هذه الايام المباركة التي هي ايام العبادة، ايام الصيام، ايام القيام. يقوم المسلمون بصلاة التراويح، واذا بالرافضة يمنعونهم، منعوهم في اماكن عدة، في بلاد رازح وفي بلاد فوط في خولان وفي غيرها، يمنعون من عبادة الله تبارك وتعالى. المسلمون في دار الكفر وفي واشنطن وفي بلاد بريطانيا واوروبا يعبدون الله، لا يمنعهم احد، يصلون كما يشاءون، وعند الرافضة يمنعون من هذه العبادة. اي ارهاب اعظم من هذا عباد الله؟ منهم من تغلق عنهم المكرهونات، ومنهم من يستجوب. لماذا؟ لانه يصلي صلاة التراويح، لانه يقرأ القرآن، لانه يعبد الله. فاي الفريقين احق بالارهاب؟ اهل السنة ام هؤلاء الارجاس الانجاس؟ سمعتم قديما وربما قرأتم ونظر بعضكم الى ما صنعه الرافضة بصدام حسين، شنقوه في يوم عيد الاضحى، رسالة عملية لكل حكام المسلمين والعرب ان الفرس وان الرافضة سيصنعون بهم كما صنعوا بصدام، ان لم يستفيقوا وان لم يرجعوا الى الله وان لم يتمسكوا بدين الله عز وجل وان لم يتكاتفوا في دفع هذا العدوان. اهل السنة والجماعة دعوتهم رحمة، دعوتهم خير كما سمعتم كثيرا، ولكنهم لا يرضون أن يظلموا، ولا أن تسفك دماؤهم، ولا أن تنتهك أعراضهم. وبأي حق يحصل ذلك؟ وبأي حق يكون ذلك؟ فهم لا يرضون بذلك، ومع ذلك يقولون الحق وإن كان مرا، لا يتزلفون لأحد ولا يخافون إلا من الله تبارك وتعالى. يقولون الحق أينما كانوا، في أقوالهم، في خطبهم، في كتبهم، في مساجدهم، ظاهرهم كباطنهم، عقيدتهم الكتاب والسنة، لا يخفون شيئا ولا يبطنون الشر للمجتمعات. هذه البلاد الطيبة، البلاد اليمنية التي يحرك أعداء الإسلام لها المؤامرات لنشر الفتن فيها وزعزعة الأمن فيها، إنهم لا يرضون لنا إلا أن نكون كسوريا أو كليبيا أو كمصر أو كغيرها، ولهذا ينشرون الشر. وما تلك السفن التي قبض عليها على السواحل اليمنية من قبل إيران إمدادا للرافضة إلا لإشعال الفتن في البلاد وزعزعة أمنها وإذهاب خيرها التي أثنى الله جل وعلا على أهلها في كتابه الكريم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه.
2: أخوني، يقول: ما يحصل عليه المجاهدون في أيامنا هذه من السلاح ونحوه، هل يأخذه من وجده أو كيف يصنع به؟ إن كان قتل قتيلا له بين عليه وأخذ السلبة فلا جائز، وإن كان ليس سلاح الكافر الذي قتله فهذا يرد لصالح المقاتلين جميعا. أخوني يقول: في أيامنا هذه هل يجوز أن يدخل المقاتلون إلى المحلات والدكاكين يأكلون منها كما هو حاصل كثير من هذه المحلات الموجودة الآن التي يقاتل قريب منها الروافض تكون لأناس مسلمين؟ والكلام فيما إذا كان في أرض الحرب التي أهلها من الكفار، الأصل فيها أنهم من الكفار، وأما هؤلاء فهم فئة في الناس، وأغلب الناس الذين هم في أوساطهم على الإسلام، فلا يكون الحكم كذلك. فقد يأخذ تجارة أناس من المسلمين، قد يأخذ تجارة أناس هم يكرهون الروافض ويحاربونه ولكنهم مستضعفون، فليس له ذلك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. والمقصود أن العوام تمييزهم ضعيف بين الحق والباطل والمحق والمبطل، وتلتبس عليهم الأمور كأكثر من غيرهم لعدم تفهمهم وقلة فقههم. في هذا الشأن شأن الحديث وشأن كذا التلقي وغيره. والانشغالهم عن هذه الأمور بما عداها. وغالبا يكونون هم حطب الفتن. وغالبا يكونون إلى أول من سبق. ولهم ميول إلى الدنيا أكثر، يعني لهم ميول إليها من حيث أنهم يستمالون بها، والجهل له دور في أهله سلبي. فلما كانوا غير متفقهين وكانوا عندهم من الجهل قل تمييزهم، لهذا تجد بعضهم لا يكاد يميز بين بعض الأمور، ومن دعاه أجابه سواء إلى شر أو إلى خير.

0: أهلكه الله ادعى النبوة، ومع هذه الدعوة للنبوة قام معه العوام يقاتلون معه، غرر بهم وأغراهم وقاتلوا معه. وهكذا المختار بن أبي عبيد بعد أن ادعى النبوة قام من قام معه من اغتر به وقاتلوا معه. وهكذا صاحب كل فتنة وبلية تجده يتكئ على العوام. وفي هذا الزمان أشد من استند إليهم
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله. سمع الله لمن حمده. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع الجبهات. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انزل السكينة عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم مكن لإخواننا المرابطين من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم ومن تمالأ معهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بزوالهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم وشتت شملهم، وفرق جمعهم، وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم طهر البلاد منهم، اللهم طهر البلاد منهم ومن شرهم وفتنتهم وفسادهم يا قوي يا متين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين، وأشغله بنفسه حتى يقتل نفسه بيده يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.

0: يعني لا من حيث الأحكام ولا من حيث التخريج الصواب، بعضها يصيب فيها وكثير منها يخطئ منها. مثلا الحديث يكون في صحيح البخاري يعزوه إلى كنز العمال، إيش يريد بكنز العمال للهندي أو لمستدرك الحاكم وهكذا، فخدمته هزيلة جدا جدا. قال: ولو كانوا كما قال هذا الجاهل لم يكونوا من أهل البيت بل من أعداء الشريعة. إن شاء الله المرة الثانية ما نقرأ إلا في نسختنا، يعني إذا أردنا أن نعيدها نعيد نسختنا، فإنها نفيسة، نفيسة سنن الصغرى، نفيسة البيهقي كتاب نفيس في الفقه ومسائل الأحكام جاهزة. ولو كانوا كما قال هذا الجاهل لم يكونوا من أهل البيت بل من أعداء الشريعة المطهرة وأعداء الله ورسوله. كلام طيب، لم يكونوا من أهل البيت، يعني إذا كان شأنهم رد السنة وشأنهم العداء إذا قيل هذا اعتقد أن هذا صنيع أهل البيت الناصبين لهم، نعيد هذا لأن فيه فائدة، وأنه إذا سمع قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يملي سندا عاداه، هذا ما يصير من أهل البيت بل يصير من أعداء أهل البيت، من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الله ورسوله. فإن من تظهر بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تظهر بمخالفة الله ورسوله وبمخالفة رسوله، وخرج من حزب الحق إلى حزب الباطل، ومن نور الهداية إلى ظلمة الغواية، كائنا من كان فليس بعد هذا شيء. هذه محادة، لله ولرسوله: ولقد رأينا هؤلاء الذين يسخطون على السنة المطهرة ويعادون من اشتغل بها وعكف عليها، يسمع أحدهم في المساجد والمدارس علوم الفلسفة وسائر علوم غير الشريعة، يقرأه الطلبة على الشيوخ فلا ينكر ذلك ولا يرى به بأسا، فإذا سمع حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا أشد على سمعه من علم أرسطاطاليس. وإفلاطون وجالينوس بل أثقل على سمعه من فرعون وهامان، فقبح الله أهل البدع. آمين. وقلل عددهم وأراح منهم، فإنهم أضر على الشريعة من كل شيء، قد شغلوا أنفسهم بمسائل معروفة هي رأس مذهبهم وأساسه، وتركوا ما عدا ذلك وعابوه وعادوا أهله. انظر إلى الرافضة فإنك تجد أكثر ما لديهم وأعظم ما يشتغلون به ويكتبونه ويحفظونه مثالب الصحابة رضي الله عنهم المكذوب عليهم، ليتوصلوا بذلك إلى ما هو غاية ما لديهم من السب والثلب لهم، صانهم الله وكبت مبغضيهم، ثم يعتبرون الناس جميعا بهذه المسألة، فمن وافقهم فيها فهو المسلم المحق حقا على إسلام الرافضة على الخروج من الدين، وإن فعل ما فعل، ومن خالفهم في هذه المسألة فهو المبطل المبتدع، وإن كان على جانب من الورع وحظ من التقوى لا يقادر قدرهما. وقد يضمون إلى هذه المسألة التظهر بجمع الصلوات وترك الجمع، أما هؤلاء الرافضة عندما يصلون إلا النادر منهم، هذا في زمن الشوكاني رحمه الله، وهم بجانب هؤلاء سماء، وترك الجمع في أربع بدع كما قلته في أبيات: تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في أربع تبتدع عداوة السنة والثلب للأسلاف والجمع وترك الجمع، ترك تبتدع أعيده تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في أربع تبتدع عداوة السنة والثلب للأسلاف والجمع وترك الجمع. وأما عداوة أما التشيع الذين في زمننا فربما ينحصر في 100 مسألة أو أكثر، يعني ما في شر إلا ركبوه ولا خير إلا تركوه من الكفر فما دونه. قال: وأما معيار التشيع في ديارنا هذه عند جماعة من الزيدية لا عند جميعهم، فيزيدون على هذه الأربع خامسة، وهي التظهر بترك بعض من سنن الصلاة كالرفع والضم، فإن أهل الطبقة التي ذكرنا لك أنها أصل الشر إذا رأوا من يفعل الرفع والضم ونحوهما كالتوجه في الصلاة بعد التكبير والتورك في التشهد الأخير والدعاء في الصلاة بغير ما قد عرفوه عادوه عداوة أشد من عداوتهم اليهود والنصارى. هذا هؤلاء الزيدية فيما يزعمون، هؤلاء الذين يقال عنهم المعتدلون زعموا وظنوا أنه على شريعة أخرى أو على دين غير دين الإسلام، وأوقعوا في أذهانه في أذهان العوام أنه ناصبي، فانتقلوا من فعله لهذه السنن أو أحدها إلى النصب الذي هو بغض علي رضي الله عنه وحكموا عليه به حكما جازما. فانظر هذا الصنيع الشنيع الذي هو شبيه بلعب الصبيان، بعض الناس يترادف عليه أمر الزيدية وأمر الرافضة، فهو مثلا يعبر بالشيعة عن الزيدية ولا يكفرهم، نعم هذا هو صواب، ويعبر وإذا ذكره الشباب المجرم كفرهم، وهذا معناه تكفير للرافضة. وكان شيخنا رحمه الله يقول يعني يذمهم كثيرا، أعني الرافضة، ويطلق عليهم ألفاظ الكفر قطاع صلاة وإلى آخره. وأما ما كان مما سمي الزيدية حتى وإن أطلق عليهم رافضة بعض الألفاظ، يعني عند بعض الناس وهم ليسوا بروافض إنما زيدية كما يقال، هؤلاء ما كفروا. على كل الرافضة على المعلوم من أفعالهم واحدة تكفي في تكفيرهم، مشركون ولا موحدون، وخلاص انتهينا. فالذي يقول هؤلاء الرافضة على ما فيهم من الشرك وعلى ما فيهم من سب جميع الصحابة إلا النظر اليسير، وعلى ما فيهم من اعتقادهم في أن القرآن ناقص واعتقادهم، وأنه ما زال يقول أنا ما أكفرهم، إذن ما عندك فهم للعقيدة الصحيحة، يحتاج أن تدرس يعني مثل مبادئ العلوم في العقيدة حتى تفهم. وأما كلام شيخنا رحمه الله فذاك هو بنصه وفصه، الرافضة بمعنى كان يتعلق بقضية أهل إيران، خميني ما كفر الخميني هو رافضي ولا لا، فهذا هو هذا هو شرح المعنى. والشباب المجرم الذين هم روافض فعلا كفرهم، والزيدية ما كفرهم، زيدية ما كفرهم، وبالإضافة أنه ربما أطلق بعضهم عليهم رافضة وهم زيدية ما كان يكفر هذا الصنف، ما كان يكفرهم. وفعلا لا شيخ الإسلام لا من بعده ما نعلم أحدا كفر الزيدية الذين يعني ربما أحد يقول عنهم رافضة، أما بالرافضة بالمعنى الصحيح الذي علمناه وعلمه يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم، وبما هم عليه من الطعن في القرآن والطعن في جبريل في الملائكة والطعن في الصحابة وفي أم المؤمنين أنها ما يعني بما برأها الله به، فمن هذا؟ من لم يكفر، قال شيخ الإسلام من لم يكفر من قال إن أم المؤمنين وقعت فيما برأها الله منه فهو كافر، ما اقتصر على تكفير الرافضة فقط بل كفر من لم يكفرهم، من لم يكفر هذا الصنف. وهاتوا واحد في الشارع الآن من الذين يخرجون العيد الغدير من هؤلاء وقولوا له ما رأيك في أم عائشة، يلطمها بتلك الكلمة مباشرة بكل قحة، ينتفون شعرها، يعملون إنشاء ينتفون شعرها يقولون هذه ويلقون ذاك اللقب، وهكذا يقتلون الشاة ينتفون شعرها ويتعبونها على أنها. ألم يقولوا إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل النار لأنه يعني عامل كذا كذا في تلك الكلمة القبيحة نقلناها. الشاهد يا أخي لا تترادف عليك المسائل، الرافضة رافضة، زنادقة كفار، وهناك مباحث جميلة للشيخ بن باز في هذه المسألة ولعدد من العلماء. الزيدية زيدية ما هم كفار، هذا هو الصواب، زيدية ليسوا بكفار ضلال. وهذا يحتاج إلى نقولات توضح التفريق بينهما، وبالأخص عن شيخنا، والنقول من إلحاد الخميني، والنقول عنه أيضا من يعني ماذا من مصادر كلامه في هذه المسألة في الرافضة من أشرطته ورسائله. إلى هنا وفقكم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لعظيم وجهه وعظيم سلطانه الذي يسر لنا زيارة هذه القلعة الشامخة والدار العامرة، وزيارة شيخنا ووالدنا وحبيبنا أبي بلال. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن ينصر بنا وبه الإسلام والمسلمين، وزيارة مشائخنا وأحبتنا في هذه الدار التي عشنا فيها شهورا وأياما، وجدنا فيها لذة وارتياحا. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، إن الله تعالى جبل النفوس على حب السلم وعلى حب السلام وعلى حب الأمن وعلى حب الأمان. جبل الله عز وجل النفوس على حب الهدوء، على حب السكينة. جبل الله عز وجل النفوس على حب الراحة والدعة. جبل الله عز وجل النفوس على أنها لا تحب التعب ولا الخوف ولا النصب ولا الحرب ولا القتل ولا الدماء ولا الجراحة. هذه أشياء جبلت عليها النفوس. لذا ربنا جل جلاله يقول في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال. الذي قال كتب عليكم الصيام هو الذي قال كتب عليكم القتال، لكنه لم يقل في الصيام وهو كره لكم، وقال في القتال وهو كره لكم. فلا شك ولا ريب أن كل العبادات لم يقل الله عز وجل فيها كتبت عليكم وهي كره لكم إلا الجهاد، لأن الجهاد من الجهد، لأن الجهاد من التعب، لأن الجهاد مشقة، لأن الجهاد ظمأ وعطش وجوع وخوف ومخمصة والشدائد. لأن الخوف يا أيها الناس يأتي على الإنسان مهما كانت شجاعته في تلك المعارك، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيها الناس، اختار الله عز وجل لنبيه ما لم يختره لأكثر الأنبياء. اختار الله عز وجل لنبيه الجهاد في سبيل الله، أن يحمل سيفه بيمينه وأن يضع درعه على صدره وأن يخرج إلى منازلة أعدائه، فتارة يصيب منهم وتارة يصيبون منه. اختار الله عز وجل لنبيه النصر غالبا، النصر غالبا بأيديهم من الله عز وجل. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أو بأيدينا. اختار الله لنوح وهود وصالح ولوط وموسى وإبراهيم وعيسى النصر على أعدائهم بجنود من عنده. واختار الله عز وجل لمحمد أن يكون سيد المجاهدين وإمام المرابطين وقائد المقاتلين. اختار الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قائدا في أماكن الوقاء وفي منازلة الأعداء. اختار الله لمحمد أن يقاتل أعداءه فيقتلهم ويقتلون من أصحابه. ما أعظم فرحة النصر يوم بدر والنبي يعايش تلك السعادة أبا لهب مجندلا وعقبة بن أبي معيط قتيلا وسبعين صنديدا قتلهم النبي والصحابة في بدر. واختار الله لنبيه أن يعايش حياة الفقد للأحبة والذهاب للأصحاب والأجلة، فقتل منهم يوم أحد سبعين قتيلا منهم عم رسول الله سيد الشهداء أسد الله حمزة، ومنهم غسيل الملائكة حنظلة، ومنهم أول الدعاة وصولا إلى المدينة مصعب بن عمير، ومن أحب الناس إلى رسول الله. اختار الله أن يعايش النبي صلى الله عليه وسلم حياة المجاهد، حياة المرابط، تارة فرحا وتارة خوفا وتارة جوعا وتارة حزنا
2: وتارة ألما وتارة نصرا وفتحا وتارة فقدا للأحبة وذهابا واقتلا. هكذا اختار الله لنبيه. لذا يقال عن سيد المرسلين عليه أفضل الصلوات والتسليم: وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مثلا في باب الجهاد أشجع الناس وأقصر الناس إلى مواطن ومظنة الموت والقتل. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار الله لنبيه هذا المقام العالي، فنادى المهاجرين ونادى الأنصار قائلا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. من أهل المدينة؟ المهاجرون والأنصار. أن يتخلفوا عن رسول الله، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. النبي أعلم الناس، النبي أفقه الناس، النبي أعبد الناس، النبي أفضل الناس، النبي أحوج الناس ما يكونون إلى النبي. فليس أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بأفضل من رسول الله مع فضلهم. وهكذا العشرة المبشرين بالجنة، فمن ذا الذي يرغب بنفسه عن نفس رسول الله؟ ومن ذا الذي يرى أن الجهاد لم يفرض عليه وقد فرض على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله؟ يا أيها الناس، قال الله تعالى بعدها: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إخوة الإيمان، أحبة الإسلام، رسولنا صلى الله عليه وسلم يجرح في سبيل الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يدخل المغفر في رأسه وفي عظام جمجمته، ما استطاع الصحابة إبعادها بأيديهم حتى جاء الزبير فأدخل أسنانه وأضراسه وفمه لينتزع ذلك الحديد. من أين؟ من أين؟ من أفضل رأس خلقه الله حتى انكسر أضراس الزبير وهو ينزع ذلك الحديد الذي أدخله المشركون في رأس رسول الله. لا إله إلا الله. ضربه المشركون في فمه حتى كسروا رباعيته، ضربه المشركون في قدمه حتى سقط إلى الأرض، أحجم عليه المشركون من كل مكان. الله أكبر. هكذا اختار الله لنبيه هذه الحياة. إن جاء العلم فهو إمام العالمين، وإن جاءت الدعوة فهو أول الدعاة في هذه الأمة إلى الله رب العالمين، وإن جاءت الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم، وإن جاء الرباط والجهاد فهو أشجع المجاهدين وإمام المرابطين وقائد المقاتلين إلى ملاقاة الكفرة المشركين. هكذا اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يمشي عليه أهل السنة والجماعة، يمشون على درب محمد صلى الله عليه وسلم، هم العلماء وهم أهل العلم وهم أهل الدعوة وهم أهل الأخلاق، وفي السلم هم رجال السلم وفي الحرب هم أبطال الحرب، يمشون على درب محمد صلى الله عليه وسلم. لا نلتفت أبدا إلى تخذيل المخذلين وإلى أولئك المثبطين، إنما نمشي قدما على خطى واثقة، نقول كما قال الله: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فما نزل بنا فهو إحدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة؟ النصر ولا شك ولا ريب قادم على أهل الإيمان، مهما حصلت الزلزلة ومهما حصلت من الامتحانات والشدائد. قال هرقل لأبي سفيان: هل بينكم وبين محمد من حرب؟ قال: نعم. قال: لمن الغلبة؟ قال: يدال لنا ويدال علينا، والحرب بيننا وبينه سجال. قال: وهكذا الأنبياء تبتلى ثم تكون العاقبة لها، فالعاقبة للمتقين. وليس عندنا شك بالله رب العالمين أن يسلط علينا الرافضة الكافرة الحوثيين، إلا إذا نحن تخاذلنا عن الجهاد وتركنا الشهادة والاستشهاد ومقارعة هؤلاء المفسدين في البلاد. إذا تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، اختار الله عز وجل لنبيه والصحابة بدرا وأحدا، واختار لهم الخندق، واختار لهم المعارك والغزوات، واختار لهم اللقاءات، واختار لهم حياة عظيمة. منهم الشهيد، ومنهم الجريح، ومنهم من لم يكتب الله له شيئا، جاهد في الله حق جهاده ودخل إلى أوساط المعارك، بل قادوها، قادوا المعارك. من قادها؟ من قائد معركة بدر؟ من قائد معركة أحد؟ من قائد معركة الخندق؟ من قائد كل المعارك؟ إنهم المهاجرون والأنصار، والقائد الأعلى هو محمد بن عبد الله. ما تخلفوا عن ملاقاة الأعداء ولا عن مواجهتهم، لأنه لا سلم أبدا. يا إخواني، إن لم نقف أمام الأعداء سيصلون إلى هذه المناطق كلها في 2015. إن لم يقم أهل عدن وتلك المناطق كلها في مواجهة الرافضة لم نعش 11 شهرا 11 عاما في مراكزنا إلى 2026. لم نعش في سلم وسلام وفي أمن وأمان وفي علم وقرآن، لكان حالنا كما قيل كحال من قبلنا. من قبلنا أكلت يوم أكل الثور الأبيض، سيكون هذا الحال، لكن نتعب شهر شهرين ثلاثة أشهر تعب، نفقد الأحبة، نفقد الأجلة، يذهب من يذهب، ولكن هؤلاء يذهبون يسقون بدمائهم شجرة التوحيد ويحمون بأرواحهم الإسلام، العقيدة، البلاد، العباد، الأعراض. إن تثابطنا تثبطنا سنعيش شهر شهرين. تقطت هذه البلد، أنت في خوف، أنت في فزع، ما تستطيع تنام. سقطت المحافظة الثانية، وفي خلال شهرين ثلاثة أشهر إذا باليمن جنوبا وشمالا في يد الرافضة، وبعدها هل سترتاح؟ سيأتي الحوثي ويقول لك عش، لا، يدخلنا إلى قياهيب السجون، هذا يقتله وهذا يأسره وهذا يسجنه وهذا ينتهك عرضه. أحد طلبة العلم في المناطق المحتلة خرج قبل ثلاثة أشهر إلى صلاة الفجر، فما رجع إلى بيته إلا والحوثيون على زوجته ينتهكون عرضه. ماذا ننتظر يا أيها الناس؟ ماذا ننتظر؟ لما دخل الحوثيون إلى المخا قتلوا بعض إخواننا مع زوجته مع ولده مع بنته وأسروا بنتها. إذن إن لم نقم وإن نحن قمنا فنحن سننال الأجر والعز والفلاح وسننال الأمن والأمان بعد الحرب سنوات، وننال أمرا عظيما جللا عبادة أجرا حسنات يتخذ الله من اتخذ شهيدا وما أعلى منازل الشهداء، وهذا يجرح في سبيل الله وهذا يسلم. هذه سنة الله في الحروب، منهم القتيل وهو بإذن الله شهيدا، ومنهم الجريح وهو بإذن الله كليما، ومنهم من يسلم وهو بإذن الله مغفورا مجاهدا. هذه سنة الله في خلقه. الحروب أبدا لا تقدم آجالا ولا تؤخرها، ومن جاءت ساعته جاءت. الذين آمنوا ماذا يقولون؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الذين آمنوا ماذا يقولون؟ هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ المنافقون ماذا يقولون؟ لو كنا هاهنا ما قتلنا، لو أطاعونا ما قتلوا. الكافرون ماذا يقولون؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا كانوا غزا أو ضربوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. أما أنا وأنت ما نقول هذا الكلام أبدا. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه من انتهت أيامه سيموت وسيتفارق روحه جسده، بالسلم أو بالأمن، بالحرب أو بالخوف، في المتارس الأمامية أو في بيته. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يا أيها الناس، يا معشر المسلمين، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد وأعظم كرامة وأعلى منزلة في الموت هي موت الشهادة. ستخرج النفس ولا محالة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما أجمل وما أعظم لما أن تخرج نفسك بمقابل من مات على فراشه، من مات وهو يسوق سيارته، من مات في حادثه، من مات في مرضه، خرجت نفسه بدون بيع وشراء مع رب الأرض والسماء. أما الشهيد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أيها المسلمون عباد الله، كلنا نحب حياة العلم وحياة الهدوء وحياة السكينة. إي والله كلنا نحب هذا. لا تظن يا عبد الله أن ذلك المجاهد الذي خرج لأنه ما يحب أن يعيش حياتك، لا والله، هو كلنا نحب أن نعيش هذه الحياة، لكن إن لم نقم لأعدائنا فسدت مساجدنا وتسلط عليها أداؤنا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ستهدم المساجد كما هدم مركز كتاب، ستعطل بل ستكون مأوى. أين مسجد الشيخ ومركز الشيخ علي الحجاجي يخطب فيه الحوثيون؟ أين مسجد التوحيد الذي كان مأوى لأهل الإسلام والسنة والمجاهدين المرابطين في البيضاء يخطب به الحوثيون؟ أين مساجد أهل الإسلام والسنة أغلبها؟ بل أين دماج، منبع الإسلام في زمانها ومنبع العلم والسنة في دهرها؟ أين؟ قاتل أهل دماج، ولما أرأوا أنه لابد من الخروج خرجوا بشرف وخرجوا بعز وخرجوا بتاريخ جميل. نعم لا نستطيع أن نعيش مع الحوثيين أبدا، الأرض لنا أو لهم، البلاد لنا أو لهم. ونحن يا إخواني في هذه الأيام ولله الحمد يوجد تحالف وأشقاء، بل دولة التوحيد المملكة العربية السعودية تدعمنا وتقف إلى جانبنا بدون شرط ولا قيد ولا عسكرة ولا فندمة أبدا، دعم بسخاء بدون شرط أبدا. إنما قم دافعا بلادك وعن عقيدتك وعن مسجدك، قم إلى جانب دولتك، قم إلى جانب ولي أمرك، قم إلى جانب إخوانك، قم قم يا مسلم. فإن نحن قمنا فهذا الذي أراد الله منا، أننا لا نتخاذل عن ملاقاة الأعداء، فإننا إن تخاذلنا عن ملاقاة الأعداء لن نسلم، وإن لاقيناهم سنسلم. من يسلم ومن تقبله الله شهيدا فما أجمل أن يصيب الله منك يا مسلم. ماذا أصاب الله منك؟ هل أخذ الله منك يدا في سبيله؟ هل أخذ الله منك قدما في سبيله؟ هل أخذ الله منك عينا في سبيله؟ هل أخذ الله منك دما في سبيله؟ هل قطعت لك أشلاء في سبيله؟ هل أخذ الله منك روحا في سبيله؟ هل أخذ الله منك حبيبا في سبيله؟ هل أخذ الله منك أبا في سبيله؟ هل أخذ الله منك ولدا في سبيله؟ هل أخذ الله منك يا مسلم شيئا في سبيله؟ ماذا قدمت في سبيل الله؟ ما أجمل. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في سبيل الله، جرح في سبيل الله، كسرت رباعيته في سبيل الله، كسر عظمه في سبيل الله، قتل أجمل وأحب الناس إليه في سبيله. هل تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحزن عليهم؟ لا، بكى، بكى على المنبر على فراق الأجلة والأحبة، بكى على حمزة. ولما أن أسلم قاتل حمزة وحشي رضي الله عنه، كان إذا رآه النبي ذكره بحزن فراق حمزة، فقال هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ لماذا يا إخواني؟ هكذا هي الحياة، هكذا هي سنة الله في خلقه. طلحة بن عبيد الله تشل يده في سبيل الله، معاذ بن جبل في معركة اليوم مبوك، عالم من علماء المسلمين، عالم، تعلمون من معاذ؟ ومع ذلك هو قائد الميسرة، قائد الميسرة معاذ، وولده ابن 14 سنة بين يديه، قتل ولده في معركة اليرموك، مجاهد في سبيل الله يفرح لولد هذه الخاتمة. الزبير حواري رسول الله ينطلق في الصفوف ودرعه عبد الله ولده، يشقون الصفوف إلى آخر معركة اليرموك، إلى آخر جيش النصارى، ثم يعود إلى أوله، وهكذا يصنع وهكذا يصنع وهكذا يقاول. هل قال الزبير يوم من الدهر أنا حواري رسول الله، أنا عالم من علماء الأمة، أنا الذي قد جاهدت كثيرا؟ لا، جهاد، حتى أن خالد بن الوليد أشار إلى أبي عبيدة، وقف الزبير عن هذا الاستبسال، عن هذه الشجاعة، عن هذه الصرامة على الأعداء. الله أكبر. أبو سفيان في معركة اليرموك تذهب عين، ولم يكن معه إلا هذه العين، لأن العين الأولى قد ذهبت في حصار الطائف، وإذا به أعمى في تلك المعركة، ومن سحب؟ ما زال في المعركة يزأر بصوته كالأسد، اثبتوا يا أهل الإسلام، أعمى لا يرى شيئا. ومع ذلك هكذا كانوا، هكذا كانوا. لا يبنى العز يا إخواني بالذل، لا يبنى المجد بالهوان والصغار، لا، يبنى المجد بالشجاعة، بالثبات، بالإيمان، باليقين، بالصمود، بالتوكل على الله، بالثقة بالله، بالتضحية في سبيل الله. نعم نعم يا إخواني، فعلينا جميعا أن نقوم. أمامنا حرب مصيرية، أمامنا حرب مصيرية، إما أن نكون وإما أن لا نكون. نعم الحرب يا إخواني حرب بإذن الله تعالى هي النهاية، وظننا بالله حسن أنها آخر معركة مع الحوثيين بعدها تحرير صنعاء وما بعدها. قد يقول قائل إننا نرى بعض المناطق تتساقط، شيء طبيعي في الحروب، سقط المناطق الجنوبية كلها في 2015 إلى عدن ولم تبقى إلا حضرموت والمهرة، إلا سقط اليمن كله، ومع ذلك قام رجال الإسلام وأفسى أبطال السنة وعظماء حملة الملة مع أهل الإسلام ومع الشعوب، قاموا وقادوا الناس، حصل خير كبير، وحررت عدن وأبيا وشبوة، وحررت الضالع، وحررت الحديدة، إلى أن وصلوا إلى قريب مينائها. هكذا الحرب، هكذا الحرب، يوم لك ويوم عليك. أهم شيء ارفع المعنوية، أهم شيء نخرج إلى أعدائنا، أهم شيء لا نترك الجهاد. نعم والله لا نترك الجهاد، لأن الجهاد يا إخواني ذروة سنام الإسلام. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأبقى في المدينة ما سأقاتل أحدا، ما فتحت مكة ولا فتحت فارس ولا فتحت الروم ولا وصل المسلمون إلى أسوار الصين وإلى بلاد الهند وإلى بلاد السند، وما وصل المسلمون إلى فرنسا وإلى جانب باريس، ما وصل المسلمون إلى تلك المناطق إلا بقيام من؟ العلماء والفقهاء ورجال الدين وعامة المسلمين. هكذا نقوم جميعا، نقوم جميعا. شيخ الإسلام إن لم يقم في مقاتلة التتار لتسلط التتار على أهل الإسلام، ولكنه قام وكان يقول لقائد جيش المسلمين دلني على مكان الموت، على أشد مكان في الحرب، فدلوه فانطلق الأسد. يرفع المعنوية في أهل الإسلام. والله يا إخواني العساكر كثير، الألوية كثير، لكن يأتي واحد من أهل السنة يؤذن في معسكر، قالوا جاء الصادقون، جاء الأبطال، جاء من يهابهم الحوثي. إيه والله هذه كرامة جعلها الله لكم يا أهل دماج، رفعة عظيمة، رفعة عظيمة، ألوية مدربة مرتبة مجهزة. لكن لما يأتي رجال العلم الذين يريدون بجهادهم الله والدار الآخرة، لا يريدون دنيا ولا يريدون أموالا ولا يريدون رتبا ولا يريدون مناصبا، يريدون حماية الإسلام وحماية العقيدة وحماية علمائهم

هنا. اي والله يا اخواني ما في غير هذا الكلام. اما ان نذهب والا سيذهب الينا، اما ان ننطلق والا سينطلق الينا، اما ان نحرر واما ان تتساقط بلادنا. نعم هذا هو الواقع. لا نتغافل ولا نتجاهل ولا نحاول ان نتناسى الحقيقة. نعم لا نتناسى الحقيقة ولا نتغافل عن القضية. القضية القضية هو جهاد للفرقة الاثني عشرية والرافضية، ونحن يا إخواني ولله الحمد نقاتل. وأمدنا الله عز وجل بدول تقف إلى جانبك بطيرانها بسلاحها. النصر من عند الله، ولكن هذه تهيئة وهذا تيسير من الله تبارك وتعالى. فالله الله يا إخواني ويا معشر أهل السنة والجماعة وأنتم كذلك، والله أن علماءنا يرفعون رؤوسنا، هم علماء النوازل، هم رجال الصدر. نعم من شيخنا يحيى إلى سائر مشايخنا وعلمائنا، هم الذين يقفون عند الملمات، هم الذين يثبتون الناس عند الإرجافات، هم الذين يفتون الناس عند النوازل، هم الذين يستنهضون الناس يستنهضون الناس. اي والله ان لم يستنهض علماء السنة الناس فمن للناس؟ من للناس عند الشدة؟ أهل السنة وعلماء السنة. عبد الله المبارك في معركة من المعارك خرج فوصل في جيش الإسلام إلى ملاقاة عباد الصلبان، فخرج أحد أعدائهم يدعو إلى المبارزة، فخرج له فارس من فرسان المسلمين فقتل هذا المسلم، ثم قتل الفارس الثاني، ثم قتل الفارس الثالث، فقتل هذا الكافر فرسان المسلمين العشرة، كان معهم عشرة فرسان، قتلهم جميعا. دخلت الهزيمة، بدأ الرعب يدب إلى قلوب المسلمين، بدأت كلمة لا طاقة لنا بقتالهم، واحد منهم قتل عشرة منا. انظر إلى عبد الله مبارك، كان ركيك الجسم ضعيف الجسد، زاهد مع كثرة ماله، ورع مع كثرة المغريات أمامه، ومع ذلك أخذ سيفا وتلثم واستعان بالله، ثم انطلق إلى هذا الكافر، إلى هذا المبارز، إلى هذا الفارس، إلى الذي قتل أمامه عشرة من فرسان المسلمين، فجالده مستعينا بالله فقتله عبد الله بن المبارك وهو ملثم. ثم خرج الفارس الثاني فقتله عبد الله بن المبارك، ثم قتل عشرة من فرسان المشركين، ثم صرخ المسلمون الله أكبر، فانطلق المسلمون على المشركين فقتلوهم واستباحوهم، وهكذا انتصروا عليهم واستباحوا بيضتهم. وجاء الأمير وجاء القائد لهذه المعركة، من فارسنا في هذا اليوم؟ من الذي ثبت أهل الإسلام؟ من الذي أعاد إلينا روح الأمل؟ من هذا حتى أكرمه؟ سكت عبد الله بن المبارك يريد أن يكون العمل بينه وبين الله، فقال هذا الأمير بحق إمارتي عليك، بحق إمارتي علي ألا أخبرني عن نفسه. فقال عبد الله بن مبارك أيها الأمير لعل هذا الرجل يريد أن يكون العمل بينه وبين الله، إن كان ولابد فاعلا وكنت لابد فاعلا وآمرا فيأتيك إلى خيمتك ليلا. فقال كما قال عالمنا ابن المبارك، وفي الليل أتى عبد الله بن المبارك وأخذ عليه العهد أن يخبره عن الرجل، ولكن الرجل يشترط ألا يخبر بذلك في حال حياته، فقال ذلك له، فقال هو عبد الله بن المبارك وانصرف رحمه الله. هكذا علماؤنا علماء السنة هم علماء دين وعقيدة، علماء النوازل، ليسوا كأولئك الذين يقولون نحن علماء علماء، فإذا جاء علماء اليمن علماء اليمن، فإذا جاء الحوثي صالحوه، وإذا جاء الحوثي آخوه. لا نحن أبدا ما عندنا هذا الشيء ولله الحمد.
أهل السنة يتكلمون على الرافضة في أيام الحرب وفي أيام السلم, في أيام هجوم الرافضة وفي أيام عدم هجوم الرافضة. موقفنا واحد ورأينا واحد وفتوانا واحدة مستمدة من الكتاب.

والسنة، ونحن ندعو جميع الأمة إلى قتال الرافضة، ولا نقول لأمتنا اذهبوا فقاتلوا ونحن لن نقاتل، بل نقول لهم اذهبوا قاتلوا ونحن معكم سنقاتل، واذهبوا رابطوا ونحن معكم سنرابط، وكلنا في ميدان واحد حتى يحكم الله بيننا وبين الرافضة، وهو خير الحاكمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذ الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة أجمعين. شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم واجعل باسهم بينهم شديدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التكبير عند الحرب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس. فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وقال رحمه الله: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. هذان بابان في التكبير عند الحرب، وما يكره من رفع الصوت به. أما التكبير فإنه مشروع ومستحب. لهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يكبر حين دخل خيبر، وأيضا لأنه من ذكر الله، فيشمله الأمر به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهو من ذكر الله، بل ومن أعظم الذكر، ومن أحسن الكلام وأحب الكلام إلى الله جل وعلا. أيضا لما في التكبير من فائدة، ففيه تقوية نفوس المقاتلين وشد لهممهم وعزائمهم، وفيه أيضا إرهاب للعدو، فهم إذا سمعوا تكبير المقاتلين يخافون. ولذا بعض الحصون وبعض البلدان في زمن الصحابة رضي الله عنهم فتحها المسلمون بالتكبير، كبروا ففتح منها جانب، ثم كبروا ففتح الجانب الآخر، لما فيه من الإرعاب للعدو لا سيما وقت القتال، ففيه إرعاب للعدو وفيه تقوية لنفوس المقاتلين، شد لهممهم وعزائمهم، تذكيرهم أيضا بأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، فمهما عظمت قوة العدو ومهما كانت إمكانياته فقوة الله أكبر وقدرة الله أعظم. فإذا تذكر ذلك المقاتل أثناء قتاله وتلفظ بهذا التكبير وتفكر في معناه قويت ثقته بالله واشتدت عزيمته، لأن الله تعالى لا شيء أكبر منه، فالله أكبر من كل شيء. فالتكبير مشروع عند الحرب لما سبق. ثم ذكر في الباب الذي يليه ما يكره من رفع الصوت في التكبير، استدلالا بحديث أبي موسى. والسبب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يشقوا على أنفسهم، فإنهم كانوا في سفر وعليهم تعب وعناء السفر، فإذا أجهدوا أنفسهم أيضا برفع الصوت بالتكبير تعبوا واشتد عليهم الحال أكثر. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون فيه رفق بأنفسهم، وإلا فالتكبير مشروع، لكن تكبير بدون لغط، بدون أصوات مرتفعة بلا فائدة. قد جاء في آثار كثيرة أن جماعة من السلف كانوا يكرهون رفع الصوت في مواطن من هذه المواطن الحرب، وعند اتباع الجنازة، وعند قراءة القرآن، بل جاء هذا عن الصحابة وفي الأثر عن عنت قتادة ولا رجاله ثقات عند ابن أبي شيبة عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت في 3 مواطن: عند الحرب، وعند اتباع الجنازة، وعند قراءة القرآن. وجاء هذا بنحو عن الحسن أنه عزاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت آثار عن بعض التابعين بذلك. والمراد رفع الصوت الذي فيه لغط، فيه إزعاج، فلا ينبغي للمقاتل ذلك، ما يحصل من صياح أو بعض يحصل منه سباب وكلام كثير بلا فائدة وصياح ورفع للصوت، هذا الذي كان يكرهه السلف. وأن المقاتل ينبغي أن يكون في سكينة، في هدوء، في ذكر لله جل وعلا واطمئنان. أما التكبير ورفع الصوت به فهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، وأيضا فيه فوائد لو لم يكن من هذه الفوائد إلا إرعاب للعدو، إلا تثبيت المقاتلين وتقوية عزائمهم. أما حديث أبي موسى الذي ذكره البخاري فكما سبق أنهم كانوا في سفر، ليس ذلك في حال الحرب والقتال. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشقوا على أنفسهم بدليل قوله اربعوا على أنفسكم، اربعوا أي ارفقوا بها ولا تشقوا عليه، فأنتم مسافرون، فإذا رفعتم أصواتكم بالتكبير اشتد عليكم التعب والإرهاق. ذكر حديثين، حديث أنس وحديث أبي موسى. حديث أنس قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقه، والمساحي هي من آلات الزراعة والعمل مثل ما يسمى بالمجرفة، مسحاة. فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس، محمد والخميس، والخميس هو الجيش، وهو الجيش المتكامل الذي اجتمع فيه كل أجزائه وأركانه، فهو مكون من 5 أجزاء: الميمنة والميسرة والمقدمة والساقة أي آخر الجيش والقلب وسط الجيش، ولا يوصف بذلك إلا الجيش المتكامل، الجيش التام، يقال له خميس، أي جيش من 5 أجزاء كل جزء يقوم بمهمة وعمل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بهذا الجيش، وفي هذا فائدة أن الترتيب في القتال والتنظيم أمر مشروع، هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير في غزوات، هؤلاء رماه وهؤلاء مهاجمون، هؤلاء مدافعون، هذه طائفة تدخل من ثنية السفلى وهذه من الثنية العليا كما في يوم الفتح، وهؤلاء يدخلون من طريق كذا وكذا، جيش مرتب منظم، فهذا سنة. بل بلغ من ترتيب السلف للجيوش كما فعل عمر، اتخذ الديوان، والديوان هو الكتاب الذي يجمع أسماء أفراد الجيش، وكان أول من اتخذ هذا هو عمر رضي الله عنه، وهذا من حسن التدبير وسياسة الحرب. فلذا كان هذا الجيش خميسا، أي جيشا مرتبا على هذه الأجزاء. قال فلجأوا إلى الحصن، أي اليهود فروا إلى حصن خيبر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها، أي حمر أهلية وكانت حلالا ثم حرمت في هذا اليوم كما سيأتي. قال فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. والحديث الثاني حديث أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا، أشرفنا علونا على واد هللنا وكبرنا، ارتفعت أصواتنا، وسيأتي استحباب التكبير للمسافر إذا ارتفع وعلى، واستحباب التسبيح إذا هبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، هونوا عليها، لا تشقوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. قل إنه معكم لتأكيد قوله ولا غائبا، إنه سميع قريب لتأكيد قول لا تدعون أصم، تبارك اسمه وتعالى جده. والحديث كما سبق في بيان معناه. أخ يقول في هذه الأيام يقول لا تكبروا عند القتال لأن العدو سيعرف مكانكم وموضعكم فيحصل لكم ضرر. نعم إذا كان الإنسان مستخفيا في مكان كان يكون متسللا إلى العدو أو في كمين اتخذه فليس من المناسب أنه يكبر لأنه سيفضح نفسه، لكن لو كان هناك قتال اشتد القتال حصل تبادل للضرب النار فالتكبير مشروع عند ذلك. أخوني يقول هل يجوز التكبير خلف الجنازة بصوت منخفض؟ لا، محدث هذا الشيء، بل جاء في الآثار التي سبقت في آثار منها قال كانوا لا يكبرون ولا يتكلمون بل يختارون السكوت، يختارون الصمت، هكذا كان السلف خلف الجنازة، فلا يتكبر تعبدا أنه في هذا الموضع خلف الجنازة يأتي بالتكبير أو التهليل، فهذا محدث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: بلغني أنهم يقولون ماذا يريد الحجوري من هذا التحريض؟ إيش يريد منا من هذا التحريض؟ والجواب أريد منكم عدم سب الصحابة وعدم الطعن في أم المؤمنين، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قد أثنى عليهم في كتابه وأنتم تقرؤون كتابه تقولون ما معنا إلا القرآن كذا سمعنا من يقول. أتقرؤون قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم؟ أتقرؤون قول الله عز وجل الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأمواله في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مد أحد أي مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هذا أدلة عامة وهناك أدلة خاصة، فهم أولياء الله وأنصار رسوله وجنده وحملوا دينه، لا يعاديهم إلا منافق مجرم خبيث مخبث، لا يجوز لأحد أن يعاديهم، ومن عاداهم عاداه الله. في البخاري صحيح البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أي أوفق هذا الجوارح كما ذكر الشراح ويجيب دعاءه. والله يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا صالحين، فمن الصالحون بعدهم؟ وقد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه والدفع عنه وحموه ونصروه وآووا ونصروا ودافعوا عنهم ما يدفعون عنه عن أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ودينهم. من الذي فتح الفتوح؟ أنتم؟ أنتم الرافضة؟ أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي بلغ السند والهند؟ من الذي فتح الروم وقيصر وكسرى؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف قوادهم، وأدخلوا الناس في دين الله عز وجل، وأوصلوا إلينا هذا الدين صافياً نقياً، القرآن والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما جاء به من قرآن والسنة وحي من الله. هذا مطلب كل مسلم. مطلب ثاني أيضاً الإيمان بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتب الصحيحة التي تلقاها الأمة بالقبول، وإنكار ذلك كفر وزندقة، لأنه رد للقرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد آتانا القرآن والسنة. قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه اجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا. وهكذا تتوالى الأدلة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلا مفر لمسلم من المسلمين من قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمها. كتاب سنة، هذا دين المسلمين، كتاب سنة على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار مسارهم الذين تلقوا الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوه وفهموه وشرحوه ووضحوه للأمة. فمن ردها أي حجة له عند الله؟ المطلب الثالث مما يلزم أيضا تعظيم أم المؤمنين خاصة عائشة رضي الله عنها وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه الآية عندكم مقبولة ولا ما هي مقبولة؟ هكذا يقول الله أزواجه أمهاتهم، وهي من أمهاتنا، وهكذا هم من جملة الصحابة الذين مر الثناء عليهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد أنه قال وأزواجه من أهل بيته، زيد بن أرقم، ويدخلنا في أهل بيته دخولا أوليا. وفي القرآن فما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فكل واحد يقول لزوجته أهله، قل هذه أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي، يعني ماذا جاء في الحديث؟ أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. هي قال أهله، أهل الزوجة أهل في القرآن والسنة وفي لغة العرب. فزواجه أهله، من أهل البيت، من آل البيت يعتبرنا. والآية تشمل الجميع. ومن رد ذلك رد القرآن، ومن رد السنة رد القرآن الآمر بها، ومن اتهمها بما برأها الله به فقد كفر بالله ورد سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ونحن نقول كذلك. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. تدارك الله الأمة برحمة منه وإلا لمسهم بعذاب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمة.
2: ربما لو رأى من امرأته سوءا لفارقها، ويتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يسكت على ذلك الخنا الذي يقولونه معاذ الله حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، ورآها رب العالمين سبحانه وعذب من خاض في هذه المسألة في هذا القول فيها. وسورة النور تدل على عذابه الأليم ولعنته من الله سبحانه وتعالى ومن عباده المؤمنين، وبالإجماع أنه كفر مخرج من الملة، بل نقل شيخ الإسلام أن من قال فيها هذا القول فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. واقرأ آخر كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام: وإن كنتم ترون أن شيخ الإسلام ما هو عدل عندكم فما تقولون في القاضي عياض، وما تقولون في الحافظ ابن حجر، وما تقولون في النووي، وما تقولون في علماء الإسلام جملة وتفصيلا، إن لم يكن الصحابة مرضيين عندكم فهؤلاء إن باب أولى غير مرضيين. نقلوا كلهم يقولون الإجماع على كفره هؤلاء سائر علماء المسلمين، ما في أحد يخالف في ذلك. فيما يتعلق في من رد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن إسحاق بن راهوي يقول: من رد حديثا يعترف بصحته فهو كافر. الأمر الذي يليه وهو أمر مهم أيضا: لماذا هذا التجرؤ على دماء المسلمين الأبرياء الصالحين المصلين الصائمين المزكين الحاجين ودماؤهم معصومة؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول في كتابه الكريم: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي خارج الصحيح عن أبي الدرداء: لا يزال المسلم معنقا صالحا، أي معنقا مسرعا إلى الخير. يا ناق، قال الشاعر من الشواهد في هذا: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. العنق هو نوع من سير الإبل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج يمشي بها العنق، فإذا وجد فجوة النص، والنص أسرع من العنق في السير. معنقا أي مسرعا في الخير، صالحا، فإذا أصاب دما حراما بلح أي انقطع، كما ذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: انقطع عن العمل. هذا الانقطاع فيهم والبعد والتجرؤ هذا من جراء الدماء، لماذا هذا الدماء؟ طلاب علم، نساء، أطفال، يولى عليها السكارى البطارة هكذا. لماذا؟ قالوا يعني تحت ثورة وظلم للمسلمين وإجرام، يصلي ويخرج يقتل في الشارع ظلما وعدوانا من المصلين المؤمنين. أي حق؟ كم من الأدلة من القرآن والسنة تحرم دماء المسلم ظلما وبغيا وعدوانا؟ يجمعون على يعني قواهم وهيلمانهم على ضعفاء، فقراء، مساكين، محاويج بعد أحوالهم، هذا يرتعي في مزرعته وهذا في دكانه وهذا كذا، وصبوا عليه. إما أن يذعن ويصير معهم على تلك العقيدة الفاسدة الكاسدة البائرة التي لا ترضي الله عز وجل ولا يرضاها مسلم يخاف على نفسه عذاب النار، وإما أن يكون كذلك معهم، وإما أن يحاربوه، قتلوه، أذعنوه، أهانوه، وجرجروه، وشردوه، وأبعدوه، أخذوا عرضه بسطوها وبيته، إما هدموه لسكنوه، تركوه محكمة كما يقولون، يعني ما إلى ذلك. وهكذا مساجد المسلمين قفلوها يقفلونها، وإلا عبثوا بها، ولا تركوا فيها يتحاكمون فيها وينامون فيها وما إلى ذلك. لا يقيمون دينا ولا دنيا، لا يقيمون فيها، لا يقيمون فيها دين الله عز وجل، ولا يتركون من يقيم دين الله عز وجل فيها، أما الدنيا هم أهلها. لماذا سلب زكوات المسلمين في المنطقة الآن، والضغوط عليهم حتى على مستوى عشر من الشياه يأخذون عليه أدنى من ذلك ولو كان عنده جرجير ولا طماط؟ بأي كتاب، بأي سنة؟ عندكم فقهاء ولا الطغيان تتر؟ وين هذا؟ من أين أنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاه شاه، في كل 5 ذود من الإبل شاه، في كل 30، وفي الحديث الآخر في كل 30 تبيع من البقر تبيع أو تبيعه. هؤلاء يظن لهم أك بقرة واحدة يأخذون من السمن حقها بعضا، ودجاجة يأخذون حقها من البيض حقها بعضا، هات خاصة السيد. فإن بعض السادة القدامى هنا والله كان بعض العوام يجمع بيض الدجاجة وربما يعني ماذا، ويأخذوا يجمعوا ويرحبوا للسيد، يرحبوا للسيد حتى البيض حق الدجاج أكلوه نهبوه عليهم. ومن هذا؟ نحن نتكلم على الشيعة، وأتحداهم ينكرون أنه ممكن تأتي ب20 شيبة ولا 50 شيبة يثبت هذا. نعم، حتى أن بعض المدرسين كانوا يجمعوا الأولى، يأمر منهم من قدمائهم، يأمر الطلاب الذين عنده يعني يأتون بالبيض للصبوح ولكذا، يجمعون البيض فيأتون بيض يشونه يسلقونه يأتون به، وهو يقول لهم هذا نحن نفطر سوا، أنا أخذ الأصفر وأنتم لكم الأبيض. قالوا ما هذا، ما الأبيض؟ المهم أنها عجائب من سيرة الشيء. نحن ما سنخرج عن الموضوع لو استطردنا في عجائبهم جدا بما يذهل، وقد كتب في ذلك كثيرا، لكن هذا هو الذي لا يجوز. مظلوم أهل السنة، مظلومون المجتمعات، مظلومة مبغى عليها، يعني فجور لا يعلمه إلا الله، فجور لا يعلمه إلا الله، لا يقره جن ولا إنس ولا عرف ولا عقل ولا دين ولا مروءة ولا خلق ولا حتى إنسانية ولو كان من كافر، أن يقتل ويحاصر ويجوع ويهلك ويمنع عنه الطعام والشراب وغير ذلك. ما فعل هذا إلا بعض الذين هذا الاسم اسمهم سيخ ولا أولئك في الهند، وأمثال هؤلاء الذين هم من أشد الكفارة، بورما وأمثال هذا. لماذا قطع الطرق يا أخي وهي سبل الله؟ سبل الله ولا يجوز قطعها، وقطعه يعتبر من الفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قطع الطرق من الفساد في الأرض. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، أي يجلسون في أمكنة الطرقات تمر من جانبهم، ليس معناه أنهم قطع طرق وتفتيشات وأذى وبلوى، لا. قال إن أبيتم إلى الجلوس في تلك المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال رد السلام وكف الأذى، الأمر معروف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله تعالى
2: ابتلي به المسلمون في هذه الأمكنة، والله يصعب حصره، يصعب حصره، وفيه دواوين مؤلفة. وهكذا التلبيس على المجتمعات، وهكذا أيضا العقائد الفاسدة والاعتداء والبغي والظلم، ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما هو جواب عن ذلك، وأنه لا يجوز. والمطلوب أن يكون الإنسان عايشا. يا أخي، أنت ما أنت صاروخ، أنت آدمي وغيرك آدمي، عش مع الناس يعيشون معك. نعم، وهكذا يبقى الناس في كل في حاله، بدون بغي ولا عدوان ولا ثورة ولا فتنة ولا قلقلة ولا شر ولا اعتداء ولا قطع طرق ولا أذى ولا حصار ولا قتل ولا قتال، وهكذا. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريد خلق حسن؟ اعط الناس خلق حسن. تريد سلام؟ اعط الناس، سلم الناس. تريد من الناس كذلك كفّ أذاهم عنك وتحريضهم عنك، ابتعد عن الشر، فإن الشر مدعاة لأن الناس يصيحون به ويقولون هذا شر وصاحبه شر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، فإنه يأتي معه كذا وكذا، حذر منه وأوجب التحذير من الشر، تحذير من أهله، تحذير من رأى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أوجب الله ذلك ورسوله أيضا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. هذا بعض الجواب، والوقت قد ذهب بعض عندنا، ولبعضه تتمة. جوابا على ذلك أن هذا، والله أن هذا لا يجوز. ثم اعلموا أن المال ما هو القوة، والدبابات ما هي القوة حتى لو تملكون الدبابات، والصواريخ، صواريخ لو أو غيرها، والمدافع والهوزارات، كلها ما هي القوة، والله هي قوة خاضعة لقوة الله سبحانه ولقوة من مكنه ولمن مكنه. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صحيح. وأن الأفغان هزموا روسيا، يعني كان معهم نادر، معهم بوازيك أربيجي نادرا، وجرامل، ويعني بنادق قديمة، وبعضهم يتيسر له آلي، وهزم الله بهم روسيا. فهذا نموذج حي لكل من يذعن للأدلة أن النصر ما هو بأبهات ولا بكثرة أموال، وإنما هو من عند الله. إن أراد الله أن ينصر مؤمنا ويمكن له أو لمن شاء من خلقه مكن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. موسى عليه الصلاة والسلام ما كان معه إلا أخوه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، وذكر القصة. أنا أذكر من يسمع من أهل السنة وغيرهم ممن يسمع أن هذا، أن النصر من عند الله والتوفيق من عند الله، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهين من يشاء ويكرم من يشاء، ويقرأ سائر المسلمين قول الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء تعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. والقائل: من يهين الله فما له من مكرم، هبه يملك الدنيا كلها وقد أهانه الله، هل أحد يستطيع أن يكرمه أو أن يعزه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فلا الأموال ولا الأولاد تغني من عذاب الله ولا تعز إلا من أعزه الله عز وجل بطاعته. هذا تذكير للرافضة، والله تذكير إن عقلوا فهموا، لأنه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خضع لدين الله أعزه الله، قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خاطبهم بالإيمان وأمرهم بالدخول في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالحذر من خطوات الشيطان والأبهات والغرور، والنفاخون من الشيطان وجنوده ينفخوك أيها العبد، وأنك ستفعل تملك ما إلى ذلك، فعل هذا وبطش بهذا وسوي بهذا وقتل هذا وماذا وسوي كذا. يا أخي تواضع لله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تأمل في قارون، وملك قارون، ماذا صنع قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح كنوز قارون تثقل الجماعة الأقوياء، لو حملها العشرات لأثقلتهم وما استطاعوا يحملونه. بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تبطر، لا تبغي، لا تتكبر على الناس، لا تؤذي، هذا باب هلكة، هذا باب انحراف، هذا باب تدمير رب العالمين. إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أتيت على علم عندي، أي هذا بذكائي بشجاعتي إلى آخره، كما هو شأن الجاهلين. إلى أن قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرون دون الله وما كان من المنتصرين. من الذي يستطيع ينصرك؟ يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يا أخي ما تستطيع تمنع نفسك من غضب الله ونقمته وبأسه. نصيحة، نصيحة لكل مسلم ولكل من يريد الله والدار الآخرة ولكل من ينتفع، أن لا يعصي الله وأن لا يجرم في عباده، فإن الله يغضب، إن الله يغضب أن تنتهك حرمات الله في أرضه وأن يؤذى المؤمن. ففي الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين، بسبب تنحية شجرة آذت المسلمين فأزالها، وهو من ذوي التوحيد أدخله الله الجنة. فما بالك بمن يدفع الشر عن الناس أشد من ذلك ويكف شره عن الناس. كف شرك عن الناس صدق عليك، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكف شرك عن الناس صدقة. نصيحة، نصيحة بالحذر من البغي والعدوان والهلع وراء الدنيا. الدنيا ما تسلطت ولا دخلت قلب أحد إلا أهلكته. ابق على ما يسر الله لك، واعبد الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أين قارون؟ أين هامان؟ أين فرعون؟ أين أمم ملكوها؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأنذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الله عز وجل: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. دمرها الله تدميرا سبب ظلمها وبغيها وعدوانها، وهم يريدون الدنيا ويريدون المزيد، ولكن كانت هذه السبل التي سلكوها عوجا، دمرهم الله بسببها. سبب الخير كله طاعة الله، لا البغي ولا العدوان ولا التوثب على الناس، فإن هذا يضر ولا يسر. تأمل في قول الله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله، قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، أي لا ولي لهم ولا ناصر لهم من دونه، ما أحد يستطيع ينصرهم إذا أراد الله بهم سوءا. احذروا دعوات المظلومين وتبرأوا من الظلم واستعفوا ممن ظلمتم وسيروا مسار الأمن والأمان والسلم والسلام والبعد عن الدماء، يعني خلاص ما تستريحون إلا في لجاج الدماء، قاتل أو مقتول. قال بعض الناس: هذا الحوثي إما قاتل أو مقتول، لا يستريح أبدا ولا يهدأ ولا يقبل على شأنه، ما فيش إلا أنه فقط قاتل أو مقتول، يعني ما تستريحون إلا في الدماء. هذه ما هي حياة من يريد لنفسه الخير والحياة الأخروية والدنيوية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هل هذا عندكم من العمل الصالح؟ القتل والقتال والإجرام والبغي على الناس من أجل الدنيا؟ قل: متاع الدنيا قليل، فرض أنك تملكها وغدا تموت، ماذا أغنى عنك؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هل هذه الأفكار معكم خاطئة ولا ما هي خاطئة؟ والطرق والوسائل والأسباب التي تجر إلى هلكة البلاد والعباد. فليتق الله امرؤ في نفسه، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يراقبوه وأن يجتنبوا الإجرام والفتن، وعلى من ينصرهم أو يظن أن العزة عن طريقهم والمكنة والديولة عن طريقهم. طريق كلام خاطئ يا أخي، اتق الله. أنا أقول لك أنت الآن في طريق عوجة، هذه أقولها نصيحة لله عز وجل، أقف أنا وأنت بين يدي الله فيها. صحيح أن هذا الطريق خاطئ. يا أيها الشيخ، يا أيها المؤتمري، يا أيها المسؤول الذي يظن أنه سيصل إلى الحكم وإلى الديولة وإلى الملك عن طريق الخاطئين، ما هذا سبيل التمكين؟ سبيل التمكين دين الله الحق والبعد عن الفتن، كما قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فلست بممكن، ثق 100% كما يقولون أنك ما ستمكن عن طريق مقاضاة الأغراض. من ظلمك اصبر وتأخذ حقك منه على أوفر ما يكون يوم القيامة، بدون أن تجلب الظلم على شعب كامل بجرجرة الحوثيين عليهم وإرساء العقيدة الفاسدة، عقيدة إيران، حتى يصيرون سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يصيرون يعني بعيدين عن دين الله، إلى السحر أقرب وإلى الشرك أقرب وإلى الزندقة أقرب والنفاق. فشيخ الإسلام وغيره من أئمة الدين يقولون: النفاق لا أشد نفاق من الرافضة، فإنهم أشد الناس نفاقا ولا أكذب منهم تحت أديم السماء. وغيره: الكذب دثارهم والتقية شعارهم، وأنهم كلهم يستحلون المتعة، وأنهم كلهم يعني ماذا، حرب على المسلمين وثوار عليهم وخوارج على المؤمنين وقطاع طرق وظلم ظلمات. يا أخي هذا يرضيك؟ هذا يوقفك؟ افرض أنك تقف بين يدي الله غدا، وأنك لو عمرت 1000 سنة مصيرك إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم القيامة. غدا تقف بين يدي الله، هل ستجيب بهذا الجواب يقربك إلى رب العالمين؟ فالظلم ظلمات، ومن ظلم وصبر، ما ظلم أحد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا، كذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ظلمت لا تظلم المجتمعات، ولا تظلموا إخوانكم المسلمين في هذه البلاد الإسلامية، واتقوا الله معشر المسلمين جميعا. فلا يمكن للباطل في هذه البلاد التي أثنى عليها رسول الله بالإيمان والحكمة. أين الحكمة من الرفض؟ وأين الإيمان من سب الصحابة ومن رد السنة ومن كذلك السحر والشعوذة ومن القول بخلق القرآن، بأن القرآن مخلوق، وهذا كفر في حد ذاته. 500 واحد ينقلون كفر من قال بأن القرآن مخلوق فضلاً عن من يدوسه بقدمه. قال ابن القيم رحمه الله كما في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه عنهم الطبراني. يعني كيف تمكن للشركيات؟ فلا يمكن توحيد ورفض أبداً، فإن الرفض بعيد عن التوحيد، يحببون إليهم تقديس الرجال وتقديس القبور وتقديس يعني في كربلاء وغيرها. من ذهب إلى ذلك المكان ما يدرسون توحيد الله عز وجل حتى يموت على ما يرضي الله، ولكن على التقديس وعلى الشركيات والأثنيات وعلى البناء بناء القبور في المساجد وإلى غير ذلك مما لا يرضاه الله، والأدلة في القرآن والسنة في النهي عنها كثيرة، وكم تعدد من المخالفات. كل هذا لا يجوز أن يعان عليه قريب ولا بعيد، حتى أخوك أو أبوك ما يجوز تعينه على منكر فضلا عن غيره، لا أن تقاضي به غرضا ولا يقاضي بك غرضا آخر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لازم العدل ولا يبعدكم الهوى عن العدل. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا ظلمتم من هؤلاء الناس وقاموا وأخذوا بجانبهم الحوثيين وبعض ما يسمونه بأحزاب اللقاء أثاروا عليكم، لا تعملوا يعني ذلك من ذلك الجانب مقاضاة عليهم على ما يضر البلاد. فعوف بن مالك، مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني إن جئت رجلا فلم يقرني ولم يضيفني يعطيني ضيافتي، أقريه أم أجزيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اقره، أي إذا لم يضيفك ولم يعطك كراه وقد قدم عليك ضيفه. وقد جعل الله عز وجل تمكينا ودفعا للشر، فلا يجوز تمكين الشر أكثر من البلاد. وعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن الثورات، فإن هذه الثورات ما جرت على المسلمين إلا البلاء. أنا والله أنكرها إلى أن أموت، لأن إنكارها دين الله الحق، لا هؤلاء ولا هؤلاء. فحقيقة هذه الثورة جرت بلاء على الناس. أشهد الله حين أوسد بي في ماذا في لحدي أنها والله محرمة من كتاب الله وسنة رسوله، وأن من قال بحلها أنه ضال مضل بالثورة على المسلمين، لأن كتاب الله وسنة رسوله يدل على النهي على ذلك، وقد سردنا من الأدلة في رسائل وفي أشرطة في غير هذا الموضع ما يبين ذلك. وغيرنا من أهل السنة ومن الصالحين أيضا لهم قسط في ذلك كبير من قديم وحديث. نعم، فهذه الثورة جرت بلاء، ولا يجوز أيضا من ثورة إلى ثورة ومن ثورة إلى ثورة. إلى متى تبقى البلاد إلى هذا الحال؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ونتواصل بتقوى الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيا ويل من لم يرضى عمن رضي الله عنه، ويا هول مصيبته إذا سخط على أناس رضي الله تعالى عنه.

0: بكل العرب صبروا على الفقر، على الجوع، على الهجرة، على الغربة، على كل المشاق. فإذا ذهب تعظيم الصحابة ومحبة الصحابة وإجلال الصحابة والتأسي بهم، بمن سيتأسى الناس؟ بمن سيتأسى الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ يتأسون بمن جاء بعدهم، ممن قصر عن طريقتهم ولم يسلك سبيلهم، بل من خالفهم.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير القلوب قلوب أصحابه.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق،
ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: جعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. في هذا الأثر يبين هذا الإمام العالم من علماء الصحابة ومن كبرائهم وفقهائهم وأئمتهم، يبين منازل الناس وفضلهم بما كان في قلوبهم، فقال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب، أطهر القلوب، أقرب القلوب إلى الله سبحانه، القلب الذي جمع صفات الخير والإحسان، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الأمي الذي كان يتعبد الله ويخلو بمناجاته قبل أن يأتيه الوحي. وما زال الناس في جاهلية جهلا، كان يخلو بغار حراء ويتعبد فيه الليالي المتتابعة المتواصلة يخلو بربه سبحانه وتعالى، فقلبه خير القلوب. ونظر الله تعالى إلى أهل الأرض كما في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم: فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث الله تعالى نبيه في ذلك الحين، اختاره لطهارة قلبه وخيريته لحمل هذه الرسالة، واصطفاه الله تعالى لنفسه. ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب وأطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فجعلهم الله وزراء نبيه، جعلهم صحابة نبيه يقاتلون على دينه، فكانوا خير هذه الأمة قلوبا وأطهر هذه الأمة قلوبا وأحسنهم أخلاقا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء عن ابن مسعود أيضا كما عند ابن عبد البر وغيره أنه قال: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها أخلاقا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل دينه، فاعرفوا لهم حقهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم. هؤلاء صحابته، من كان مستنا فليستنى بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، من كان متأسيا فليتأس بهم في علمهم وفي أخلاقهم وفي أقوالهم وأفعالهم، فإنهم جمعوا صفات الخير كلها. قال ابن مسعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، فقلوبهم أبر القلوب وأطوع القلوب لله جل وعلا، وأعمقها علما، أكثر علما من غيرهم، وأعظم فهما من غيرهم، وأقلها تكلفا، لم يكن علمهم الذي فيه التكلف وفيه المشقة، وأقومها هديا وأحسنها أخلاقا. فمن كان متأسيا فليتأس بمثل هؤلاء الأخيار الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتبه في القرآن وفي غير القرآن، أثنى الله عليهم في التوراة وأثنى الله عليهم في الإنجيل، وأخبرنا بذلك بقوله سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أي صحابته أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال الله: ذلك مثلهم في التوراة، أي هذا هو الثناء الذي أثنى الله تعالى عليهم به في التوراة، ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهؤلاء صحابته أثنى الله عليهم في القرآن، وأثنى الله عليهم في الكتب التي أنزلها من السماء قبل القرآن. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، على الكفار أشداء أقوياء شديد بأسهم، وبينهم متراحمون متعاطفون ذليل بعضهم لبعض، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، مجتهدين في العبادة ومخلصين في ذلك لله، يبتغون الفضل والرضوان من الله جل وعلا، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. سيماهم أي علاماتهم في وجوههم من أثر السجود، أي في وجوههم النور وسيم الصلاح وعلامة الخير، ذلك مثلهم في التوراة، أثنى الله عليهم بهذا الثناء في التوراة. ثم ذكر ما أثنى عليهم به في الإنجيل فقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: لا إله إلا الله
1: كافر،
2: لأن الله تعالى يقول: ليغيظ بهم الكفار فلا يغيظ فلا يغتاظ إنسان من صحابة رسول الله إلا وفي قلبه مرض على هذا الدين. ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أناس وعدهم الله بالجنة كلهم من أولهم إلى آخرهم. قال الله سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، تتفاوت درجاتهم. والمراد بالفتح في هذه الآية صلح الحديبية، أي إن الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد صلح الحديبية. ثم ماذا قال الله؟ وكلًا وعد الله الحسنى، كلهم موعودون بالحسنى التي هي الجنة، فليس أحد من الصحابة سواء كان من السابقين أو من المتأخرين في الصحبة، سواء كان من أهل المدينة أو من الأعراب، سواء صحب النبي عليه الصلاة والسلام قليلاً أو كثيراً، كل صحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو يوما واحدا فهو من أهل الجنة، لأن الله وعدهم جميعا بذلك. فقال: وكلا وعد الله الحسنى. أناس رضي الله عنهم أخبر الله في آيات كثيرة أنه رضي عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من الصدق من الإخلاص من الحب للدين، فرضي الله تعالى عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. كلهم من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. فيا ويل من لم يرضى عمن رضي الله عنه، ويا هول مصيبته إذا سخط على أناس رضي الله تعالى عنهم. أحبهم الله جل وعلا، وعدهم الله بجنته، وصفهم بأعظم الصفات. قال الله سبحانه وتعالى فيهم في بيان لمن يصرف الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تأمل هذه الصفات الذي وصف بها المهاجرون: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا الديار، تركوا الأموال، تركوا البيوت، تركوا الأقارب لأجل دين الله، لأجل نصرة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي مخلصون همهم ونيتهم في طلب الفضل والرضوان من الله جل وعلا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هذه تزكية من الله لهم أنهم ينصرون الله وينصرون رسوله. ثم قال الله فيهم: أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون حقا، الذين صدقت قلوبهم وصدقت أقوالهم وصدقت أعمالهم. ثم قال في صفة الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي الذين سكنوا المدينة والذين آمنوا قبل وصول المهاجرين إليهم يحبون من هاجر إليهم، كل من هاجر إليهم يحبونه، يكرمونه، يواسونه بأنفسهم وأموالهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ولو أعطى النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين ما أعطاهم فلا يجدون في نفوسهم شيئا، بل يبذلون أموالهم لهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة الشديدة، فلو كانوا محتاجين أشد الحاجة لقدموا غيرهم على أنفسهم. ذلك الأنصاري أطفأ المصباح وعشى ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام وبات وزوجته وعياله جياعا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله

still

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله.

تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟

لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.

0: اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المرابطين المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ووحد صفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم احفظهم بحفظك، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم أمدهم بعون من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مكن لإخواننا المرابطين من رقاب الرافضة الحوثيين، اللهم مكن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم ومن تمالأ معهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين. اللهم دمر أسلحتهم، اللهم اجعل ما أعدوه من عتاد وسلاح دمارا عليهم يا قوي يا متين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم خذهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا دعوتنا، اللهم احفظ علينا دورنا، اللهم احفظ علينا علماءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه حتى يقتل نفسه بيده. اللهم واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم اكفنا شره وشر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الله سميع عليم.

الله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجهها

قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.

إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك

أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم

لهم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.

قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية بيان أنه من كفر بعد إيمانه، بعد أن تبين له الهدى وقامت عليه الحجة وعرف الحق واعتنقه، فإنه بعيد عليه أن يعود مرة أخرى إلى الحق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وفيها أيضا أن المؤمن قد يرتد عن دينه ويكفر، وإن كان يقول لا إله إلا الله، بسبب أنه لم يحافظ على ما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة. وفي هذا أيها الناس رد على من يحتج لإسلام الروافض بأنهم يقولون لا إله إلا الله، ويقول هم مسلمون، ولسان حاله يقرر أن المسلم لا يكفر، وأن من قال لا إله إلا الله بلسانه فهو مسلم. أبدا، هذا مفهوم خاطئ. لا إله إلا الله يدخل بها صاحبها في الإسلام، لكن يجب عليه أن يحافظ على شروط هذه الكلمة، يجب عليه ألا ينقض هذه الكلمة بناقض من نواقض الإسلام، فإنه إذا وقع في واحد منها خرج عن ملة الإسلام. فالردة قد تقع، والكفر بعد الإسلام قد يقع. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.

0: قال الله عز وجل: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقد يرتد والعياذ بالله العبد على الإسلام إذا فعل ناقضا من نواقضه، فما تنفعه هذه الكلمة التي يقولها بلسانه وهو تارك للصلاة؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما تنفعه ولو قالها ليل نهار؟ ما تنفعه لا إله إلا الله وهو يمارس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ ما تنفعه هذه الكلمة لا إله إلا الله وهو يناصر أهل الزندقة وأهل النفاق والعلمنة وأهل الكفر، يناصرهم على المسلمين ويعاونهم؟ ماذا تنفعه لا إله إلا الله؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا تنفعه لا إله إلا الله وهو يسب الدين بملء فيه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا تنفعه هذه الكلمة وهو يسب الواسطة التي بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ إذن أيها الناس، علينا أن نفهم هذه المسألة، أن لا إله إلا الله كلمة صاحبها بها يدخل في الإسلام، لكن يجب أن يحافظ على شروطها وأن يعمل بمقتضياتها، وإلا فإذا نقضها أو لم يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه. فقد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله، وحكم الله عز وجل عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، يقولون لا إله إلا الله، ولما قالوها عصم النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وعصم أموالهم ووكل أمرهم إلى الله. من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. كانوا يقولون لا إله إلا الله وكانوا يصلون مع المسلمين، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أثبت الله عز وجل لهم أنهم يقومون إلى الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكن قلوبهم فيها الولاء لليهود، فيها الولاء للنصارى، فيها الولاء لأعداء الإسلام، فما نفعتهم هذه الكلمة يا أيها الناس. إذن لا بد أن نحافظ على ديننا بالعمل بشروط لا إله إلا الله، بالعمل بما تقتضيه هذه الكلمة. وإننا والله لنأسف من بعض أهل الإسلام، بل من بعض من نشأوا في أوساط أهل السنة، نراهم يوالون الشيعة الرافضة، يوالون هذه الطائفة المارقة الجعفرية الاثنى عشرية الذين يمثلهم في بلاد اليمن من يسمون بالحوثيين. والله إننا لنأسف من بني جلدتنا ممن لم يعرفوا الرفض ولله الحمد فيما مضى من السنين، ولم يعرف كثير منهم التشيع، واليوم إما جهلا وإما هوى يوالون ويناصرون ويعاونون هذه الفرقة الضالة، هذه الفرقة التي تريد أن تهدم الإسلام من أركانه، والتي تريد أن تجتث الإسلام من جذوره، قاتلهم الله وقاتل الله من ناصرهم وعاونهم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، معشر المسلمين، الروافض أجمع 500 عالم من علماء الأمة المتقدمين على كفر الروافض الشيعة الاثنى عشرية، لما يحملونه من العقائد الخبيثة، لما يحملونه من الزندقة والمكر والكيد للإسلام والمسلمين باسم الإسلام. فهم مشركون، عباد غير الله، فهم سبابة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. فالرافضة سبابة لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا في فراشه الطاهر، طعنوا في عائشة رضي الله عنها التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، طعنوا في جبريل عليه السلام الموكل بالوحي وخونوه وأنه خان الرسالة التي كانت مرسلة لعلي كما زعموا. الرافضة قاتلهم الله عكاز لليهود والنصارى على مر التاريخ. الرافضة عليهم لعاين الله تترى، هم سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يلعنونهم اليوم جهارا على منابرهم. أيها الناس، والحوثيون روافض، فأنا أنقل لكم بالنص من مقالات الحوثيين، من مقالات مشايخهم، لتعرفوا حالهم، ليتبين لكم حالهم، حتى تكونوا على بصيرة، حتى تكونوا على بصيرة. فالأمر خطير، إي والله خطير، أن ندافع عمن هذا حاله. فهم يطعنون في كتاب الله عز وجل، ويزعمون أن القرآن محرف. فيقول حسين ابن بدر الدين الحوثي، وهو قائد هذه الفرقة المتمردة المتزندقة الهالك، لا رحمه الله، يقول: تعرض القرآن الكريم لهزات، ثم يقول: لولا حفظ الله لطلعت فيه سورة لمعاوية، أي لكتب معاوية سورة ودسها في القرآن، وسورة لعائشة، وسورة لأبي بكر، وسورة لعمر، وسورة لعثمان، لكن الله حفظه. هكذا يزعم ويطعن في هؤلاء الصحابة. ويقول الحوثي يحيى أبو عوضة، يقول: المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي طلع القرآن عمى، ليس فقط كتاب ناقص، وإنما طلع عمى. هكذا يقول. هذا القرآن خرج إلينا بعد أن قيض الله عز وجل أبا بكر الصديق، وقيض عمر بن الخطاب، وقيض زيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة ليكتبوه ويحفظوه بحفظ الله، حتى وصل إلينا محفوظا: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذا الحوثي يزعم أنه طلع عمى، وأنه مبتذلا، أي هشا ركيكا. قاتلك الله يا حوثي. هكذا لا يستحون من الله، ولا يستحون من عباد الله، ولا يعظمون كتاب الله. واسمع ما يتفوهون به في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول حسين الهالك الحوثي عن الصحابة، قال: فرقوا الأمة وفرقوا الدين لأنهم لم يأخذوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا كلامهم بالنص من مصادره ومراجعه. ويقول أيضا، يقول: معاوية سيئة من سيئات عمر في اعتقادي. نعم، في اعتقادك الخبيث، في اعتقادي. يقول: ليس معاوية بكله إلا سيئة من سيئات عمر بن الخطاب، وأبو بكر هو واحدة من سيئاته، عثمان واحدة من سيئاته. كل سيئة في الأمة هذه، كل ظلم وقع للأمة، وكل معاناة وقعت الأمة فيها، المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان، عمر بالذات لأنه هو المهندس للعملية كلها، هو المرتب للعملية كلها. هذا كلام الحوثي. يا من يناصرون الحوثيين، يا من يساندون الحوثيين. ويقول أيضا حسين الهالك، يقول إن بيعة أبي بكر وعمر شرها خطير وضررها لا يزال في الأمة. بيعة أبي بكر، مبايعة الصحابة لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيعة الصحابة لعمر، يعدها هذا المجرم شر خطير. ويقول أيضا قضية أبي بكر، أو قال قضية أبو بكر وعمر هي سبب مشاكل المسلمين منذ 1400 سنة. ويقول كذلك حسين الحوثي، كل من حكم المسلمين من غير أهل البيت منذ أبي بكر إلى الآن خارجون عن مقتضى الإيمان، وهم من أضاعوا إيمان الأمة. انظروا عباد الله، هل بعد هذه الزندقة من زندقة؟ زنادقة منافقون أعداء الإسلام، بدرتهم يهودية، أنشأ مذهبهم عبد الله بن سبا اليهودي، أظهر الإسلام، وضع بذرة التشيع، وهم الشيعة الرافضة يسقون هذه البذرة ويعيثون فسادا في الأرض. ويقول أيضا إذا كل بلية أصيبت بها هذه الأمة كان، أو كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول عنها الأول هو عمر. قبحك الله يا حوثي. ورضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه. واسمعوا ماذا يقول أبوه الهالك بدر الدين الحوثي لا رحمه الله، يقول أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيد عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وغيرهم من الصحابة، هؤلاء تؤمن يا خبيث بتكفيرهم دون حياء ولا استحياء؟ أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم خالفوا رسول الله، فمن الذي اتبعه؟ قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا كلام الله عز وجل في الصحابة رضي الله عنهم، لا كلامك يا حوثي. ولذلك يقول الحافظ أبو زرعة الرازي، يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، زنديق أي منافق يبطن الخبث للإسلام والمسلمين ويظهر الإسلام والنفاح عنه، فاعلم أنه زنديق. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. من الذي أوصل إليكم القرآن معشر المسلمين؟ من الذي حفظ لكم القرآن معشر المسلمين إلا الصحابة؟ من الذي حفظ لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر المسلمين إلا الصحابة؟ فهم يريدون بالطعن في الصحابة، الطعن في الدين. إذا كان الصحابة كفار هل نقبل منهم؟ إذا كان الصحابة فساقا هل نقبل منهم؟ ما تقبل الشهادة إلا من عدل، وهم يطعنون في عدالة الصحابة اللي يطعنوا في الدين. هكذا يقول أبو زرعة، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه، فهم زنادقة. ولا تغركم تلك الشعارات التي رفعوها ونشروها في البلدان، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام شعار مزيف. هل سمعتم يوما من الأيام أن الحوثيين عادوا أمريكا أو قتلوا أمريكيا واحدا؟ هل رأيتم ذلك من الحوثة؟ ويوجد في بلاد صعدة يهود في بعض المناطق، ولم نعلم من الحوثيين عداء لليهود، إنما يعادون أهل الإسلام ويبطشون بالمسلمين. ولذلك يصرح أحد زعمائهم وهو يحيى بن بدر الدين الحوثي، يقول إن أمريكا لم تكن في يوم من الأيام عدوا للحوثي، كما لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لهم. انتهى كلامه. طيب الشعار، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هكذا يصرح بملء فيه إن أمريكا لم تكن في يوم من الأيام عدوا للحوثي، كما لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لهم. ولكن هذه شعارات يضحكون بها على الجهل من الناس، فهم أعداء لله عز وجل وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فها هو مرتضى المحطوري زعيم الحوثيين في صنعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم عاق لوالديه. هذه غير على النبي صلى الله عليه وسلم. اعقلوا اعقلوا معشر المسلمين، انتبهوا لهذا الخطر، انتبهوا. فموالاة الحوثيين ومراصرتهم ناقض من نواقض الإسلام. سمعتم عقائدهم، سمعتم. وبعض الناس اليوم يصفق ويطبل لهم ويريد البلاد أن تسقط في أيديهم. يا مسكين، أتظن أن الحوثيين يريدون صعدة فقط، أو يزيدون عليها عمران وحجة، أو يزيدون عليها صنعاء فقط؟ بل سيبطشون بالمحافظات السفلى، المحافظات الجنوبية، أكثر من بطشهم بتلك المحافظات، لأن أبناء هذه المحافظات ليسوا بشيعة، وهم أعداء لكل من ليس برافض شيعي، ولا يمكن أن يتعايشوا مع غير الرافض الشيعة. أتقبلون مذهب التشيع؟ أتقبلون مذهب التشيع يا معشر أهل السنة؟ أتقبلون مذهب الرفض وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتقبلون هذا يا معشر أهل السنة؟ فالقضية ليست قضية صعدة وصنعة، القضية قضية عقيدة. ولهذا يقول حسين الحوثي الهالك، يقول فمن الحماقة أن نفكر بالارتباط بالسنية أو إمكانية التوحد معهم. انتهى كلامه، تأمل في هذه العبارة. يقول فمن الحماقة أن نفكر بالارتباط أي بالتعايش بالسنية بأهل السنة أو إمكانية التوحد معهم، من الحماقة عندهم. فأنتم إما أن تختاروا مذهب أهل السنة وتثبتوا عليه وتناصروه وتقفوا في وجه هؤلاء الروافض الأعداء، وإما أن تقبلوا معهم، فإنهم لن يتعايشوا معهم معكم إلا بأن تخضعوا للرفض، وإلا سيبطشوا بكم كما بطشوا بأهل السنة في أفغانستان، وكما بطشوا بأهل السنة في العراق. هكذا اليوم في العراق يشنون الحرب على كل محافظة سنية ليست بشيعية. ويقول نائب رئيس إيران، يقول لولا إيران ما سقطت كابل والعراق بهذه السهولة. لولا إيران ما سقطت كابل لأمريكا، وما سقطت العراق لأمريكا. لولا إيران ما سقطت بهذه السهولة. يعني إيران مهدت الطريق لأمريكا لتسقط أفغانستان وتسقط العراق. ومن يحكم العراق الآن إلا الروافض؟ المالكي الخبيث رئيس وزراء العراق اليوم يقول ينبغي أن تكون قبلة المسلمين إلى كربلاء، إلى قبر الحسين. ترضون يا معشر المسلمين أن تتوجهوا بصلاتكم إلى كربلاء وتتركوا قبلتكم؟ ترضون بهذا؟ هذا الذي يدعو إليه الحوثي، وهذا الذي يخطط له الحوثي. نعم، ما شنقوا صدام حسين إلا لأنه ليس رافضي على ما عنده من البلاء والظلم، لكن كل من لم يكن برافضي شيعي حلال الدم عندهم. فأنتم يا أهل السنة حلال الدم، رجالكم ونساؤكم وأطفالكم حلال الدم عند الحوثيين، إلا أن تكونوا على ملتهم، على الكفر والزندقة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأدل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: davvero.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استو استو.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة.

الله أكبر. الحمد لله.

ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم

الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم أمدهم بعون من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واشف جرحاهم. اللهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم وعاف مبتلاهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية، ومن بعد كل شدة فرجا ومخرجا ونصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم أنزل عليهم جندا من جنودك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم أغر بينهم العداوة والبغضاء. اللهم أغر بينهم العداوة والبغضاء. اللهم أشغلهم بأنفسهم حتى يقتلوا أنفسهم بأيديهم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين، واكفنا شره وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ويطرحونها في قناة المسيرة، وعلى أن هذا متفجرات، أن أهل دماج يصنعون متفجرات ويطلعون زنبيل قمامة هكذا شوية مقرطس عليه، ظهر به آثار طعام أو آثار شيء، متفجرات. أن الناس يصنعون، ضحك عليهم الناس، قالوا تريدون تشرحون أنكم كذابون، يعني هؤلاء يشرحوا للناس أنهم كذابون، هذا زنبيل فيه قمامة، آثار ما تغدوا، الدور للإنسان يلفله في قمامة هكذا وقراطيس ورجم بها ويخرجها من بين التراب ويخرج كذا، ولعل هذا متفجرات وتصنيعات متفجرات، ومن هذا الكذب؟ الله، حتى الكفار ترى عرفوا أنهم كذابون، والله الكفار عرفوا أنهم كذابون، والمسلمون عرفوا أنهم كذابون، نعم كل الكذابين عرفوا أنهم كذابون، أن الرافضة كذاب، عرفوا كذب الرافضة. قال عمرو بن العاص قبل أن يسلم رضي الله عنه لمسيلم الكذاب لما قال أنزل على محمد البارحة سورة وهي والعصر إن الإنسان لفي خسر، قرأها عليه، سمعها حفظها وقرأها عليه، قال وأنا أنزل علي مثلها، قال وما هي؟ قال يا وبر ما أنت إلا أذن وصدر. ومن هذا؟ قال له والله إنك لتعلم أنني أعلم أنك كذاب. هذا عمرو بن العاص يقول لمسيلم فوالله إن الرافضة يعلمون، إن لم يكونوا يعلمون ربما يعني أقل ما فيها أنهم ما يتصدقهم، أن المجتمع يعلم أنهم كذابون، لكن منهم من يجامل ومنهم من هو يعني من هذا، ولا الناس يعرفون أن الرافضة أكذب المجتمع، أكذب الناس على وجه الأرض، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أكذب من تحت أديم السماء. نحث النساء، فإنهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنه أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة والأيتام وكبار السن والضعفاء والشيوخ والصالحين والمظلومين والمرابطين، دعوة المرابط إن شاء الله من لأنه في باب خير وفي صلاح وفي عبادة مجابة إن شاء الله، والمرابطين وسائر القائمين بما أوجب الله عليهم من راكعين وساجدين وصائمين ومسافرين، مسافر دعوة مستجابة، حثهم جميعا على مزيد من الدعاء على الرافضة، والله يدعون عليهم ليل نهار سر جهار، يدعون عليهم في هذا البلد وفي غيره، فإن الرافض لو تمكن ما طابت للمسلم حياة، الرافضي بينه وبين الخير بعد المشرقين، فلا تطيب لمسلمين حياة أبدا، حياة المسلمين مع الرافضة الدموية أحزانية تنغيصية تنكيدية، نعم اضطهادية، حياة المسلمين مع الرافضة إذلالية، يبقى ذليل يذل المسلمين، والمسلم يبقى مستذل خاضع، استعمارية خلاص مستعمر. حياة المسلمين مع الرافضة حياة مرة تعيس نكدة، والله لا يجد المسلمين مع الرافضة حياة طيبة أبدا، ممكن يجد حياة في واشنطن ألذ من هذا وأهون من هذا، وفي النرويج وفي كذلك أيضا بريطانيا، في بريطانيا لندن وحتى في ألمانيا ألا ما فيها من الشر، ممكن يجد أهون من هذا يعيش وهكذا، وقد يحضر له وقد دروس وقد كذا، المهم قد يعيش ما يحصل له ما يحصل للناس مع الرافضة. أما الرافضي لا أنجس منه ولا ظلف ديك، ما في أنجس منه ولا أفجر منه أبدا، يعني قلبه يجيش على من لم يكن معه، حتى لو يسجد على الماء كما يقال، الإنسان ولو يكون في الصلاح ذروة، فإنه يكون الرافض له أشد عداء من عدائه للكافر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. لهذا والله أننا ندعو الله عز وجل أن يحيي قلوب المؤمنين حياة طيبة مباركة يقظة لمعرفة هذا العدو الفاجر ومعرفة فجوره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك،
0: قطعه للطرق وهكذا أيضا تنغيصه لحياتهم. يجري واحد نزل إلى بيتك ويفجر بيتك فوقك، هكذا يتسلل ما أدري لو قد حطم بيتك، وهكذا ويجري هذا ربما، والذي ويضعفون معنويات الناس. التاجر يبقى خايف على تجارته ومستذل المسكين، مالك يا أخي إيش مال، ما هذا إيش هذا الفتور فيك وإيش هذا الذلة؟ قال والله يا أخي نخاف على مصالحنا، معنا عمائر معنا تجارات معنا كذا، هذا الفاجر ربما يدمرها. شوف على فجور، خلاص استدل هذا من هذا الجانب. نعم، كذلك المسؤول يخاف على مسؤوليته، وهذا يخاف على نفسه، وهذا يخاف على دمه، وهذا يخاف على ولده، وهذا يخاف على عرضه، وكل الناس يخافون على دينهم من هذا. دينهم مهدد الآن، دين المسلمين مهدد، والله العقيدة الإسلامية مهددة بالرافضي، مهددة بأن تنقلب عقيدة مجوسية، والله مجوس، نور على مصيبة. البلاد اليمنية مهددة أن تنقلب إلى عقيدة مجوسية، يفرضون عليهم في مدارسهم، يفرضون عليهم في وزاراتهم بالضغوط. إذا كان الواحد يسافر من صعدة إلى صنعاء والشعار على سيارته الموت الأمريكا، يعني مجاهر بما هو فيه رافع راس. وفي صنعاء أيضا الشوارع والبيوت الموت الأمريكا الموت الإسرائيل، وهو كذاب من أكذب الناس، إنما هذا شعار يعرف به أنه حوثي، وإلا هو من أشد من أسوأ حالة من الأمريكي والإسرائيلي، لا سيما الحوثي، والله أفجر. طيب فتأمل، تأمل كيف أذلوا الناس، وربما كان سمعهم أكثر من وحيهم، أكثر من حالهم ومن فعلهم. يذهب إلى هذا الجبل وطرح عليه الموت الأمريكي، خلاص هذا الجبل له، انتبه لا تقرب منه، هذا جبل خلاص قد حق الرافضة، بمجرد ما يطرح فيه شعاره. نعم، القرية إذا دخل فيه، والمسجد إذا طرح فيه الشعار الموت الأمريكي الموت الإسرائيل، هكذا من هذا الكلام الكذاب فيهم فيما يزعمون، خلاص معناه هذا حقنا قد شعارنا فيه. والناس يقولون سبحان الله، الحوثي قد بلغ كذا وقد شعاراته في مطن كذا، شعاراته واحد زنبيل يذهب يعمله في الليل يرشرش هكذا ورجع، ما فيش من هذا الخبر خبر. تأملوا يا إخوان على فجور وعلى لبلارية وعلى يعني شر، من يقوم أمام هذا الطاغوت إن لم يقوم المسلمون بدون محانكة، بدون مكايدة، بدون مضادة، بدون مقاضاة أغراض، بدون نفاق، صحيح بدون نفاق، والله أن الممالأة للحوثي نفاق، بدون نفاق، بدون بخل في الأموال، بل يبذل الإنسان من ماله ويجاهد بماله بقدر ما يستطيع، بدون جبن أمام هذا الذليل، بدون جبن أمام هذا الذليل، بدون ممالأة، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا إنسان ذكر الله عز وجل في أول سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يجلد 100 جلدة وهو زنى ربما بكر، ولد بكر امرأة بكر بنت بكر، وقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أما هذا رافضي مجوسي، والله لو تمكن في البلاد ما كان للبلاد أي خير ولا بركة، ولرجعت من بلاد الإيمان والحكمة إلى بلاد الدبور والنقمة. وإذا سمعت واحدا يقول يا ما الإيمان والحكمة تقول له أنت كذاب، وين الإيمان وين الحكمة، والله ما هو إلا الدبور والنقمة، الآن الرافضة تنخر فيها، وين الإيمان في عقول هؤلاء الذي يقول يا ما الإيمان والحكمة، وين الإيمان والحكمة، وانت مالئ للرافضي، وين الايمان الذي في قلبك وانت تمالئه وانت كذلك ايضا تصير من مثله؟ وان اطعتموهم انكم لمشركون، لا سيما اذا كن هذه الطاعه والرضا بما هو عليه يعني عن النفاق. وين الحكمه؟ وين هالحكمه؟ الحكمه وضع الامور في مواضعها. هل من وضع الامور في مواضعها انك تمالئ على بلاد المسلمين تدخل فيها الفكر المجوسي، تدخل فيها عداء الصحابه، دخل فيها الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فيها البغض للمؤمنين والدم والدماء؟ فإنه ما دخل فكرهم إلا دخل حربهم. أي بلد يدخل فيه فكرهم يتبعه حربهم ونقمتهم واضطهادهم وزلزلتهم وقلقهم وكبرهم وغطرستهم وإهانتهم للمجتمع، إهانة لا يرفع الإنسان رأسه بها أبدا. أي والله، شيخ القبيلة يرجع كأنه مباشر قهوجي عندهم، ما كأنه يعني أي مال قيمة. شيخ القبيلة ممكن يأمر بعض مشايخ القبائل يذهب يعمر لأبي علي الحاكم المدعة، هذا المشايخ ذاك الذي تجده مثل رأسه هناك وهنجم يمسح أقدامهم. وأبو علي الحاكم من هو يا أخي؟ والله واحد نجس، والله لو واحد منكم يجد واحد في وادي مثلا لضربه بالعصا، واحد منكم لا يجده ما عاد يحاربه بمفرده، ما أدي حال يحتاج يحارب أبا علي الحاكم، لكنها دبور ما يضرب إلا بالعصا وبالنعال لما يخمده، ما هو شيء. رجل كان يجمع الخبزة ويجمع اللفالف من ضحيان، يعني من هنا من مطاعم الناس يأكلهم يتجمع بعدهم يلفلف بعدها، وذهب يتعسكر لك على الأمة ويفطش بهذا وينتقم هذا، وتجد صاحب النجمات تحت قدميه. يا قائد أبا علي، صاحب النجمات الذي نجماته من هنا يشتعل تحت قدمي أبي علي الحاكم، أعوذ بالله من ذلة يا إخوان، والله إنها معاصي أذلة الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ذلة، ذلة بالمعاصي، ذلة بالثورة. الثورة هذه أذلت المجتمع عياذا بالله منها، لا أشق منها ولا أشد منها على المجتمع. نسأل الله أن يرزق المجتمع توبة صالحة من هذه الثورة المجرمة، ثورة مجرمة آسف منها كل عاقل تورط فيها ودف فيها. آسفوا حزنوا، والله حزنوا، ولكن بعد ماذا؟ بعد ما حصل الإجرام وتمكن البلاء من البلد، وتمكن الرافضي، تمكن الرافضة بعدما كانوا منعزلين من جرف في جرف ما لهم مكنة، مكنتهم الثورة. ثورة تحتاجون إلى توبة، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأيضا أنا لهم ناصح والله، أن يعلنوا توبتهم ويقول لقد حصل منا زلل ووقع منا خطل بجانب البلاد اليمنية بالثورة التي لم تؤدي إلا إلى الأضرار الإنسانية وإلى الإتلافات المالية وإلى الإفسادات الدينية. لهذا نحن نعلن توبتنا إلى الله عز وجل، ونرى أن هذه الثورات لا تؤدي للمسلمين نفعا ولا تجلب لهم خيرا، وعسى الله أن يوفقنا إلى عدم العودة إليها إلى أن نموت. والله واجب عليهم حتى يتداركهم الله برحمة. قاموا على مسؤول رئيس جمهورية مسلم، شوف على مجرمين، قاموا على رئيس جمهورية مسلم، رئيس بلاد مسلم، واقف بمجهود بأحسن وأحسن وأحسن، ممكن تعدد إلى 100 مرة تقول أحسن، مش واحدة، إيه حتى ينقطع نفسك تقول أحسن وأحسن وأحسن لما ينقطع نفسك. صحيح مسلم عاصي، قاموا عليه وثورة شبابية، والثورة الثورة يا جماعة، إيش مقصودكم؟ تريدون شيء نبذله؟ هاتوا مطالبكم، دعونا نتناقش. شل الله عقولكم، كان يقول لهم شل الله عقولكم يا الإخوة المسلمون. إي والله كنا نسمع هذا، قالوا له ثورة ثورة ثورة شبابية، حتى بطحوا البلاد، بطحوها خلاص، بطحوها بطحوها وخمدوها وثوروا كل بلاء عليها. والآن نادمون، عقلاءهم نادمون، والغوغاء ثائرون، عقلاءهم نادمون والله ندمون، وأنا أتواصل مع عقلاء ومشايخ كبار، ويتواصل أيضا كذلك ناس مسؤولون وكذا، كلهم ندم. طلعت صفر هذه الثورة، صفر. يا لولا لطف الله ترى لصارت البلاد مثل سوريا، ونسأل الله أن يسلم فيما بقي. لكن أنا ناصح للبلاد اليمنية إذا أرادوا سلامة البلاد أن يقوموا يدا واحدة، سنيهم ومبتدعهم وحزبيهم كلهم يد واحدة ضد الرافضي، لأن أولئك وإن كانوا على مخالفات فوالله عندهم الخير في الإسلام، عندهم من الإسلام، وعندهم ما يرجع أن يدفع الله به الشر لا سيما. أما هذا سيأكل أخضر واليابس، إيه نعم، هذا لا يرضى لأحد بأي مكرمة. والله يا إخوان مسلمون، والله ما تقوم لكم قائمة ما دام الرافضة واقفون لكم، ولا دولة ولا هيصة ولا شيء من ذلك. اصطلحوا مع إخوانكم الذين ظلمتموهم المؤتمر، ظلمتم المؤتمر حتى لجأ المؤتمر إلى الإجرام. بعد ذلك قام المؤتمر وسوى إجرام مليان الدنيا، صحيح، ورجع لك مع الحوثي. نفاق والله، هذا والله نفاق، ما يجوز. كثير منهم رجع مع الحوثي، مع الأو يمدده ومدده إلى البلاد، ويمكن للفكر المجوسي، ويمكن كذلك للشر. لماذا؟ قالوا ضد هؤلاء الإخوان المسلمين الذي عملوا هذا الفساد، لأننا إذا تمكنوا منا ما أدري لو يقول رحل رحل يرحلوا من بيته. آهن مما صنع هؤلاء وهؤلاء. اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الثورات التي دمرت البلاد، دمرت بلدان المسلمين وأقرت أعين الكافرين، دمرت بلدان المسلمين ومكنت لجميع المفسدين، دمرت بلدان المسلمين ومكنت للمبتدعين الضالين، للمجرمين الضالين، ما هو بقي للمبتدعين حتى مجرد بدعة، بل للمجرمين. هذه هي نصيحتي، إن قبلوها عسى الله أن ينفعهم بها. والله نصحناهم في الثورة وندموا، هذه الذي هم يعلمون، ونصحناهم في كثير وندموا على مخالفاتها، لأنه الله يعلم أننا ما نقول عن هوى. الحاصل حصل ما حصل، قدر الله ما قد قدره من الذنب الذي قد حصل، والحوب الكبير، الذنب الكبير والحوب الكبير الذي حصل من الثوار على البلاد اليمنية وعلى زعيمها. كلمة حق والله، وهذا إجرام، وهذه فتنة، وهذا بغي، وجب التوبة إلى الله عز وجل من ذلك حتى يتدارك الله العباد منه برحمة، ووجب التوبة من هؤلاء المؤتمريين بما فيهم أيضا الرئيس السابق أن يتوب من موالاة الزنادقة المنافقين. نعم، كلهم يتوبون، هؤلاء يتوبون من ثورتهم ويعتذرون لمن أساءوا إليهم من قبل، وهؤلاء يتوبون من موالاتهم الرافضة ويتعايشون في بلد مسلم، يعيشون كل واحد يكون له مقداره وميزانه بدون رحل رحل حق السماجة. عيب عليك، استحي على نفسك أن ترحل إنسان من بيته ومن منزله، رحل رحل. حتى النساء، والله النساء بدلا من أن تكون في بيتها، وأودوا نسوانهم، بعض الإخوان المسلمين عودوا نسوانهم على أنها تمشي في السواد، قال رحل رحل، صحيح، ما مسرها على رأسها وتلوح رحل. يا أخي عيب عيب، هذا هل من دين؟ هل هذا من الدين؟ هل من الخلق؟ هل من العروف؟ هل من المروءة؟ توبوا إلى الله أيها الإخوان المسلمون من ثورتكم الذي جرأتم على البلاد كل الفساد وكل المفسدين. والمؤتمر ورئيس المؤتمر يتوب إلى الله مما جناه من ممالأته لهؤلاء المجرمين ضد الإخوان المسلمين، حتى وإن كان حجته تكفي شرهم، هذا نفاق، هذا إجرام. ويقف المجتمع ضد الفكر المجوسي حتى يخضع الرافضة ويبقون متعايشين مع الناس بسلام، هذا الذي سينفع الله به البلاد. أما هذا المحاكة كل واحد يميل إلى الرافضة من أجل أن يترأس، هذا ما هو صحيح، هذا دمار، هذا عار، هذا شنار، هذه خذيلة، هذا نفاق. هذه كلمة حق أنصح بها البلاد اليمنية وغيرها، أن لا تقاضى الأغراض على حساب أهل الأهواء والميول إليهم والميل إليهم والجنوح إليهم، فإن هذا ركون إلى الظلمة. وربنا خالقنا منزل كتابه العزيز يقول: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أيضا يحصل العفو، يحصل العفو، يحصل التسامح ويحصل العفو. هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون، هذا الذي نعتقده. الإخوان المسلمون مسلمون عصاه، والمؤتمر مسلمون أيضا عصاه. نسأل الله أن يهدي الجميع، كل واحد يعني يجنح إلى الباطل بدون مبالاة. فلهذا يحصل بينهم التطاوع والتسامح، باعتبار أنهم يدينون لله عز وجل بدين الإسلام، يدينون بالقرآن، يدينون كذلك أيضا، يدينون إلى بأن نبيهم واحد، دينهم واحد، وبلدهم واحد. نعم، لماذا هذا هذه الثورة وهذه الفتنة، وكل واحد يريد يزحلق الثاني؟ هذا ما هو صحيح، ولن يحصل ترون. يجعل كل واحد يرد دماغه. لا تستطيع يا إخواني أن تلغي المؤتمر من البلاد اليمنية، اجعل هذا في ذهنك، ينبغي أن تكون عاقلا. هو ما هو نعجة تكرها وتجلبها إلى السوق. ولا تستطيع يا مؤتمري أيضا أنك تلغي الإخوان من البلاد اليمنية. ولا تستطيع يا رافضي نجس أن تبعد أهل السنة من البلاد اليمنية، ولا من دورهم ولا من مساجدهم وقراهم، طهرها ويبقى البلد لك. فهم هذا في ذهنك، جعل هذا في ذهنك. لكن كما كنا عليه من قبل نكون عليه من بعد. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فتدبروا هذا، يبقى الرافضي كما كان عليه من قبل، والله ينتقم منهم فوق سبع سمواته، يبقى يتعايش مؤدبا دون سيطرة على الناس، والله لا تقوم له قائمة بإذن الله عز وجل في البلاد اليمنية ما دام على هذه الهيمنة. والله لا يعقره الناس عقرا بإذن رب العالمين، أنه يعقر عقرا، ولا يتجاوز مدينة ولا قرية إلا قتل وعقر فيها بإذن رب العالمين. وستذكرون ما أقول لكم إن شاء الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نعم، وهكذا هؤلاء الذين مكنوا للباطل، يحصل التسامح، يحصل التعافي، يحصل اللقاءات بينهم والأخوة والعزومات، يحصل بينهم الاعتراف بالخطأ. فإننا كلنا خطاؤون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، إن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والحديث مؤيد بحديث قدسي أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. ويعتر يحصل الاعتراف بالخطأ دون كبر، دون تعالي، دون أيضا غطرسة، دون قبول لوشايات الوشاه من الغربيين وللمحرشين ولمن يريدون الفساد للعباد والبلاد. إذا حصل هذا، نرجو الله عز وجل يدفع شره وبلاءه عن هذا البلد الذي هو بلد إيمان وحكمة، وهذا هو من الإيمان والحكمة. أما كل واحد يريد يطيح بالثاني، وكل واحد مع الحزبية، وهذا يجنح إلى المنافق إلى الكفار يسارع فيهم، وهذا يريد أن يتسلط وأن يتمكن وأن يتديل على باعتبار أنه يكون إذا تقرب إلى الكفار أنه هذا الذي سيتمكن، هذا ما هو صحيح. هذا ينتقم الله منه قبل أن يقوم عليه خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، هذه أوصاف أمراض القلوب، يسارعون فيهم، أي كل واحد يريد يسبق الثاني إلى الكفار من أجل أن يتمكنه. هذا خطأ، راجع حسابك يا أخي، راجع سنة نبيك. يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والله سيندمون، إن لم يندموا عاجلا سيندمون آجلا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الأشهاد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الذي يميل إلى هؤلاء لضرب المسلمين ولكذلك تحطيم المسلمين، هذا سيندم، سيندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي مع كتاب الله، مع سنة الرسول، مع الحق. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي الظالم الباغي الكافر المشرك، ليتني لم أتخذ هذا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الله قد أخبرك أن الشيطان خذول وأنه يخذلك، فاحذر الشيطان أن يخذلك، احذر خذيلة الشيطان، وقم مع أهل الإيمان، احذر خذيلة الشيطان، احذر خذيلة الشيطان، واعرف العقيدة الصحيحة وعظمتها، واعرف الإسلام وفضله، وأنت كذلك، إلا أنها خذيلة، خذيلة من الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لكل هدى ويدفع عنا وعنهم كل ردى. لا إله إلا الله يا إخوان. أما الروافض إذا حصلوا فرصة أظهروا وتكبروا، وإذا حصلوا ضغط ذابوا. شد عليهم إخواننا في حاشد شدش قليلة، وإذا ببعضهم ينزل في الجبل الأسود لهناك ويحكك الشعار بالمفتاح ويمشي. أي والله. وذاك يبعده من جنبيته يمسحه، وذاك إذا معه فلينة قلبها فيها الشعار فنيلة قلبها هكذا من لا تظهر، ويريدون يذوبون في الناس. كيف إذا قام عليهم المجتمع بما أوجب الله عليه بدين الإسلام والعقيدة الصحيحة وتركوا الباطل وأقبل الله بقلوبهم عليه؟ والله لتجدهم يهدؤون ويتعيشون ويأكلون ويشربون ويذوبون كما كانوا من قبل ذائبين، يذهب شرهم. نحن ما عندنا قدرة أن نرحلهم الإيران، ولا والله لرحلناهم، لكن قصدنا أنهم يهدؤون، يكف شرهم، يدفع ضرهم. هذا واجب أن يقوله كل إنسان، أن يعتقده، واجب أن يقوم به كل مسلم، حتى لو كان بين مسلم ومسلم وجب أن تقوم مع الحق وتكسر الباطل بقدر ما تستطيع، بدليل قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. بعدما تفيء وتهدأ ويروح شرها أصلحوا بينهم. هذا بين المسلمين، أما هذا زنديق منافق، وأنت تتفرج على الزنديق، على المنافق، على المجرم، سباب الصحابة، المنكر لآيات من القرآن، الدائس للدواس للقرآن، والله داس القرآن في صعدة وربي وفي بلاد حجور في عاهم، وغير ذلك من المنكر للسنة، تتفرج عليه يقتل المسلم وربما تقاضي به. أنا نعم خلوا يضرب فلان، حتى لو كان عدوك يا أخي، حتى لو قتل أباك وقتل أخاك، ما يجوز أن توالي عليه الرافضي من أجل أن يؤذيه، والله ما يجوز، افهموا هذا ولاء براء من دين الله عز وجل. لو قتل المسلم أباك أو قتل أخاك أو ضربك أو شتمك أو أساء إليك، ما زال المسلم خير من الأرض من هؤلاء المنافقين، وما زال له عليك حق الإسلام ولك عليه حق الإسلام، وما زال ما يجوز أن توالي الكافر عليه. هذا كله ثابت بأدلة الكتاب والسنة، ونسأل الله التوفيق. ضعف التوحيد في كثير من الأمور، وضعفت دراسة العقيدة حتى أدت إلى هذه المعاني، وحتى راجت فيهم الشبهات، وحتى راجت بأوساطهم الفتن، وقبلوا جميع تسويلات الشيطان إلا من رحم الله ووفق. هذه نصيحة، وأسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه نافعة لعباده. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير عاجل، ومن كل محافظة. هذا نداءنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي، فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: ينزل الملائكة بالروح

أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم

الذين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل

بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر

ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى.

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على

وجعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات

جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن

ما لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم

من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم

توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة

ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا

إنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه

به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم.

من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه.

عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن

ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.

قال البخاري رحمه الله: باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. قال: حدثنا أبو اليمان، وهو الحكم نافع الحمصي ثقة، قال: أخبرنا شعيب، وهو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا، عن الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي، أبو زيد المدني وقيل الشامي، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره. قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، اختلف هنا في الإسناد، سعيد بن المسيب في السند الأول في هذه الطبقة عطاء، سعيد بن المسيب إمام جليل، سعيد بن المسيب بن حزم من سادات التابعين، جعله بعضهم أفضل التابعين على الإطلاق، وبعضهم جعل أفضل التابعين ويسم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل التابعين رجل يقال له أويس القرني، رواه مسلم. قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هذا الباب باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حقق الإيمان وجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فهذا هو أفضل الناس، وذلك

0: بأن هذا العمل عظيم، القليل من يقوم به، وأيضا هو عمل متعد، فكان صاحبه أفضل الناس كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدلالة من الآية واضحة، وهي آية عظيمة مرغبة في الجهاد في سبيل الله، وأنه التجارة التي تنجي من عذاب الله عز وجل. جاء عن قتادة وجاء عن غيره مراسيل قالوا، قال الصحابة: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. جاء عن عبد الله بن سلام وفي الجامع الصحيح العلامة الوادعي قال الصحابة: يا رسول الله، لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. فأنزل الله عز وجل سورة الصف، وهذا أصح من الأول، ثم بين بماذا تكون هذه التجارة، وهي بالإيمان بالله ورسوله، بتحقيق الإيمان بالله ورسوله، ثم بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. قال الله: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجهاد خير في الدنيا وفي الآخرة، يغفر لكم ذنوبكم أي في الدنيا، هذا من الخير في الدنيا، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية، هذا في الآخرة جزاء المجاهد. وأما الحديث فهو صريح في الدلالة على الترجمة. قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. ومعنى في شعب هذا مثال، والمعنى أنه معتزل للناس، سواء اعتزل في شعب أو في بيت أو في غيرهما. مؤمن في شعب، لا يشترط أن تكون العزلة في الشعب فقط، وهذا لأنه يسلم من آثام كثيرة، فإن المخالطة للناس غالبا يقع في كثير من الآثام، فكان فضله بعد المجاهد لما يسلم من كثير من الذنوب. وهذا الفضل، اعتزال الناس، فضل العزلة عند اشتداد الفتن، كما قال أهل العلم، عند اشتداد الفتن في آخر الزمان يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. وإلا فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من اعتزالهم. استدلوا بحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فهو كما سمعت هذه العزلة تكون مستحبة ومرغبا فيها إذا اشتدت الفتن. ومع هذا إذا اعتزل الإنسان ولزم بيته ولزم شعبه يحضر الجمع والجماعات مع المسلمين، وهكذا الأعياد. وأما الثاني فأيضا فيه دلالة ظاهرة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، أي الله أعلم بمن يجاهد لله عز وجل وبمن يجاهد رياء وسمعة ولأجل دنيا أو منصب، الله أعلم. هذا المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، أي الذي يصوم النهار ويقوم الليل، جاء في بعض الروايات موضحا كمثل الذي يصوم نهارا ويقوم ليلة، وهذه فضيلة عظيمة. من الذي يستطيع أن يصوم كل يوم وهكذا يقوم جميع ليله على الاستمرار؟ صيام في النهار وقيام في الليل، وهذا المجاهد أفضل منه، وهو ربما في الجهاد مفطر وليس عنده القيام، أما إذا جمع في الجهاد بين الجهاد والصيام والقيام فهذا أفضل بكثير. وتوكل الله، معنى توكل الله أي تضمن للمجاهد في سبيله إذا توفاه أن يدخله الجنة، وإن لم يتوفاه يرجع سالما ومعه الأجر والغنيمة، فهو على كلا الحالين رابح، إن توفاه الله دخل الجنة وإن رجع رجع بأجر وبغنيمة. إذن فأفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل. أخي يسأل عن رجل حلف على شيء وكرر اليمين، قال والله وألف والله ما أكل، قال ثم أكل، هل يكفر عن يمين واحدة يعني أو عن ألف؟ يكفر عن يمين واحدة لأنه حلف على شيء واحد، لأنه حلف على شيء واحد. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.
1: هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضاً لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين، فلا يجوز مشاركتهم في ذلك ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم ولا في حضور اجتماعاتهم ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا

0: قال أبو عمر رحمه الله: وقرأت على أبي حمزة أحمد بن محمد أن محمد بن عيسى حدثهم قال: قال باب جامع، باب جامع لنشر العلم. يا إخوان، ترون من البلوى إشغالنا عن صلاتنا وعن دروسنا، فحبذ لو يكونون يأتون في أوقات ليس فيها دروس ولا صلوات، فإنه والله أنه يحصل لنا من الألم ما الله به عليم إذا فاتتنا صلاة الجماعة وإذا فاتنا الدرس. ولكن إيش نعمل؟ أنا أعتبر هذا أخرج وأنا مغموم، وأعتبر هذا من البلوى أن نصرف عن دروسنا أو نصرف عن صلواتنا في جماعة، ولا ندري لماذا ما يأتون إلا في أوقات الصلوات، مع أن الأوقات واسعة يقضونها في تخاذيل. والله المستعان، نسأل الله أن يصلحهم وأن يصلح الجميع. أصلا يا إخوان، ما يقدر عظمة العلم إلا أهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. فهذه المجالس عندنا مجالس العلم، وكذلك أيضا صلاة جماعة، نحن لسنا مسافرين، نحن مقيمون، يرعى شعورنا، ترعى أوقاتنا، وهناك أوقات إن احتاج إلى جلوس فيها يجلس فيها، والله المستعان. مع أنه والله أنه لا داعي لكثرة الجلوس، فالحق واضح. وصدرت رسالة بيان من علماء اليمن، لعلكم طلعتم عليها، معك هي رسالة جيدة، نعم رسالة جيدة، بيان من علماء اليمن، وفيها مضمون ذلك أن ما تقدم لكم حق واضح. والحقيقة أنهم يعني رأينا منهم التألم على إخوانهم هنا ويشكرون، وبيانهم بيان واضح في موضعه. وإن كان كما قيل: يا ابن الكرام لا تدنو وتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع، فما عبروا به دون ما رأيناه ولا حضناه، ولكن أقصد من ما رأيناه ولا حضناه أشد مما ربما تصوروه، ومع ذلك كلامهم جيد ونصح طيب وفي موضعه. وهذا من معاني الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، قال رحمه الله: باب جامع لنشر العلم. روى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم بتسكين الميم، حمر جمع حمراء، هي الإبل، العرب يتنافسون في الإبل الحمراء، والإبل الحمراء جميلة عند العرب لما فيها من جودة، وهي تسمى الإبل العربية من أنواعها إن لم تكن هي بذاتها. والإبل العربية في هذه الآونة، سألنا بعض الناس قال بعض أنواعها بالملايين، بعض أنواع الإبل العربية بالملايين الآن، حتى أنشأوا في قطر أو في الإمارات كذلك، وفي بعض الدول الذي أخبرني الأخ من الإمارات، مكان تلقيح لتكثير الإبل العربية، فيأتون ببعير عربي، جمل عربي، ثم يأخذون من منيه اللقاحه ويجعلونه في آليات، ثم يأتون بالناقة التي هي في حالة طلبها لذلك الشأن، ويلقحونها من ذلك الفحل العربي، فتحمل كما هو التلقيح في النساء وكذلك التلقيح المعروف، هذا تلقيح الحيواني. وإذا حملت يستلم ذلك المؤسسة 20,000 إماراتيا من صاحب الناقة بعد نتاجها. قلنا إذا كان هذا التلقيح 20,000 إيش سيربح فيها؟ إيش معه بقي؟ إيش بقي معه من قيمة هذا البعير؟ قال ربما يبيعونه بالملايين البعير الواحد العربي. إنما كانت المناسبة عند هذا الحديث حمر النعم، أي حمر الإبل العربية، أجود الإبل. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد رجل خير لك من ذلك، لأن حمر النعم تتمتع بها مهما كانت كثرة حليبها وجودتها، ومهما كانت أيضا نفاسة تلك الإبل، كل متاع الدنيا قليل. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، يتبع الإنسان أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله. طيب، أما هداية هذا الشخص، هذا الرجل الواحد، فإنه أمر مدخر لك، مهما صلى وصام وزكى وحج وعمل أي عمل من أعمال الخير، لك من وراء ذلك نصيب. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. طيب، هذا المصلي الصائم مصدق الحج في كل عمل له فيه أجر، وهذا العمل لك فيه أنت أجر، يصلي وهو مأجور على صلاته، وأنت لك مثل أجره على صلاته بمقابل أنك دعوته الهداية. يصوم كذلك، يحج كذلك، يزكي كذلك، يأمر معروف ينهى عن المنكر، كل عمل ظاهر وباطن يقوم به هذا المهتدي جراء دعوتك له، فلك نصيب من جميع أعماله الصالحة، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، فضل الله عليك وعليه. طيب، هذا أظن لو كان عندك ملايين الإبل وأنفقتها، الإبل الحمراء وأنفقتها، ما كان مساويا لمثل هداية هذا الشخص في ميزان حسناتك في حياتك وبعد موتك. وهكذا هداية من اهتدى على يديه، فربما يرجع داعيا إلى الله، ربما ما يدريك أنه يرجع عالما، ومن وراء دعوته وعلمه أمم يتبعونه، وآثار دعوتك له جارية في كل عمل صالح لمن تبعه، سواء منه أو ممن تبعه على ذلك. من دل على هدى فله أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإذا هذا هو والله مناط الخير والهدى، هذا الحمال لا حمال خيبرا، هذا أبر ربنا وأكبرا. من أجل ذلك تالله وبالله أن مجالس الرئاسة والملك لا تساوي مجالس العلم وما أراده الله لأنبيائه ورسله. هذا الذي أراده الله لأنبيائه ورسله أن يكونوا دعاة إلى الله، وهي أرفع رتبة ومنقبة على وجه الأرض. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فليطمئن سائر المجتمعات على أن كل من صحت سنيته وكل من صح للعلم طلبه أنه لا هدف له غير العلم والسنة ونشر العلم والسنة وسلوك طريق أنبياء الله، وأن الرئاسة والملك صار مرغوبا عنها في هذه الأزمنة وفي غيرها لما فيها من التعب والنكد وضياع الأوقات وارتكاب المعاصي وكثير مما لا يعلمه إلا الله. هذا بيانهم مشكورين. نشر يوم الثلاثاء 27 ديسمبر. أتى يا أخوان هذه ديسمبر؟ بالأمس؟ يلا ديسمبر. قال: أخبار اليوم: استنكر علماء، يقول اسم عبد الحافظ الصمدي الذي ناشد، استنكر علماء اليمن ما يجري في منطقة دماج بمحافظة صعدة، يعني من حصار حوثي ظالم منذ شهرين واعتداء آثم من قبل ميليشيات الحوثي بصعدة التي تواصل قصها على المنطقة. واعتبر العلماء في مؤتمر صحفي عقدوه بصنعاء أمس ما يحدث في دماج اعتداء سافرا لا مبرر له. إيه والله لا يستطيعون أن يبرروه بشعرة ولا بكلمة ولا بشيء يرضي الله عز وجل ولا يطمئن قلب مؤمن. إنما هو اعتداء سافر وبغي وعدوان وإثم، ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من المجرمين. اعتداء سافر لا مبرر داعين الوساطة القبلية بدماج إلى القيام بواجبها على النحو الأكمل، وأن يرفع الظلم ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح يا أخي، هذا اعتداء على دماج. صبوا عليهم رصاصهم من أكثر من 6 جبال، ناهيك عما يحصل من الوطن والنقوع وما إلى ذلك من أمكنة. اعتداء سافر ظلم لا مبرر له. إيش مطلوبكم؟ إيش قصدكم؟ هل هناك شيء يعني هناك شيء مبرر؟ لا مبرر له. إضافة إلى الحصار، إضافة إلى الأذى، إضافة إلى البغي، إضافة إلى تقليب الحقائق عند الناس. نعم. ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح، فوالله نرى أن الأمر حاصل فيه خير ونحن شاكرون للواسطة. يا جماعة، أناس بغي عليهم ارفعوا عنهم الظلم والبغي لا أكثر ولا أقل، قولوا للظالم قف عند حدك والله يكفي المسلمين شرك وخلاص، هؤلاء نحن ضامن عليهم عدم الاعتداء. أفي أكثر من ذلك؟ لا شغله يعني هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا ودفن هذا مقابل هذا. يا أخي كلام كله والله فيه ضيق للصدر. فنسأل الله أن يوفق هذه الواسطة وعلى رأسهم الشيخ حسين الأحمر وفقه الله وجميع من يسمع، ونحن شاكرون لهم ولكل الواسطات جهودهم، والله شاكرون لهم جهودهم. وربما عندهم من التألم علينا وعلى دماء المسلمين الشيء الكثير وهم يقولون ذلك، ولكن يا أخي الحق واضح، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. إعانة الظالم على ظلمه أو مجاراته على ظلمه على حساب ما الله به عليم، والله هذا لا يعود على المسلمين بخير. ولا نتهم أحدا، ولكن هذا من باب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وقد تعودنا ولله الحمد النصح، والنصح مقبول عند الجميع، ونحن وسائر الواسطة مؤمنون مسلمون نحب دين الله ونحب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالبعد عن الفتن. فلا نزال والله نشعر بأننا يعني ما زالوا في البلاد متواجدين وفي الجبال متواجدين وفي هكذا هيمنة من كبر. يا إخوان، لم نرى كبرا مثل كبر الرافضة، امتلأت قلوبهم بالكبر أهانهم الله. اي والله يا إخوان، كبر ملأ قلوبهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، نعوذ بالله من ذلك الكبر. يعني يبغون يقتلون ويجرحون ويهدمون، ويريدون ما زالوا على ما هم عليه أنهم ليسوا ظالمين وليسوا محاصرين وليسوا باغين وليسوا معتدين، بل يريدون ما عند الناس أنهم هم العدول وهم الذين يعني الشهماء وهم إلى آخره. هذا هو. وفي المؤتمر حذر العلماء من تصاعد هذه الاعتداءات المعتمدة على النعرات الطائفية من قبلهم. الله والله ما نحن لم يحصل منا من قبل ولا من بعد أي نعرة تخالف كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة وهاكم الدعوة كما ترون، ما نقول هذه من عندنا فقط، أنتم رأيتموها، شرحها حاصل ماثل، وتعيش في هذه البلاد وفي غيرها دون اعتداء على أحد من الناس. وإن حصل إنكار لما يحصل من المنكرات والأخطاء والمخالفات فإنه على ضوء كتاب الله وسنة رسوله، وذلك أرسل الله به ونزل به كتبه. وأما على مستوى البغي والقتل والعدوان وما إلى ذلك، معاذ الله معاذ الله، على النعرات الطائفية والعصبيات الجاهلية والتي من شأنها تأجيج العداوة والبغضاء وزرع بذور الفرقة والفتن بين أبناء الشعب، مستنكرين تقاعس أجهزة الدولة المعنية عن القيام بواجبها في صيانة الدماء وحماية الأعراض والممتلكات وردع المعتدي وفك الحصار وتقديم الإغاثة. كلام جيد هكذا، والله كلام جيد يشكرون عليه. وإلى هنا بارك الله فيكم.
1: قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المقام بالثغور لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة. ما أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، هل هذا صحيح على الإطلاق؟ نعم صحيح، ولا شك أن القيام بالثغور لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة، ولا سيما جهاد الدفع، فهذا أجر عظيم. حتى مجرد المقام لحماية الثغور ولحماية مداخل المسلمين لا تؤتى، فهذا أفضل لك من المجاورة بمكة والمدينة، ولا شك كلام صحيح لا غبار عليه. بلا خلاف يقول رحمه الله تعالى: فهذا نفعه متعد، وذاك نفعه قاصر عليك، أنك تجاور المسجد الحرام وتجاور المدينة، وهذا نفعه عظيم جدا، نفعه عظيم، تحمي حوزة الإسلام وتحمي إخوانك أهل الإسلام لا يؤتون من قبلك، وأنت مرابط ساهر لأجل حماية الدين وحماية أهله، وعينان باتت تحرسان في سبيل الله لا تمسهما النار، وعين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار. فهذا أفضل لا شك لتعديك ما سمعته. فمن يسعفنا بكلام ابن رجب رحمه الله؟ أي عبادة جليلة والله، نسأل الله أن يحفظ المسلمين وأن يحمي حوزتهم بأهل الصلاح وأهل الخير وبالمخلصين والصادقين، ولا يجعل بمثل هذه الأماكن إلا هؤلاء، حتى لا يؤتى المسلمون من جهتهم. وكم قد أوتينا من جهة هؤلاء الذين في الثغور إلا من رحم الله ممن لا يخاف الله فينا، يبيع الثغر بحزمة قات أو بوعد من أولئك المجرمين أنهم يعطوه كذا وكذا من المال وأنهم يؤمنوه وأنهم وأنهم، فيبيع الثغر ذاك ويبيع المسلمين فيدخل الأعداء منه ويحصل بالمسلمين فتك لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ويحصل بالمسلمين شر من أعدائهم كما حصل من ذاك المجرم الذي خان المسلمين وكان وزيرا ابن العلقمي، وزير وخان المسلمين، وما سقط الدول المسلمين إلا من جهة هؤلاء، ما كانت تسقط دول المسلمين أبدا في أيام الصادقين والناصحين، ولا يستطيع عليهم أعداؤهم يدفعونهم بفضل الله سبحانه وتعالى وإعانته وثقتهم به جل وعلا، فيدفع الأشرار ويدفع بهم الأضرار. وأما الآن بلاد المسلمين تؤتى من أهلها، إي والله بلاد المسلمين تؤتى من أهلها، من الخونة الذين هم بعد الزلط وبعد الدنيا باعون والله، وباعوا بلدهم وباعوا دينهم وباعوا الخير لأناس والعياذ بالله عملاء أيادي خارجية لا نصح لها للبلاد ولا محبة لها للعباد، ولكن سيأتي الله بالخير وسيأتي الله بما تقر به الأعين، ولن يضيعنا الله ما دامت هذه الطائفة المنصورة موجودة فالله قد وعد بحفظها، وإنما يبتليها ربنا سبحانه وتعالى، ولكن سيأتي بإذن الله الخير الذي قد وعدنا الله جل وعلا به، فلا نضعف أمام الأعداء هؤلاء، ولا نهن كما أمرنا الله ونهانا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا ينبغي أن يداخلنا الوهن ويداخلنا الضعف، بل نثق بالله سبحانه وتعالى أن الله غالب على أمره، وأن الله ناصر أولياءه. فهذه صفة الأولياء، الثقة بالله سبحانه وتعالى صفة الأولياء، كما يقول بعض السلف رحمهم الله صفة الأولياء ثلاثة، وذكر منها الثقة بالله والفقر إليه في كل شيء والرجوع إليه من كل شيء. هذه صفة الأولياء، الثقة بالله في كل شيء والفقر لله سبحانه وتعالى، أو الفقر إليه في كل شيء والرجوع إليه من كل شيء. فنرجع إليه ونتوب، تخلص من الذنوب التي أهلكتنا والله وتعبتنا جدا. فليكن عندنا ثقة بربنا سبحانه وتعالى أن الله سيكشف هذا البأس، ويكشف هذه الفتنة، ويكشف هذه الخطوب والكروب التي تمر بنا وتهمنا جدا والله، تدخل علينا الهم، ولكن بإذن الله سيحصل لنا خير. ومن كان قبلنا ما انتصر إلا بثقته بالله والله، واعتماده على ربه، تفويضه لأمره إلى ربه سبحانه وتعالى. انتصروا بالثقة بالله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اي والله، انتصروا بهذا وتيسرت أرزاقهم وقامت حياتهم ومعايشهم بثقتهم بربهم. إن الله معنا، إن الله لن يضيعنا. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. إبراهيم يقول لزوجه نعم، قالت إن الله إن الله لن يضيعنا. إذن لا يضيعنا الله، إذن لا يضيعنا الله. فيسر الله لها من يجاورها، ويسر الله لها ماء عظيما بسبب تلك المرأة الصالحة، والناس لا زالوا يشربون

جاءوا أي ثقة بالله سبحانه وتعالى. وهود أيضا نظيره، فكيدوني ثم لا تنظرون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثقة عظيمة والله. نصرهم الله بالثقة، وهزم الله أعداءهم بالثقة به جل وعلا. وذكرنا لكم موسى، وما أدراك ما موسى، وقومه بغاية الرعب والخوف من مجرم ذلك، مجرم ما لا يرحم، فرعون والفراعنة الحوثيون لا يرحمون. وهم قد التقى الجمعان، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أبدا ما يدركنا عدونا، أقسم لكم بالله أن الحوثي لن يدركنا بإذن الله جل، وإنما نبتلى نبتلى. فعلينا أن نثق بربنا سبحانه وتعالى أنه سيكشف عنا ما بنا، وسيرفع عنا هذا البلاء الذي ألم بنا، وسيأتي الخير ويأتي الفرج بإذنه جل وعلا. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنكم برب العالمين؟ هذا الظن الذي يكون بالله سبحانه وتعالى هذا ظن ما هو جيد. نظن به ظنا حسنا وأن الله سيكشف عنا هذا البلاء وسيرفع عنا هذه المدرهمة التي نزلت علينا والمصيبة التي نزلت علينا من جراء هذا المجرم. وبإذن الله يا أهل اليمن راجعوا أموركم وراجعوا دينكم وتوبوا إلى الله، اتركوا العمالات. يا من أنتم خونة، لا أعني جميع أهل اليمن كلا، وإنما الخونة الذين الخطاب يوجه إليهم، اتقوا الله في البلاد، اتقوا الله في العباد، فإن الحوثي يدخل من جهتكم المرة هذه وقبلها وبعدها، يدخل من جهة الخونة، يدخل من جهة هؤلاء الذين يبحثون عن الدنيا ويبحثون عن الرئاسة ويبحثون عن السيادة، ويظنون أن الحوثي سيعطي دنيا. إيران ما أعطت شعبها المسكين المظلوم، بعضهم من أهل السنة، ما أعطته شيئا من الدنيا، أفقرته وأدقعته جدا فقرا مدقعا، يعيش الشعب الإيراني في فقر مدقع. ما يحول هذا إيران قائمة على شيء وتريد تصل أن إلى شيء. المملكة الفارسية تريد أن تحقق ملكها السابق الذي جاء الإسلام بتحطيمه، تريد أن تعيد لنا عبادة النار والشرك بالله سبحانه وتعالى. وانظر الحوثيين كبارهم هم الذين معهم الأموال، وأما الزنابيل ما معهم إلا الفقر. أبو شمة الذي هو حق شمة وحقات شمة النشقة عندنا، ما معهم إلا الفقر فقط، أقسم لكم بالله ما مع الأتباع إلا الفقر، وإنما الغنى معهم مثل إيران الرؤساء أغنياء. وأما المساكين هؤلاء الذين فجرة يقاتلون معهم، فهؤلاء ما معهم شيء، والله ما معهم شيء، ومع ذلك يتجلدون. نحن أحق بالتجلد هذا والله، نحن أحق بالتجلد هذا. معنا خير كثير، معنا إيمان بالله، معنا توكل عليه واعتماد عليه، معنا ثقة به، فنحن أحق بالصبر من هؤلاء الذين يتجلدون وحالهم كحال أسيادهم وأسلافهم. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. كون عندنا ثقة إسماعيل عليه السلام، يكون عندنا ثقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ثم تحولت إلى جهة وقالت: وإني لأرجو الله أن يبرئني. وقد حصل لها شيء عظيم والله، الذي حصل لعائشة ما نستطيع نصبر عليه لو حد تكلم فينا، الله يعلم بحالنا شدا. مع ذلك صبرت وتجلدت وقالت: إني لأرجو أن الله سبحانه وتعالى يبرئني مما نسب إلي. ولكن ما كانت تتوقع آيات تنزل فيها. وهكذا ثقة إبراهيم لما وضع في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا أيضا ثقة خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي تقول لرسول الله: والله لن يضيعك الله، إنك لتصل الرحم، وإنك لتقري الضيف، وإنك لتحمل الكل، وإنك لتعين على نوائب الحق. ما ضيع الله رسوله صلى الله عليه وسلم. معك ناس يذكروك بالله أنت بخير، معك ناس والعياذ بالله في غاية الجبن والخوف والدعر من الحوادث هذه، الله يستر عليك، ستتعب، سيتعبونك جدا. اتخذ بطانة
فيها خير.

0: تثبتك وتعينك على الثبات وترشدك، ما هي بطانة مهزوزة يخوفك سيحصل سيفعل سيكذا. يفعل ما شاء، يفعل ما شاء، ولن يفعل شيئا بإذن الله. ومعنا رب كريم سيحطمه وسيذله وسيهينه قبل أن يصل ويخلص إلى شيء في أهل السنة حفظهم الله. فلن يصل إلى مقصوده، نحن المقصودون لكن لن يصل إلى مقصوده. وهكذا ثقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حرب التتار لما سمع أنهم سيقدمون إلى الشام، وأخبر أنهم سيقدمون إلى الشام وقد توعدوا أهل الشام، ماذا قال؟ أقسم نحو 70 يمينا أنهم مهزومون وأن جيش المسلمين منصور، وهم يقولون قل إن شاء الله، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. لا إله إلا الله، 50-70 يمين أقسم بالله أنهم مهزومون، إنهم مهزومون، ويكرر اليمين وأصحابه يقولون لا قل إن شاء الله، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هذه ثقة عظيمة والله، ثقة عظيمة. ولما توعدوه بالسجن وأنه سيسجن وسيضرب وقد انضجت القدور على أنه يوضع فيها، قال والله لن يخلصوا إلي، لن يخلصوا إلي ولو فعلوا ما فعلوا. فقالوا لا ستحبس، فتحبس؟ قال نعم، وسيطول سجني، ثم أخرج وأدعو إلى السنة على رؤوس الناس، ثم أخرج وأدعو إلى السنة على رؤوس. قال سجنه فعلا، وخرج ودعا إلى إلى السنة ومات عزيزا وإن كان سجن، لكنه 5 سجنات يدخل ويخرج يدخل ويخرج رحمة الله على شيخ الإسلام. أما الهزة هذه ما نبغيها والله، ولا نريدها الهزة أبدا، نريد رجالا واثقين بالله سبحانه وتعالى، متوكلين عليه، معتمدين عليه، مفوضين أمرهم إليه، وليكن ما كان أهل السنة. لستم بأول من يؤذى، فلله در أهل الدماج، والله رأينا منهم ثباتا عظيما، وهذه نتاج أهل الدماج فضل الله سبحانه وتعالى. ما كانت عجوز فينا مرعوبة من الحوثي، أقسم لكم بالله أن ثبات عجيب، عجوز ما هي مرعوبة، ولا شيبة، شيخ كبير ولا طفل ولا امرأة ولا طالب علم، الكل على هدوء والكل على سكينة. هاونات والقنص وهم يخرجوا الدرس، واللي يرابط يرابط، واللي يحارب يحارب، والذي يدرس يدرس، يا له من ثبات وسكينة نزلت عليهم. أما الآن يسمعوا طماشة، هؤلاء الحوثي قادم، من هو الحوثي؟ هو الحوثي من هو؟ الحوثي حجمه أدنى مما تصورون، وإن أتى بخبراء من إيران وأتى بشياطين من إيران فهو مهزوم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وإنما يحتاج منا إلى دعاء وارتباط بالله سبحانه وتعالى، وإكثار إلحاح ألضوا بياذا الجلال والإكرام، أكثروا من الدعاء أهل السنة، وعدم الاعتماد على الله سبحانه على أنفسنا ولا على سلاحنا ولا على قوتنا، نتجرد من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. جيوش تحتاج تتعلم عند أهل السنة، تحتاج تبرك وتستفيد من العقيدة وتستفيد من الخير، عسى الله أن ينفع بها. جيوش الإخوان خائنة، جيوش كذلك كثير منهم، بعضهم والله أنه مخلص في القتال، مخلص في القتال فعلا، لكن كثير منهم على خلاف الصواب في هذا الجانب لعدم التربية الصحيحة. وهكذا جيوش من سمعتم وأشرنا قبل فيها من الخيانة ما فيها، ولا نتهم الجميع، وإنما الكلام على البياعين، هؤلاء الذين آلمونا وآلموا المسؤولين وآلموا البلاد وآلموا من يعيننا من الخارج، آلموهم يبيعوا البلاد يا أخواني، هربوا الحوثي. والله إن المملكة ناصحة لكم يا أهل اليمن، إياكم أن تقولوا ليش تتفرج، والله ما تتفرج، وإذا ضرب ستضرب بيد من حديد كما قد علمتم أبدا، هي تشعر بالخطر أكثر منكم، وأن إيران تريدها بعد اليمن، هي تشعر بالخطر ولن تتركها تظفر باليمن، فاليمن درع للسعودية، فإذا سقطت اليمن الله أعلم ما هو حاصل ببلاد المملكة بعد ذلك، الله أعلم ما هو حاصل، ستكون الجهود مكرسة عليهم ومدافعهم متجهة إليهم، وهم يؤذونهم الآن وهم في الضعف، كيف لو تمكنوا؟ فإياكم أن تصدقوا الإعلام. ليش تتفرج؟ ليش تفعل؟ والله هذا ما هو صحيح، ما هي تتفرج، لكن بإذن الله ستضرب، وإذا ضربت سترون الحوثي كيف يفعل بعد ذلك. صلى الله يوفقهم أن يسددهم، ادعوا لهم بالسداد. فما لنا بعد الله إلا مثل هذه الدولة، دولة التوحيد ودولة العقيدة ودولة المحبة للدين. فما لنا بعد الله إلا هذه الدولة. عندها معاصي، نعم عندها معاصي، لكن عندها عقيدة، وعندها إيش معنى رافضي، تعرف هذا، ما هو مثل بعض الناس، تعرف هذا إيش معنى رافضي، وما الذي يحمله من السم الزعاف الرافضي على الإسلام، فتدري وتدرك هذا كله، ولكنها تصبر وتريد أن تقيم الحجة عند أولئك المجرمين الذين يدافعون عنه بحجة اليمن والشعب اليمني، ولا نريد حرب ولا نريد شيء، فهي تريد أن تقيم الحجة، وإذا قامت الحجة عليه ما ترحمه كما قامت الحجة على غيره، وإذا شعرت بالخطر يداهمها، والله ما تبالي لا بزيد ولا بعبيد، وستذكرون ما أقول لكم. فندعو لهذه البلاد، ندعو لبلاد الحرمين، فيها مقدساتنا وفيها الخير، وفيها ما قد علمتم هي مهبط الوحي، ذهابها علينا حزن شديد شديد وأسى عظيم سيحصل لنا. أما ذا صاحب الضمنة والكرم والكرامة، هم بالي جاء زيد راح عبيد، أمر عنده سهل، بشيش بيش ضمنة العب فوضى، ما عندهم الذي عندك والشعور الذي عندك والألم الذي تقاسيه وتعانيه، هم يأكل ويشرب، هذا لا تعرج عليه. نحن الحمد لله تربينا مجتمع مربى جيد، مجتمع خير، الله وفقنا للخير، وفقنا للعقيدة، وفقنا للولاء والبراء، وفقنا لمعرفة الرافضة ومعرفة الدواعش، معرفة القاعدة ومعرفة الإخوان المسلمين، معرفة أصحاب الجمعيات التكفيريين، وفقنا لشيء كثير، ناهيك عن الطوائف المتقدمة، جهمية معتزلة شاعرة، أصحاب دين، ولله الحمد، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، أدركنا أشياء كثيرة، هذا ما يدري إيش جهمية، وما يدري إيش معتزلة، وإلى شيء يدعون، وما يدري إيش رافضة، وإلى شيء يريدون، لا إله إلا الله، هذا هش، هذا تعب على المجتمع، والله هذا عبء على المجتمع الذي ما عنده شعور بالمسؤولية، وما عنده شعور واهتمام بدينه، هذا عبء والله، نتعب منهم جدا. فالمسؤولية على كواهن الطيبين، سواء منا أو من غيرنا، من يحبون الخير يحبون البلاد، المسؤولية عليهم، ويجب أن يقوموا لله مثنى وفرادى جميعا، لا يجعلون المسؤولية على كواهل أهل السنة، أهل السنة مساكين، لكن يد مع يد بإذن الله يحصل خير كثير. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فنحن وحكومتنا ومن يعيننا من الخارج نقوم قومة رجل واحد على هذا المجرم، لا تجعلوا أهل السنة في الواجهة، أهل السنة مساكين، نقوم جميعا، هذا بماله، هذا بسلاحه، هذا بما يستطيعه، سواء كان من التجار أو من غيرهم. التجار والله ليأخذ أموالكم، أقسم بالله سيأتي يتلاعب بكم ويبقي الخمس والسدس والسبع، وما يبقي لكم إلا العشر، إن أبقى لكم العشر، إن أبقى العشر، ولا سيأخذ الكل، سيأخذ عليكم الكل، إن لم تضعوا المال الآن في موضعه وتعينوا المجاهدين به وتعينوا المقاتلين به، والله ليأخذ أموالكم كما سام أولئك سوء العذاب في أخذ أموالهم وآلمهم جدا، آلمهم بعضهم رفع تجارته وراح خارج اليمن. أنتم الآن في سكينة في اليمن، حافظوا على هذا الباقي، حافظوا عليه، لا تتفرجوا على الناس، أعينوا بما استطيعوا أن تعينوا به، وإلا سيأخذ عليكم الكل بعد ذلك. وهكذا غيرهم أيضا من شرائح اليمن وشرائح الناس، الكل يتعاون، الذي لا يستطيع يدعو لا يشمت، الذي لا يستطيع يدعو الله سبحانه وتعالى بالخلاص وإبعاد هذا الخبيث المجرم. فالحاصل من هذا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نثق بالله، نتوكل على الله، نفوض أمرنا إلى الله، لا نغفل عن الدعاء، لا نغفل عن الدعاء، هذا همنا يكون، أننا ندعو في طريقنا، في قعودنا، في جلوسنا، لا نكثر من الحديث الجانبي، فعلوا صلحوا إلى آخر ذلك، كل واحد يقبل على ربه، عسى الله أن يستجيب الدعاء، ولا نعدم بعض الأولياء فينا، لا نعدم بعض الأولياء فينا. فإن نرجو أن يكون فينا مجاب الدعاء، نرجو ذلك أن يكون فينا مجاب الدعاء. صلى الله أن يحفظ الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض.

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل

آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثل

واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن

سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم.

0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوسف أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله عز وجل من قلوب عدوكم المهابة منكم وليصرفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا نبي الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام ودليل من دلائل رسالته، فقد وقع ما أخبر به يوشك أي عن عهد قريب ليس ببعيد أن تداعى عليكم الأمم أي أمم الكفر وملل الشرك يدعو بعضها بعضا ويتكالبون على المسلمين. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما تداعى العجلة إلى قصعتها. الأكلة جمع آكل أي كما يتداعى الآكلون الذين يريدون أكل وجبة يدعو بعضهم بعضا إلى أكل ما في تلك القصعة من الطعام فيأكلون هنيئا مليئا بكل يسر وبكل سهولة. وهكذا الكفار يتداعون على أمة الإسلام ويأخذون خيراتها ويأخذون أخلاقها ويسلبون دينها ويأخذون بركاتها بكل يسر وبكل سهولة، والمسلمون غافلون عن ذلك. فلما سمعوا هذا الأمر المحزن قالوا يا نبي الله أمن قلة نحن يومئذ؟ هذا الأمر يحصل؟ هل هو بسبب قلتنا؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهو ما يحمله السيل من الزبد والوتر والأشواك التي لا نفع فيها. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منهم. يبقى أعداء المسلمين لا يهابون ولا يحسبون لهم حسابا. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن تصير قلوب المسلمين قد ملئت بالوهن. فسألوه ما هو الوهن الذي يصيب الناس ويقذف في قلوبهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية حب الدنيا، الإقبال عليها، نسيان الدار الآخرة، نسيان طاعة الله، نسيان العلم، نسيان الدعوة إلى الله، نسيان الخير الذي ينفع العبد في آخرته. حب للدنيا يصبح المسلمون ويمسون لا هم لهم إلا في الدنيا. هذا وهن، عقوبة من الله جل وعلا يقذفها في القلوب. وكراهية الموت، كراهية الموت، يبقى الواحد يريد أن يعمر في هذه الحياة الدنيا ويحسب الحساب لما بعد 50 سنة أو 100 سنة أو لولده أو لولد ولده، يؤمن مستقبله كما يدعم، يريد أن يبني بيت له ولذريته من بعده، يريد أن يجمع مالا له ولأولاده من بعده. هذا سبب الظلم والهوان والضعف الذي أصاب المسلمين، وقد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن المسلمين إذا تركوا طاعة الله والجهاد في سبيل الله أصابهم ذل في هذه الحياة. فقد أخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالغينة، وهي نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزر واتبعتم أذناب البقر، أي أقبلتم على الحرب وجمع الأموال وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزله عنكم حتى تواجهوا دينكم. فلا مصرف ولا سبيل لخروج الأمة إلى عزها ومجدها وكرامتها ونصرها إلا بإقامة دين الله وبمراجعته. وأخرج الإمام البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى سكة وآلة من آلة الحرب، فقال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. وليس معناه ذم الزراعة وذم الكسب، فقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا قامت الساعة وفي أحد أحدكم بتيلة فإن استطاع أن يرئسها فليفعل. ولكن المراد أن يشغل الناس بالتجارات وبالزراعات عما خلقوا له وعما أوجدهم الله لأجله، فإذا فعلوا ذلك كان تهالكهم ذلك سبب في ذلتهم وفي هلاكهم،
1: هلك فرعون، هلك، يبقى مشغولا بأمر دنياه، وأعداء الإسلام يفيدون لدينه، وأعداء الإسلام يفيدون لإهلاكه وإبادته، وهو مشغول فلا يدري إلا وقد فقشوا، وكان في ذلك سبب هلكته في هذه الحياة الدنيا. وفي ذلك أنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإن التهلكة هي الإقبال على جمع المال وترك النفقة في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أخرج الإمام أحمد وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم ومن معهم في زمن معاوية غزوا القسطنطينية التي هي بلدة ملك الروم ومن أعظم مدن الروم، غزوها بإمرة يزيد ابن معاوية. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فأتيناهم وقد خرجوا إلى سوق المدينة وصفوا عند أبوابها وهم جموع كثيرة. قال: فحمل رجل من المسلمين حتى دخل في صفوفهم، رجل من المسلمين شمر وبادر من صفوف المسلمين حتى اقتحم صفوف الروم، فقال الناس: مهما ألقى بيده إلى التهلكة، أيترك هذا الفعل وكف عن هذا الفعل فإنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها الناس، حين نزلت هذه الآية: معشر الأنصار، وإنكم لتتأولونها على غير تأويلها، إننا لما نصر الله رسوله وانتشر دينه وكثر أنصاره قال بعضنا لبعض: يا معشر الأنصار، إن الله قد نصر رسوله وقد أيده، فلو رجعتم إلى أموالكم ومزارعكم فأطلقتم ما سلك لي. والله عز وجل يقول: لقد خير من ينصر الدين. فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فكانت التهلكة إقبالنا على مزارعنا وأموالنا لأجل المصلحة. هلك في الدين وهلك في الدنيا. هذا كلام الله جل وعلا، أنه أخبر أن هذا الفعل من الناس هلك ومذلة وبعد عما أراد الله منكم. وخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلة وصغار وهوان. بالله عليكم، بعد أن كان المسلمون يغزون الكافرين ويشردونهم ويغنمون أموالهم ويسبون ذراريهم ويأخذون خيراتهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تقروها وكان الله على كل شيء قديرا. صار المسلمون في زماننا من ضربة إلى ضربة ومن نكبة إلى نكبة ومن مصيبة إلى مصيبة، صار الكافرون يقاتلونهم ويمزقونهم ويشتتونهم وهم في بلدانهم وهم في أماكنهم بما يبعثونه بينهم من العداوات والتشاحن والبغضاء، فأهلك بعضهم بعضا. وكل ذلك سبب إقبالهم على الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، كل ذلك سبب مخالفته أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك سببه عدم الانقياد وعدم الانضباط وعدم الانتداب لما أراده الله جل وعلا من العباد في هذه الحياة الدنيا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الناس، على كل حال وما صار وما جرى فبتقدير الله كان، والواجب على المسلمين أن يغيروا لعل الله جل وعلا أن يغير بهم، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فوالله إن هذه البلاءات وهذه الفتن وهذه النكبات التي تصيب المسلمين لتحتاج إلى توبة وإلى تغيير وإلى رجوع إلى الله رب العالمين. وليبشر المسلمون بكل خير ونصر وعز في هذه الحياة الدنيا ما داموا على الإيمان، فإن الله قد وعدهم بأن العاقبة لهم وبأن النصر لهم وبأن العلو لهم وبأن العزة لهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون وأنتم المنصورون، فلا يصيبكم وهن ولا يصيبكم حزن ولا يصيبكم ضعف. وقد بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بالتمكين لهذه الأمة، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد، والثناء هو الرفعة، بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، وأن من عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فهذه الأمة مبشرة بالثناء وبالتمكين وبالرفعة وبالنصر في دينهم وبلادهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مثل الإيمان أحمد عن زميل الجاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فسيبلغ هذا الدين جميع الأرض وسيعلو فيها ويكون المتمثل في بلاد الله التي بلغها الليل والنهار يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليطفئوا بلا عز للمسلمين ونارف عسى الله وصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح المسلمين، اللهم رجهم إلى دينهم ووطن جميلة، اللهم أجل عنهم كل الشرور يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وتقدم أن ذرية عبد الرحمن كثير منهم أئمة ثقات حفاظ، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلم. فل ترخيم فلان، معنى أي فلان هلم أي أقبل. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، توى بمعنى الهلاك أو الضياع، أي ذاك الذي لا ضياع عليه لا هلاك، يدخل من أي باب شاء ويترك الباب الآخر فلا يخشى عليه ضياع. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ابن سليمان قال حدثنا هلال، هو المشهور بهلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدا بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: يوحى إليه. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء العرق. فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو ثلاثا؟ إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. يقتل حبطا، قال الحافظ معناه الحبط هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل، أو يلم أي يجعله يقارب ذلك، يعني بعض ما ينبت الربيع إذا أكثرت الماشية منه الأكل نفخ بطونها وماتت أو قاربت الهلاك، أن يمثل له أن هذا خير وخضرة لكن قد تضر. فزهرة الدنيا وبركات الأرض إذا فتحت تهلك الناس، كما أن هذه الزراعات والخضرة قد تهلك البهائم. وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، كذا في نصها، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. هذا الباب في فضل النفقة في سبيل الله، وأن النفقة في سبيل الله مضاعفة. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى أو تبين هذا المعنى، وأن نفقة الإنسان في سبيل الله بسبعمائة ضعف. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف، حديث خريم ابن فاتك عند النسائي وغيره. وهكذا جاء أن من تصدق بناقة في سبيل الله كانت له عدل سبعمائة رقبة. وهكذا من رمى بسهم في سبيل الله ضعف إلى هذا الفضل. فالنفقة في سبيل الله، من أنفق سهما في سبيل الله، النفقة في سبيل الله مضاعفة، وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. فبوب البخاري رحمه الله هذا الباب لينبه به على فضل الإنفاق في سبيل الله. من أنفق زوجين في سبيل الله، وقد بين الحافظ رحمه الله هنا أن الزوج يطلق على الشيء الواحد، فمعنى من أنفق زوجين أي أنفق شيئين من جنس واحد، أنفق شيئين من نوع واحد مما ينفق فيه.

بكر ذاك الذي لا توى عليه، أي هذا لا يخاف عليه، لا ضياع عليه ولا هلاك، يترك أي الأبواب شاء ويدخل من أي الأبواب شاء، فهو رابح وهو في نجاه على كل حال، من أي أبواب الجنة شاء دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال الحافظ: وقوله زوجين أي شيئين من أي نوع كان مما ينفق، سلاح أو مركوب أو لباس أو طعام، كل ما يحتاج إليه في سبيل الله، من أنفق شيئين من أي نوع كان. قال: والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين، وهو هنا على الواحد جزما. قال المهلب في هذا الحديث: أن الجهاد أفضل الأعمال، لأن المجاهد يعطى أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك، أي لأنه يدعى من أبواب الجنة كلها، وبعض هذه الأبواب للصائمين، بعضها للمتصدقين، بعضها للمجاهدين، والمجاهد يدعى من هذه الأبواب كلها. والحديث الثاني الشاهد منه قوله في آخره: وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين. نعم صاحب للمسلم هذا المال إذا أخذه بحقه، أي من حلال من مكاسبه الشرعية، ثم أنفقه في سبيل الله، أنفقه في اليتامى في المساكين. وهذا يؤيد أن سبيل الله المراد به الجهاد، لأنه لو كان المراد به عموم الطاعة لكان شاملا للنفقة على اليتامى والمساكين فلم يذكرها. فلما ذكر سبيل الله وعطف على النفقة على اليتامى وعلى المساكين جاء في نسخة أيضا ابن السبيل، تبين أن المراد بقول في سبيل الله أي الجهاد، وهذا هو الأصل شرعا ولغة، إذا أطلق سبيل الله المراد به الجهاد. فإذن النفقة في سبيل الله أجرها عظيم، أي في الجهاد، من اشترى سلاحا جعله في سبيل الله، أو اشترى ما يحتاج السلاح من رصاص ونحوه، أو لباس مما يحتاجه المجاهدون، أو طعام، أو وسائل نقل، أو غير ذلك مما يحتاجه المجاهد في جهاده، فالنفقة في ذلك باب أجر عظيم لمن وفقه الله تعالى لذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

يأمرون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات

عندك يا أبياني، من هو مؤسس الرافضة؟ نعم عندك يا ريمي، يوسف عبد الله بن سبأ اليهودي، فهذا هو رئيسهم وصاحب مذهبهم، فدينهم من عند اليهود ليس من عند أهل الإسلام،

هل يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الرافضة بأعيانهم؟ أو أقصد بلفظ بهذا الاسم؟ هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تسمية الرافضة بهذا الاسم وذمهم؟ نعم لم يصح، يكون في أمتي قوم يقال لهم الرافضة لا يصح، وإنما هذه التسمية سماهم بها زيد بن علي حين قالوا إذن نرفضك، قال إذن أنتم الرافضة، حيث ذهبوا لمبايعته. وكان من شرطهم ما تقول في أبي بكر وعمر، قال وزيرا جدي، قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة.

0: والرافضة مذهب اجتمع فيه مساوئ المذاهب، فإن شئت أن تقول خوارج خوارج، فهم يرون الخروج على الحكام، حتى قال مجد الدين المؤيدي: يا سائلي عني وعن مذهبي اسمع كلاما كله فصل، جدي نبي وإمامي أبي وديني التوحيد والعدل. فهم معتزلة بشهادتهم على أنفسهم، والمعتزلة يرون الخروج على الحكام بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم خوارج مع الحكام ومعتزلة في الصفات، بل أوائلهم مشبهة وأصحاب رأي وعقل يقدمونه على النصوص الشرعية والأدلة القرآنية وعلى السنة النبوية، وهم قرآنيون إذ ينكرون حجية السنة، وهم غلاة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجفاة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهم حثالة المذاهب الردية، وهم قدرية في باب القدر، ينفون القدر ويزعمون أن الإنسان إذا قتل خرم أجله، وهكذا ينفون عذاب القبر والحوض والصراط والميزان، وينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ويزعمون أن القرآن مخلوق. وكم تعدد من مخازيهم التي تدل على أنهم ليسوا من الإسلام في حسب ولا نسب، ولا يربطهم به سبب، فالإسلام قائم على الإيمان بالله عز وجل، وهم لا يؤمنون بالله كما شرع الله، وقائم على البراءة من الشرك، وهم واقعون في الشرك والغلو، وقائم على تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم كما شرع الله، وهم لا يفعلون ذلك، بل يصرحون بقولهم: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. فمن أي وجه يقال بأنهم من أهل الإسلام؟ وكان الإمام أحمد يرى أن من صلى خلفهم يعيد الصلاة فصلاته باطلة، وهذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير العلماء قديما وحديثا. يحرفون القرآن لفظا ومعنى، بل غلاتهم يصرحون بأنه ناقص، كما ألف بعضهم كتابا في ذلك، مع أن إجماع الأمة أن القرآن محفوظ، قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فابشروا مثل هذا المذهب لا يرفع الله عز وجل له راية، ولا يحقق له غاية، بل يجعله سبحانه وتعالى لمن بعده آية، ولا أفضل ولا أحسن ولا أسلم من طريق أهل السنة والجماعة في باب التوحيد وفي باب العقيدة وفي باب الصحابة وفي باب القدر وفي باب الإيمان باليوم الآخر وفي باب الأخلاق وفي باب العلم وفي كل أبواب الدين، لا أحسن منهم ولا أفضل منهم ولا أصوب على الخير منهم، فهم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وما سبب ظهور هذه الطائفة؟ العلم والعمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
1: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فلا شك الناس ينتظرون قيام الشيخ حفظه الله تعالى، وهو يشعر بشيء من التعب، فأحب أن أتقدم بشيء من الكلام حتى يأخذ نشاطه وقوته. فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي نرجو من الله جل وعلا خيره وبركته، وجزى الله أخانا الشيخ رشاد حفظه الله تعالى على ترحابه بإخوانه وحفاوته وإكرامه. هو وإخوانه من المشايخ وطلبة العلم من أهل السنة في هذه البلاد، فجزاهم الله خيرا على ما يقومون به من جهد جهيد، وعلى ما يقومون به من نشر الخير والتصدي للشر والباطل، فلهم جهود تشكر والله، سواء كان الشيخ رشاد والمشايخ الذين معه وطلاب العلم من أهل السنة، وهكذا من ذوي الوجاهة والمال والرأي الحسن، فلهم جهود تشكر والله، بل كلنا مدانون لأهل السنة، مدانون لأهل السنة، لعلمائهم وللمجاهدين منهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، الكل مدان، الراعي والرعية والدولة والناس كلهم مدانون لأهل السنة بما يقومون به من جهد لا تقوم به دول لو اجتمعت، ولكن البركة من الله سبحانه وتعالى. فما نتقلب فيه أيها الناس من أمن واجتماع ودعوة ومراكز ومساجد، ما نتقلب فيه من هذه النعم هو بسبب أهل السنة. أي والله، المجاهدون وكذلك العلماء، فالعلماء يحرسون الصدور من أن تدخل إليها شبهات أهل الباطل وعقائد أهل الأهواء ومناهج أهل البدع والتحزب. فالعلماء حراس الأرض يحرسون هذه الصدور من هذه البلايا والرزايا، والمجاهدون يحرسون الثغور من دخول العدو الخارجي أو الداخلي. وهذه منة وفق الله جل وعلا لها أهل السنة، وحرمها من ضاد الحق وأهله. وإلا يا إخوة، لولا هؤلاء الرجال من أهل السنة العلماء والمجاهدون، لولاهم بعد الله جل وعلا لكان الحال كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولكان الحال كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما قال لفسد الناس، بل قال لفسدت الأرض. إي والله، يفسد دين الناس ودنياهم، لا تقوم لهم قائمة إلا بوجود العلماء وبوجود المجاهدين في سبيل الله الذين يحرسون العلم ويحرسون دور العلم ويحمون بيضة الإسلام. نعم أيها الناس، فهذه أمور ينبغي لكل مسلم ولكل عبد أن يعرف المعروف لأهله، أن يعرف المعروف لأهله. وهذا المعروف قد عرفه كثير من الناس لأهل السنة بما فيهم المسؤولون، إلا ما كان من أهل الأهواء وأهل البدع الذين تنكروا لمعروف أهل السنة. وهذا الأمر ليس في هذا الزمن، بل في الأزمنة المتقدمة. فما يقوم به أهل الأهواء وأهل البدع إنما هم خلف لشر سلف. أي والله، خلفوا أناسا أشرارا، فخلفوهم بمثل هذه العقائد ومثل هذه المواقف ومثل هذا اللؤم، حين يتنكرون لهذا الخير ولهذه النعم التي أجراها ربنا سبحانه وتعالى على أيدي أهل السنة علماءهم والمجاهدين منهم. ولهذا أيها الناس، تجد هذه الدعوة محاربة والمكر عليها كبار، كما قال الله جل وعلا: ومكروا مكرا كبارا مكر ليس بالهين، بل مكر لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها، لزالت الجبال من أماكنها بسبب قوة هذا المكر. ولكن الله جل وعلا موهن كيد الكافرين وموهن كيد المبطلين، وهؤلاء يمكرون، ولكن الله جل وعلا كما قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكما قال الله جل وعلا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي أن الله جل وعلا دفع مكرهم ودفع شرهم، ولو كان هذا المكر مكر الكفار ومكر الأعداء لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها. فهذه نعمة ينبغي أن يعرفها أهل السنة، وأن الله جل وعلا حباهم بمنة ونعمة ما حبى غيرهم بها. فليكثروا من شكر الله، وليكثروا من ذكر الله، وليستعينوا بالله، وليقبلوا على عبادة الله جل وعلا، وليحرصوا على الأخوة فيما بينهم، أخوة تقوم على كتاب الله وتقوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله، المكر كبار على هذه الدعوة وعلى الإسلام والسنة، مكر كبار من الداخل ومن الخارج. نعم، كلما فشل من فشل قوموا آخرين لضرب هذه الدعوة، خاصة الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة في هذه البلاد الطيبة، بلاد اليمن والإيمان والحكمة والفقه. ولهذا كم حاولوا من زمن شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى وهم يكرون على هذه الدعوة، قوموا رجلا يقال له فالح الحربي، وكثير من الحاضرين لا يعرفه، أصبح نسيا منسيا. كان ماذا يتكلم على شيخنا الإمام الوادعي من طرف خفي، وذلك لخوفه منه رحمه الله تعالى، ويصرحون أنه لا يوجد علماء في بلاد اليمن، هكذا كان يصرح فالح ومن إليه، وسقط وانتهى. وهكذا كان هناك ممن يكر على الدعوة ويهمز ويلمز في علمائها وفي دعاتها وفي أهلها، من أمثال محمد بن هادي، نعم، وعبد الرحيم البخاري. وقد صدرت منه كلمات سيئة، ومع هذا يقول للسامعين: وقد نصحكم الشيخ محمد بن هادي بأكثر من هذا. لا إله إلا الله، مع أنه قد أتى بأشياء خطيرة وكبيرة في أهل السنة، فيها الازدراء وفيها التنقص لهؤلاء الرجال من أهل السنة. وهكذا انتهوا اليوم المشاكل بينهم والفتنة بينهم، وكفى الله المؤمنين القتال. ثم قام أبو الحسن وفعل فعلته ثم انتهى. وهكذا قام البكري وفعل فعلته وانتهى. وأهل الباطل ما قرر لهم قرار وما طابت أنفسهم إلا أن يمكروا بهذه الدعوة. فقوموا عبد الرحمن وأمدوه بالأموال الطائلة لخلخلة الدعوة في بلاد اليمن وفصل الدعوة عن علمائها في اليمن وربطها بالسعودية ببعض الدعاة والمشايخ هناك كعبيد ومن إليه، ولكنهم فشلوا والله. وكل من قام سيفشل، لأن هذه الدعوة بعيدة المنال، لا تصل إليها يد عابث مهما طالت يده، ولا يصل إليها سهم أهل الباطل وإن تكالبوا على وتعاونوا على ضربه ورمية على أهل السنة، فإن الحق بعيد المنال، ما يصل إليه إلا من رفعه الله جل وعلا إليه. ولهذا انظروا في قول الله جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد وما ينطوي عليها، وهو الإسلام كله، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثله ربنا جل وعلا بشجرة أصلها ثابت ضارب في أعماق الأرض، ما يستطيع الأعداء أن يصلوا إلى أصلها، وفرعها في السماء لن يستطيعوا ولو اجتمعوا أن يصلوا إلى فرعها. فإذن الطريق أمامهم مغلقة، الطريق أمامهم مغلقة مهما حاولوا ومهما جمعوا ومهما تجمعوا فلن يصلوا. اي والله فلن يصلوا، الطريق عنهم والباب ماذا عنهم مغلق، ما يستطيعون ان يصلوا الى فرعها او ان يصلوا الى اصلها. طيب إذن من يستفيد إذا كانت هذه الشجرة أصلها ضارب في أعماق الأرض وثمارها في السماء؟ من يصل إليها؟ يصل إليها أهلها، يصل إليها أهلها. ومن يوصلهم إليها؟ يوصلهم إليها ربنا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة لأهل الإيمان، والرفعة لأهل العلم، والرفعة لأهل العمل الصالح. فمن كان على إيمان وعلم وعمل فهو ممن يصل إلى تلك الثمار العالية فيستظل بظلها ويتغذى من ثمارها ويهنى بالعيش في ظلالها. وهذا كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يوصل إليها من شاء ويقطع عنها من شاء. والعبد مهما قوي لن يصل إليها، كما قال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما كانت قوتك ما تستطيع أن تخرق الأرض، مجرد خرق، فكيف تصل إلى أصل هذه الشجرة؟ وإن طلت فلا تتعدى الجبال. وهذه الدعوة أرفع من هذه الجبال. أي والله ما يصلون إليها، حتى لو جاء أعداء الله من اليهود والنصارى ومن إليهم، وهم يزعمون أنهم وصلوا إلى سطح القمر، نقول لهم: هذه الدعوة أرفع من سطح القمر، هاتوا مركباتكم وفضائياتكم واصعدوا. لن تستطيعوا، إذا كنتم لن تستطيعوا أن تطولوا الجبال أو أن تخرقوا الأرض، فكيف تستطيعون أن تطولوا حتى تصلوا إلى ثمار هذه الشجرة الطيبة المباركة؟ فالله جل وعلا جعل من صفات أهل الإيمان العلو، ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، أنتم الذين تصلون إلى ثمار هذه الشجرة، أنتم الذين تنالون منها، من ثمارها ومن شرابها ومن ظلها ومما فيها من الخير والنعم. نعم. أما دونكم فلا. فالله جل وعلا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم حتى يصلوا إلى هذه الثمار الطيبة اليانعة فيأكلون ويهنؤون منها. نعم. وأما من لم يرد الله جل وعلا به خيرا فإنه لن يصل، وسينقطع وسينصرف عنها بسبب أو بآخر. نعم. ولهذا كما قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. يرتفع بهذه الآيات حتى يصل إلى تلك الثمار الطيبة، فيتغذى من العقيدة الطيبة ومن المنهج الطيب ومن العلوم النافعة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. انظر، هو نفسه ما يريد، وإلا فربنا يريد له الخير، شرعا، لكن هو ما يريد الخير لنفسه، انصرف عن هذه الثمار الطيبة إلى الدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تتركه يلهث أو تحمل عليه يلهث. نسأل الله السلامة. فالذي يصل ويتغذى من تلك الثمار ويتذوق حلاوتها فإنه يصعب عليه أن يتركها. ولو أن تذهب روحه وتذهب دنياه ما دام أنه قد ذاق طعم الإيمان فإنه سيثبت عليه، سيثبت عليه ولا يتركه أبدا. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه حين كان على

فإنه بإذن الله يثبت ويستمر ويحرص عليها ويبذل الغالي والنفيس من أجلها، من أجلها. أما من لم يذقها ولم يتغذى منها وإنما أكل منها شيئا وخلط معها آخر من الطعام، هذا في الغالب أنه لا يثبت عليها، لا يثبت عليها، وربما مال إلى غيرها، ربما مال إلى غيرها، وربما زين له الشيطان أن يأكل من غيرها وأنها أنفع له وأقوى له. ولهذا تجدون المتساقطين بين فترة وأخرى، فلان انحرف، فلان سقط، فلان ترك أهل السنة، هذا تجده في الغالب ما كان يتغذى، ما كان يتغذى على هذا الغذاء، علم نافع وعمل صالح، ما كان كذلك، وإنما يأكل شيئا من ثمار السنة ويخلط معه أشياء أخرى وربما أكثر منها، ولهذا ما يستمر، سرعان ما ينحرف ويسقط. نسأل الله الثبات، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا وأقدامنا على هذا الخير. نعم أيها الناس، فأهل الباطل، أهل الباطل الذين ما تغذوا بغذاء السنة، وإن أظهر أحدهم أنه من أهل السنة، وإن أظهر أحدهم أنه من أهل السنة، لكن لما لم يتغذى من هذا العلم الخالص الصافي النقي فإنه يرجع إلى أهله. ولهذا تجدون من يترك السنة إلى من يأوى، إلى من يذهب، وإلى من يميل، يميل إلى أهل البدع. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذه الأرواح إن تغذت بغذاء واحد اجتمعت وتآلفت، وإن اختلف غذاؤها افترقت. اي والله افترقت مهما كان، مهما كان. فلا بد علينا أيها الناس أن نثبت على الخير، وهذا المثل الذي ضربه ربنا جل وعلا والله يعتبر بشارة، بشارة لأهل الإيمان وبشارة لأهل السنة أن هذا الحق لن يستطيع أعداء الله من الكفار أو من أهل البدع والأهواء أن يصلوا إليه، لن يستطيع. كيف لا وربنا سبحانه وتعالى مع علو الحق جعل له حراسا، جعل له حراسا وجعل له فرسانا يدافعون ويجاهدون ويناضلون، نعم وينافحون عن هذا الحق. وكما قال بعض السلف لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أهل الحديث أو قال أصحاب الأسانيد، نعم. وقال آخر الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. فكيف يستطيع أحد أن يصل إلى الحق، أن يصل إلى الحق والحراس على غاية من الانتباه والتيقظ والفطنة، والله جل وعلا يدافع عنهم، والله جل وعلا يحفظهم ويكلأهم بالليل والنهار. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر

0: وإنا له لحافظون، فيحفظه بأهله، يحفظ هذا الدين بأهله من أهل العلم والمجاهدين في سبيل الله، يحفظهم، يحفظ دينه بهؤلاء الرجال. نعم، ومكنهم من أسلحة مدمرة، أي أنها تدمر الباطل، تدمر الباطل. نعم، فربنا جل وعلا كما سمعتم أولا أنه أخبر أن أهل الإيمان في علو وأن أهل الباطل في دنو، ولا شك أن من استعلى يكون متمكنا ممن هو أسفل منه، فكيف إذا كان بيده سهام خارقة وقذائف حارقة وتأتي على مقتل ما تجوز الهدف وإنما تأتي على مقتل، كما قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل، فدل على أن الحق في علو وأن الباطل في سفل، وأن هذه القذيفة تأتي من أعلى على الباطل. وأين تأتي؟ تأتي على الدماغ. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ذاهب لا وجود له. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا لما بعث ربنا جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الجن لها مقاعد في السماء تستمع الوحي، فبعد ذلك أرصد الله جل وعلا لمن يستمع هذا الوحي شهابا رصدا، فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا، قد رصده ربنا جل وعلا لهؤلاء. وهكذا يا إخوة، هذه الدعوة محفوظة بأهلها، محفوظة بعلمائها، محفوظة بالمجاهدين فيها. نعم، الذين يجاهدون في سبيل الله، فالعلماء خاصة الذين يحملون راية الجرح والتعديل فهم حراس الشريعة يتفطنون لمداخل الأعداء، لا يستطيع العدو أن يدخل، وإذا سولت له نفسه أن يدخل وأن يبرز برأسه فما يشعر إلا وسهام أهل السنة قد توجهت إليه من كل مكان، فيحاصر ويقتل ويستريح الناس من شره. فلهذا يبقى الناس في أمن وأمان إذا وجد أهل السنة. فأي بلد وأي مدينة وأي مكان يوجد فيه أهل السنة يحل فيه الخير، ويحل فيه الأمن، ويحل فيه الاستقرار، ويحل فيه الهدوء، ويأمن الناس على دينهم وعلى دنياهم. فإذا أراد الله جل وعلا بأناس خيرا أوجد فيهم العلماء وأوجد فيهم المجاهدين. نعم، ولهذا ربنا جل وعلا يقول ممتنا على الصحابة رضوان الله عليهم وعلى سائر هذه الأمة ممن سار على طريقهم، قال الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يذكرهم بهذه النعمة وجود النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه التركة المباركة العظيمة أخذها عنه العلماء، فمن أخذ بها فقد أخذ بحظ وافر. فهم يحملون هذه الدعوة بعد الأنبياء. فوجود العلماء في الأمة نعمة لا تقدر، وهكذا وجود المجاهدين المنافحين المناضلين في الأمة نعمة لا تقدر. كما سمعتم، لولا هؤلاء بعد الله جل وعلا لما قامت المساجد، لما قام دور العلم، لما اجتمع الناس يصلون في أمن ويطلبون العلم في أمن ويعبدون الله جل وعلا في أمن، وماذا وكذلك ينتشرون في الأرض بعد أرزاقهم في أمن، لما حصل ذلك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بداود عليه الصلاة والسلام عندما طلب بني إسرائيل ملكا أو من يقاتلون تحت رايته، بعث الله جل وعلا لهم طالوت عليه الصلاة والسلام ملكا، فاعترضوا كيف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال بعض أهل التفسير البسطة في العلم هي علم القتال، علم الجهاد، علم الحرب، وبسطة في الجسم كذلك جسم قوي يقاتل به في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا في سياق الآيات التي جاءت في قتال داود عليه الصلاة والسلام ذكر الله جل وعلا قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم، تفضل عليكم بأن أوجد فيكم أمثال هؤلاء وعلمهم من علوم الشريعة وعلمهم كذلك من علوم الحرب والقتال ما يحمون به هذه الشريعة وما يحمون به بيضة الدين وحوزة الإسلام، فهذا فضل من الله جل وعلا أن يوجد أمثال هؤلاء في الأمة. ولكن الذي لا يعرف قدر هؤلاء هذا محروم والله، هذا لا يراد به ما أريد به خيرا. الذي ما عرف قدر هؤلاء وما عرف النعمة بوجود هؤلاء في الأمة فعليه أن يراجع نفسه، عليه أن يراجع نفسه، بل هؤلاء يستحقون أن ندعو لهم العلماء، وهكذا ندعو للمجاهدين، ندعو لهم بالخير، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالثبات، ندعو لهم بالسداد. فإذا استقام هؤلاء وثبت هؤلاء حصل الخير للأمة، حصل الخير للناس، عاش الناس في خير وفي أمن، وفي ماذا؟ قد أمنوا على دينهم وأمنوا على ماذا؟ على دنياهم. فإذن هذه الآية التي سمعتموها والمثل الذي ضربه الله جل وعلا هو بشارة، وأن الله جل وعلا يطمئن أهل الإيمان أن دينهم محفوظ وأنه في مكان عال لا تصل إليه الأيدي ولا تصل إليه الأسهم ولا يصل إليه أحد إلا من أوصله الله جل وعلا إليه، ولو شئنا لرفعناه بها. نعم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حافظوا على الإيمان، حافظوا على العمل الصالح، حافظوا على ماذا؟ على دينكم، حافظوا على دينكم، وقدموا الدين على ماذا؟ على الدنيا فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا على هذه السنة وأن يبارك في علمائنا وأن يبارك في المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل مكان ونسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة أهل الإسلام على كلمة سواء وجزاكم الله خيرا وقد أخذنا وقتا طويلا من وقت شيخنا الفاضل أبي حمزة فليتفضل مأجورا مشكورا والمعذرة مرة أخرى والحمد لله وجزاكم الله خيرا.
1: أخو يقول بعض العامة يقول إن الحسن بن علي أو الحسين بن علي قاتله أهل السنة ويسب أهل السنة ويمدح الرافضة، مخطئ هذا، إما أنه جاهل لا يدري بشيء من الأمر أو أنه شيعي يتعصب لهذا المبدأ، فالذي قتل الحسين هم الشيعة، هم الذين كاتبوه، هم الذين دعوه إلى العراق، فلما وصل إلى العراق تخلوا عنه وتركوه وأسلموه لمن أراد به السوء، فالذين قتلوهم الشيعة بخذلانهم له حين دعوا إلى ذلك المكان ثم تركوه، ثم الذي كان باشر قتله أناس بأمر من بعض الأمراء الذين عابهم أهل السنة وبينوا خطأهم في ذلك، وهو عبيد الله بن زياد الذي كان مشهورا بظلمه وقد أنكر عليه السلف، جاء في صحيح مسلم أنه دخل عليه بعض الصحابة فقال لو إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، أي شر الرعاء أي الأئمة الولاة الذي يحطم الناس، فإياك أن تكون منهم، دخله ناصحا لو زاجرا لعن ظلمه، وهكذا خطأه أهل العلم في فعله ذلك وقد نصبه إلى النصب، فالذي كان تولى الأمر بقتله عبيد الله بن زياد الوالي الظالم، والذين كانوا سببا في قتله هم الشيعة الذين دعوه مع أهله وولده إلى العراق ثم تخلوا عنه وخذلوه وأسلموا لمن قتله، فهذا يعلم إن كان جاهلا يعلم، وأن هذا مخطئ في هذه المقالة، أثرت عليه إعلام الرافضة، وإلا فهو منهم يدافع عنهم ويشيع شبههم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون

سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد

فيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوا

أمنا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير

به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.

الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق.

إنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إن

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم

رد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل

ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون

0: وأنبتنا فيها من كل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة، ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاثة أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاثة الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق. خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي. خلقناكم بمعنى التقدير، إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد. قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم أعطوا القوس باريها،

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا. وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة. هذا معنى أيضا في حق الله، فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله.

فالله بهم الأرض أو يأتي يوم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

يتوفاكم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر

أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

الحق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

خيرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة

0: انتبه انتبه انتبه انتبه ايها المسلم الكريم، ان يدخلك بسبب ان يحصل لك شيء من البلاء العجز
1: العجز
0: او الخور
1: او الخور
0: او ان يحصل في اوساطنا اننا لسنا على الحق. لا لا
1: لا،
0: نحن على الحق والنصر حليفنا، وسياتي يوم باذن الله نقول هذا اليوم بيوم كتاب، وسياتي يوم باذن الله نقول هذا اليوم بيوم دمج، وسياتي يوم باذن الله يجعل الله العاقبة للمتقين، ولكن هذا بلاء.
2: ألف لام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم
1: إياك إياك أيها المسلم أن توطن نفسك لتلك الوثيقة الخبيثة وأن تتنازل عن دينك وأن تتنازل عن مبادئك وأن تتنازل عن أصول دينك. لا قم دائما وأبدا إلى الأمام مهما حصل ومهما نزل.
2: قدم
1: وامضي
2: وأبلي
1: بلاء حسنا وما حصل فالأمر لله.

0: هذه الكلمة.
1: الأخ الفاضل حسين الصلاحي اليافعي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
2: وطن نفسك للتضحية في سبيل الله
0: والآن نترككم مع هذه المادة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذا المجلس الطيب والعظيم الذي سمعنا فيه كلمات طيبة وإرشادات مفيدة، وما كنا نحب أن نقوم في هذا المقام، فإذا كثر الكلام كان للشيطان منه نصيب. إخواني في الله، إن كان لي من كلمة فأوصي نفسي وإخواني بأن نصدق الله في هذه الدعوة، وأن نخلص هذه القلوب لعلام الغيوب، وأن نغسلها من الذنوب والعيوب. فيا أهل السنة، إنكم والله على الحق ولا شك ولا ريب، وأن هذه الطريقة التي تمشون عليها لا نظير لها، فلله الحمد. يقودكم القرآن ويقودكم حديث نبيكم العدنان عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة ليس لها رجال آراؤهم فوق القرآن والسنة، إنما من كان مع القرآن والسنة عظمناه، ومن خالفها تركناه، وإن كنا قد عظمناه أياما وشهورا وسنينا لتعظيمه، فإذا خالف تركناه مهما كان ومهما كان، لأن الحق أحق أن يتبع، ولا شيء أعظم من الحق أيها الناس ومعشر المسلمين. لكن علينا أن نرجع إلى هذه القلوب فنصلحها، وإلى هذه القلوب فننظر ما الذي فيها، لأنك يا أيها المسلم الكريم ربما تمضي في هذه الطريقة أياما، ولكن إن يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا، وإن يعلم الله في قلبك غير ذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اعلموا عباد الله أن أهل السنة والجماعة مهما حصل لهم ومهما نزل بساحتهم وما حل بهم من البلاء ونزل بهم من الرزاء، فلا ينبغي لهم أن يتقهقروا، ولا ينبغي لهم أن يتأخروا، ولا ينبغي لهم من رحمة الله أن يقنطوا، بل ليعلموا أن الأمر كله لله، وأن لله عاقبة الأمور. ما حصل بنا أيها الناس فقد حصل لأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم بدر نصر عزيز ومؤزر، ويوم أحد إذا بربنا سبحانه وتعالى يبتلي أصحاب نبيه، فقتل من قادتهم حمزة، وقتل من قادتهم مصعب بن عمير، وقتل من قادتهم عبد الله بن حرام، وقتل فلان وفلان من خيرة أصحاب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وهكذا قتل 70 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وصل الشدة في ذلك البلاء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته، وهكذا شج رأسه، وهكذا دخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم. لكن هل تركوا الدعوة، أو تركوا العلم، أو تركوا الجهاد، أو تركوا بغض الأعداء؟ لم يحصل ذلك الدهر، إنما حصل هذا البلاء وحصلت هذه الشدة. وكما سمعت أن الله سبحانه وتعالى يعطيك النصر لتستفيد من النصر، ويعطيك بلاء لتستفيد من البلاء. فاستفاد أصحاب رسولنا أن ذلك بسبب نزول أصحاب الجبل وبدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم بسبب تلك المخالفة وبسبب ذلك النزول. فيا أهل السنة استفيدوا من أخطائكم وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم وعودوا إلى قلوبكم، فوالله ما زال الله هو الله، وما زال النصير نصيرا، وما زال القوي قويا، وما زال العزيز عزيزا.
2: انتبه أيها المسلم الكريم أن يدخلك بسبب أن يحصل لك شيء من البلاء العجز أو الخور، أو أن يحصل في أوساطنا أننا لسنا على الحق. لا، نحن على الحق والنصر حليفنا، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم كتاب، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم دماج، وسيأتي يوم بإذن الله يجعل الله العاقبة للمتقين. ولكن هذا بلاء ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وطن نفسك للتضحية في سبيل الله، وطن نفسك. إن قتلت فأنت الشهيد، وإن جرحت فأنت الجريح في سبيل الله، وإن سجنت فقد مات شيخ الإسلام مشيونا، وإن ضربت فقد كان الإمام أحمد بن حنبل يضرب حتى يغمى عليه من شدة الضرب، وإن طعت وشردت فقد كان ابن الأمير الصنعاني عايشا في تلك الجبال قال عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. إياك إياك أيها المسلم أن توطن نفسك لتلك الوثيقة الخبيثة، وأن تتنازل عن دينك، وأن تتنازل عن مبادئك، وأن تتنازل عن أصول دينك. لا، قم دائما وأبدا إلى الأمام مهما حصل ومهما نزل. قدم وامضي وأبلي بلاء حسنا، وما حصل فالأمر لله من قبل ومن بعد. الذين كانوا في دماج والذين كانوا في كتاف كانوا في خير، القتيل منهم والجريح منهم والمجاهد منهم والمرابط منهم، وما حصل هذا ليس بأيديهم، النصر ليس بأيديهم، عواقب الأمور ليس بأيديهم، ذلك لله وحده. ومن حكمة الله أن جعل الله بعد بدر أحدا من أجل أن يتعلم أصحاب رسول الله أن النصر من عند الله. ومن حكمة الله أن جعل الله في هذه الأيام لأهل دماج في الأولى نصرا وفي الثانية بلاء، من أجل ألا تمتلئ قلوبنا عجبا ولا تمتلئ قلوبنا غرورا. ألا فيا أهل السنة ما انتهت الحرب، إن الحرب لا يقودها الحوثي، إن الحرب لا يقودها علماني، هذا حرب من الأرض كلها من جميع أعداء الإسلام يريدون محاربتنا. ألا نجتمع في مثل هذه المحاضرة، وألا نجلس في مثل هذه الجلسة، وألا نسمع مثل هذه الكلمات. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا خطر على كل من كفر. ولكن أيها المسلم الكريم وطن نفسك، والأمر لله وحده. الذي نصر نوحا بماء منهمر وفجر له الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، والذي نصر هودا بريح صرصر عاتية، والذي نصر صالحا بالصيحة، والذي نصر لوطا بذلك العذاب، قلب الله على قومه الأرض عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، والذي نصر موسى بالعصا. وهكذا نصر أنبياءه بجنود من عنده سينصر أولياءه. فوطنوا أنفسكم يا أهل السنة على الثبات حتى الممات مهما حصل ومهما نزل ومهما حل، فليس عندك استعداد
3: أن تتخلى عن دينك، وأن تتخلى عن طريقتك، وأن تتخلى عن صلاتك وصيامك، واصبر لما نزل، واصبر وما صبرك إلا بالله، على الله توكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا لن يضيع أهل الخير ولن يضيع هذه الدعوة. وكما ابتلى الله ربنا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بمقتل حمزة ابتلانا، فقتل من أكثر المناطق خيرة أهلها، ولكن هنيئا لهم، والله هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. وأقول لك أيها الأخ، استعد وأعد العدة وقوي إيمانك في قلبك. هنالك من الناس ضعف إيمانهم فنزلت بهم هممهم إلى درجة أن يخاوي عدوه وأن يعادي أخاه للجبن ولقلة الإيمان ولضعف التوكل على الله رب العالمين. أما أنت فوطن نفسك، والحرب ما انتهت، الحرب بدأت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى: ولا يأتل من الألية، وهي الحلف، أي لا يحلف أولو الفضل منكم، أي الطول والصدقة والإحسان والسعة، أي الجدة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين، وهذا في غاية الترفق. والعطف على صلة الأرحام، ولهذا قال: وليعفوا وليصفحوا، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مصطحى ابن أثاثة بنافعة، بعدما قال في عائشة ما قال، كما تقدم في الحديث. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف للصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن عثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق، وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها، ضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي كان الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، في مقابلة ما كان قال ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن ابنته. وفي قول الله عز وجل وهذا غاية السماحة يعني مقابلة الأذى بالعفو والصف والإكرام وبأمر الله عز وجل أمره الله بذلك. نزل القرآن يأمر أبا بكر بهذه الأوصاف ويصفه أنه من أهل الفضل والسعة ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وفيه أن الفاضل قد يذل ويصبح من المهاجرين في سبيل الله. كذا وصفه الله أنه في سبيل الله. قوله في سبيل الله بمعنى أن الله علم منه أنه هاجر بصدق وإخلاص ومع ذلك ربما سمع ابن سلول ومن يتكلم بهذا الكلام في أم المؤمنين فأخذ ذلك الكلام ولقى منه وهي ذلة. وفيه فضيلة العفو وأن العفو من أسباب عفو الله. إذا عفوت زلة مسلم عن زلة مسلم عفى الله عنه يكون هذا من أسباب عفو الله عنه. كما ذكر ابن كثير الجزاء من جنس العمل تعفو يعفو الله عنك تغفر يغفر الله لك وهي من الابتلاءات للناس. يبتلي المؤمن بالمؤمن ويبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي الكافر بالكافر والفاجر وهكذا. فمن حسن الحال إمضاء هذه الحياة على سلامة مع العفو والصفح والخير والصبر وملازمة الأخلاق الحميدة والمكارم الحسنة. سددوا وقاربوا يحصل الخلل يحصل الضعف يحصل سوء الخلق يحصل ما لا يرضى ولكن ملازمة التسديد والمقاربة مطلوبة. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. خرج مخرج الغالب فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. وقوله الغافلات أي عما يخوض الناس فيه في شأنها. الشخص الغافل عما يخوض الناس فيه في شأنه. والإحصان هنا المقصود به العفة المحصنات العفيفات. فإنه يأتي بمعنى الزواج المحصنة المتزوجة ويأتي بمعنى الحرائر محصنات غير مسافحة وقال يعني ماذا في سورة النساء. ويأتي بمعنى العفة وهنا محصنات المحصنات أي العفيفات الصينات ترمى وهي عفيفة غافلة عما يخوض الناس في شأنها. أو الشخص غافل عما يخوض الناس في شأنه يلغون في عرضه وهذا بخصوص المؤمنين. أما الكفار فإنهم عند أسوأ الظن. ومع ذلك والله لا يجوز أن يقال في كافر إنه وقع في فاحشة كذا وكذا نصا ولا في كافرة إلا أن يتبين ذلك منه يحكم عليه بالكفر ولا يرمى بما لم يقع منه من الفواحش إلا ما وقع منه مع أنه مظنة ذلك. إلا أن الظلم ظلمات ولا يجوز الظلم حتى للحيوان. ولما قال بعض الناس خلعت القصواء دافع النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال ما خلعت ولا ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. خرج قال رحمه الله وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة وقد أجمع العلماء رحمه الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر ومن لم يكفره فهو كافر. زاد شيخ الإسلام هذه الزيادة إضافة إلى هذا الإجماع فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر لأن من رماها بما برأها الله عز وجل منه كذب القرآن وطعن في عرض المؤمنين في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عرض المؤمنين إذ أن الطعن طعن في أمهم. وآذى الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقد قال عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي لولا الشبهة كان ذلك الشبهة التي حاصلت دفعت عنهم لكان ذلك خطيرا على من تكلم فيه. أما بعد نزول القرآن فإنه لا حجة ولا عذر لمن رماها بما برأها الله عز وجل منه فيصير كافرا كفرا أكبر. ومن تشكك في كفره بعد أن سمع ما يقول وعلم ما يقول من الطعن الحقيقي الواضح في أم المؤمنين ورميها بما برأها الله يكفر. وهذا إجماع على الأول والثاني إجماع على كفر من رماها بما برأها الله منه. ولاحظ كلمة ما برأها الله منه يعني لو رماها بكلمة أخرى دون هذا المعنى يكون فاسقا قد يكون على حسب ما يستحقه إن الطعن في الصحابة كفر لكن هذا أشد لأن هذا يتضمن تكذيب الله ورسوله. والمعنى الثاني أيضا يتضمن التشكيك يتضمن الهوادة ماذا لا لا التشكيك في أو الشك فيما جاء فيه القرآن ويتضمن عدم تطبيق شرع الله. والحاصل من ذلك أنك قل في كل رافضي أو كل من سب عائشة بهذه العظيمة الجريمة أنه ملعون بنص القرآن لأنه آذى الله ورسوله. ولهذا يا إخوان لما اشتد بغيهم وعدوانهم وظلمهم على البراء الصلحاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عرضه تراكم عليهم الشر حتى قست قلوبهم وحتى استلانوا جميع أصناف وأنواع الجرائم والمعاصي وحتى كانوا ذروة في النفاق وحتى ردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى اعتقدوا في كتاب الله أنه ناقص، وحتى اعتقدوا أن جبريل يخون ويقول خان الأمين في تسليمه خان الأمين، وحتى صارت ألسنتهم تلهج بالعداء بالسب والشتم السحيق على سائر المؤمنين جملة وتفصيلا، وحتى ابتلوا بالدماء فلا تجد رافضيا إلا وهو خارجي. وكم تعدد من هذه العظائم والجرائم التي واحدة منها تكفي في مروقهم عن دين الله. وعلى هذا فوالله إن القول بعدم كفر الرافضي الذي يسب الذي تتوفر فيه الصفات المذكورة قول أبعد ما يكون عن الحق والصواب. هذه فقرة واحدة تقع منهم يكفرون بها إجماعا، وهي قولهم في أم المؤمنين إنها زنت وقعت في كذا وكذا تصريحا أو تلميحا، ما يلزم أن يقول زنت حتى لو لمح كما يفعل بعض الناس، أمنا زلت، أمنا فعلت كذا وكذا من الشماتة وما إلى ذلك، أمنا خانت، أمنا، من هذه الألفاظ، كل هذا يؤدي مؤدى واحد، المؤدى الذي تقدم ذكره. ما بالك بالشركيات التي يرتكبونها، الشينيات وغيرها؟ ما بالك بالعظائم التي يقترفونها والإباحية التي هي عندهم فيما يتعلق بالمتعة، يتعلق بالمتعة استمتاع حتى على مستوى الصبية؟ ما بالك بالعظائم التي يقولونها؟ إن يقول بعضهم هو الخميني إن لأئمتنا نصوصا كنصوص القرآن وغير ذلك الأشياء. المسألة ما هي بالعواطف، المسألة ببراهين. إنهم يشرك بالله فقد حرم الله الجنة، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هاتوا رافضيا موحدا، يمكن يكون رافضي موحد؟ ما تجد أبدا. ورافضي مطبق للشريعة توحيد الله طيب. تستر بأن نحن قرآنيون معناها أنك رددت القرآن والسنة. القرآن يأمر بالسنة، يأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي يأخذون بسنته. كل من يرجو الله اليوم الآخر هذا طريقه، لكن كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليس لمؤمن أبدا أن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديثا واحدا مما ثبت منها، وما كان لمؤمن ولا مؤمن

0: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يستحسنون العظائم والجرائم والمعاصي وهم يحسنون يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم زين لهم أعمالهم. وغيرهم كثير أعني ممن يقع في العظائم وتجره العظائم إلى مثلها أو أشد منها. يقع في المعاصي فتجره المعاصي، المعاصي تجر بعضها بعضا. الشاهد أن هذه العظيمة التي وقعوا فيها جرتهم إلى عظائم أخرى. ولعل بعضكم رأى من ملامح إدائهم في أيام غدرهم أيام الغدير، يأتون بنعجة وينتكون شعرها ويضربونها، نعجة نعجة شاه عائشة قال عائشة ركضها برجلة، عائشة قال ينتف شعرها، عائشة قال عائشة لعنها الله عائشة، وهكذا سب وشاه حتى تموت الشاه وهي عائشة. إذا من صميم القلب على أم المؤمنين على أمهم إن كانوا مسلمين، على أم كل مسلم أما هم ليست بأم لهم، من كان يتهمها بما برأها الله منه. وهكذا يتصور جبلا أو حجرا يقول هذا رأس معاوية حجر، هذا رأس معاوية قال نعم أشدخه، ويصبون عليه الرصاص وكل واحد يريد الرأس ما يريد يعني في البقية الرأس، رأس معاوية رأس معاوية رأس معاوية في يوم الغدير، ويضربون عليه بآلاف الرصاص على أنه يضرب معاوية تقربا، رأس معاوية يتخيل في نفسه أنه يضرب أنه يقتل معاوية، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان يكتب له الوحي. نذكر هذا نماذج أن من زاغ قليلا جره زيغه إلى زيغ كثير، إلا أن يتداركه الله برحمة منه فيسرع الفيئة ويؤوب إلى ربه ويتوب من ذنبه. قال رحمه الله في هذا الآية فإنه قال وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن، ومن رد حرفا من القرآن كفر، كيف إذا رد صفحات في براءة أم المؤمنين. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهية، يعني لو قال عائشة ما نرميها بهذا الرمي لكن نرمي خديجة أو فلانة أو فلانة من الصحابية، نفس المؤدة نفس الحكم. الذي يكذب برسول واحد كذب جميع الرسل، والذي يؤذي رسولا واحدا آذى جميع الرسل، والذي يرمي زوجة نبي من الأنبياء بما برعها الله منه أيضا نفس المؤدة، ما هو فقط في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وسيدخل النار مع الداخلين. الخيانة هنا لا خيانة زنا وفاحشة ولكنها خيانة نفاق، فإن الله يقول الخبيثات الخبيثين الخبيثون الخبيثات الطيبات للطيبين الطيبون الطيبات، من حيث العفة جميع نساء الأنبياء ملازمات للعفة ذوات عفة، لكن حصل عند امرأة نوح عند امرأتي نوح ولوط ممالأة قومهما على النبيين كما هو معلوم في يعني تفسير الآية، وهذا نوع من النفاق لا على أنها فاحشة، ونقل الإجماع على ذلك أنه لا يجوز رمي نبي زوجة نبي من الأنبياء بالفاحشة للآية المذكورة، ولأن الله عز وجل يحمي جناب الأنبياء ويغار على عباده المؤمنين، وذروة المؤمنين أنبياء الله ورسله. إلى هنا بارك الله فيكم.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا

إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فقد خلق الله جل وعلا الناس وجعلهم شعوبا وقبائل، والشعوب هي مصطلح أوسع من القبيلة، فالقبيلة تكون في الشعب والشعب أوسع منها. فجعل الله تعالى الناس شعوبا كثيرة متفرقة في بلدان الأرض، وجعلهم قبائل يعرف كل واحد منهم نسبه وصلته وقرابته. ثم قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس الفضل لشعب على شعب، وليس لقبيلة على قبيلة، وإنما الفضل بتقوى الله جل وعلا. فأكرم الناس عند الله جل وعلا أتقاهم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فمن كان لله أتقى فهو أفضل. ومن حكمة الله سبحانه حين جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعاونوا على الخير ويتناصروا عليه، وقد كان للقبائل في الجزيرة عموما فضل عظيم وسبق في نصرة هذا الإسلام وحمله إلى أسقاع الأرض، وكان ممن اختصه الله جل وعلا بالفضل من القبائل اليمنية القحطانية الذين شاركوا في فتوحات كثير من البلاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء. وبمعرفة ذلك، معرفة جهادهم وجهدهم ومعرفة فضائلهم، يتذكر قبائل اليمن ما كان لأسلافهم من الفضل ومن النصرة للدين فيقتدون بهم، وإن لم يقتدوا بهم فإنهم لا ينالون من فضلهم وشرفهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قصر به أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل لا يسرع به النسب مهما كان.
فما يذكر من فضل هذه القبائل، وقد ذكرنا في الجمعة الماضية نصرة أهل اليمن للدين وما حازوه من الفضل العظيم في ذلك، وفي هذا المقام نذكر وباختصار ما جاء في السنة من فضل القبائل اليمنية وما كان لهم من دور عظيم في نصرة الإسلام، لعل من جاء بعدهم من سلفهم يقتدي بهم ويسير بسيرهم. فأول هذه القبائل وهي القبيلة التي تشتمل عليها أغلب البلدان اليمنية قبيلة حمير، وقد ورد فيها فضائل كثيرة، وحمير تشمل أغلب اليمن، فحمير يدخل فيه صنعاء وذمار وإب وبلاد الضالع ويافع وبلاد لحج وعدن وبعض من بلاد شبوة وأبين وحضرموت والمهرة. وهذه القبيلة قد ورد في فضلها الأحاديث الكثيرة، وكان لها دور عظيم في نصرة الدين وتقوية المسلمين، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا أعطاني فارس وأموالهم ونساءهم وأبناءهم وسلاحهم، أي غنيمة وسبي، وأعطاني الروم وأبناءهم وأموالهم ونساءهم وسلاحهم، وأمدني بحمير، أمدني بحمير نصرة للدين. وهكذا جاء في معجم الطبراني وغيره عن رجل من خثعم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في غزوة تبوك، فاجتمع إليه أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطاني في هذه الليلة كنزين، كنز فارس وكنز الروم، وأمدني بملوك من ملوك حمير يقاتلون في سبيل الله ويأخذون من مال الله. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني وغيره حين كانوا يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة وصفات شديدة لم يستطيعوا لها، فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقام إليها فجعل يضرب تلك الصخرة، قال: فضرب ضربة فسمعت هدة، فقال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضرب ضربة، قال عبد الله بن عمرو: فسمعت هدة أكبر من الأولى، فقال: الله أكبر، فتحت بلاد الروم. ثم ضرب ضربة ثالثة، قال: فسمعت هدة أكبر من التي قبلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا الله بحمير أعوانا وأنصارا، يا الله بحمير. في رواية قال: إني لأرى قصور صنعاء، فبشرهم بفتحها وفتح فارس وفتح الروم، وأخبر أن الله جل وعلا أتاه بحمير أعوانا وأنصارا. وأخرج الأزدي وابن عساكر في تاريخه بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدمت حمير ومعهم أبناؤهم ونساؤهم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألم نكن نتحدث أنه إذا أقبلت حمير بنسائهم وأولادهم كتب الله النصر للمسلمين؟ قال: فأبشروا يا معشر المسلمين، أتاكم النصر.
أبشروا يا معشر المسلمين أتاكم النصر، أي بمن جاء الله جل وعلا بهم من رجال هذه القبيلة الذين قاتلوا عن الإسلام ودافعوا عنه. هم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لي ما أمامي، أي الشام، مد غنيمة، وجعل لي ما خلفي، أي اليمن، مددا. هم الذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إني أجد نفس الرحمن منها هنا. ونفس الرحمن أي تنفيسه سبحانه وتفريجه عن المؤمنين منها هنا، وأشار بيده إلى اليمن. هكذا جاء في مسند الإمام أحمد عن ذي مخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الملك في حمير فنزعه الله منهم وجعله في قريش وسيعود إليهم، سيعود إليهم في آخر الزمان، كما جعل الله تعالى الملك في قريش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، وما ذاك إلا إذا ساروا على طريق سلفهم وجاهدوا في سبيل الله سيكتب الله جل وعلا لهم الخير. هذه القبيلة هم الذين يخرج منهم 12,000 في آخر الزمان، فإنهم يخرجون من عدن، وعدن حميرية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد: يخرج 12,000 من عدن أبيا ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم، خير من بيني وبينهم، أي خير أناس بعد جيل الصحابة، هؤلاء الذين يخرجون من هذه القبيلة ينصرون الله ورسوله. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة النبوية قبيلة همدان، وهمدان تشتمل على محافظة عمران والجوف وكثير من بلاد حجة. جاء في صحيح البخاري، أصله في البخاري وفي زيادات عند الطبري وغيره، عن البراء بن عازب قال: بعث الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى همدان يدعوهم إلى الإسلام، ولم يأمره بقتالهم، فبقي فيهم 6 أشهر ولم يجيبوه. قال: ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي رضي الله عنه وبعث معه كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى همدان. قال: فلما سمعوا بذلك تهيأوا له، فقدم علي رضي الله عنه وأمر خالدا أن يرجع إلى المدينة، ومن كان معه ومن أحب أن يبقى مع علي رضي الله عنه فليبقى. قال البراء: فكنت في من بقي وعقب مع علي، فصلى بنا علي صلاة الفجر، ثم قام بعد الصلاة وجمع الناس فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام. قال: فأسلمت همدان كلها. فبعث علي رضي الله عنه بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن همدان أسلمت، فخر ساجدا حين وصله الكتاب، وجعل يقول: السلام على همدان، السلام على همدان. وهكذا في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على الناس في القباء، يطوف على الناس في الموسم، أي في الحج، فيقول: من يؤويني، من ينصرني، إن قريشا منعوني أن أبلغ دين ربي. قال: فأتاه رجل من همدان قال: نحن نؤويك يا رسول الله. قال: أول قومك منعه، هل لهم قوة ومنعه ينصرونني؟ قال: نعم، ولكن إني أخشى أن يغفرني قومي، أي ألا يفولي بالعهد،
ولكن سأذهب إليهم وأشاورهم وأوافيك في العام القابل. قال جابر رضي الله عنه: فسبقت الأنصار وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قبل أن يأتي موسم الحج من العام الثاني. أراد أهل همدان نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإيواءه، هكذا من القبائل التي ورد فضلها في السنة، وفضل عظيم. قبيلة مذحج، ومذحج تشتمل على كثير من بلاد شبوة، وعلى بلاد البيضاء وهي أصل مذحج، وعلى بلاد مأرب، وبلدان من بلدان أبين. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الخيل، فدخل عليه عيينة ابن حصن، قال: يا رسول الله، أنت أعلم بالخيل مني وأنا أعلم بالرجال منك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فمن خير الرجال؟ قال: رجال. قال: خير الرجال رجال يتقلدون سيوفهم ويضعون رماحهم على خيولهم، يلبسون البرود من أرض نجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل خير الرجال رجال ذي يمن، وأكثر قبائل الجنة مذحج. أكثر من يدخل الجنة من القبائل، أي أكثر عدد لقبيلة معينة في الجنة، هم مذحج. وهذا فضل عظيم، وما كان وما ذاك إلا بإيمانهم واتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا أكثر قبائل الجنة. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها قبيلة النخع، وهم في بلاد أبين. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل: هل أحد من أصحابك يستطيع أن يقرأ كقراءتك؟ قال: هذا علقمة، علقمة بن قيس النخعي رضي الله عنه ورحمه، أبرز تلاميذ ابن مسعود. فقال بعض أصحاب ابن مسعود: أتقول إنه علقمة وهو لا يؤدي كقراءتك أو نحو ما قال؟ قال: لو شئت أن أخبرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه لأخبرتك. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح بيان ما هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يثني على النخع ويدعو لهم حتى تمنيت أن أكون رجلا منهم، لثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ودعوته لهم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، هكذا من القبائل اليمنية التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريون، والأشعريون من الحديدة من بلاد تهامة، وقد جاء فضلهم كثيرا في السنة. فمن ذلك أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أبي موسى: هم هذا وقومه، هذا وقومه. جاء في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم أناس من اليمن، من كندة، ثم من السكون، ثم من تجيب. وهذه قبائل من قبائل بلاد حضرموت، كندة والسكون وتجيب كلها في بلاد حضرموت، والأشعريون في بلاد الحديدة،
هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. هكذا جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا أي لم يبق معهم إلا طعام قليل وهم في الغزو في الجهاد، أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية فهم مني وأنا منهم. ويا له من فضل عظيم، يثني عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم منه وهو منهم. جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل بحسن أصواتهم ولو لم أرهم حين نزلوها بالنهار. إذا نزلوا في الغزو في أماكن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم منازل الأشعريين وأماكنهم بحسن أصواتهم وقراءتهم للقرآن. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع لأبي موسى الأشعري ويقول لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا مما جاء في مسند الأحمد في مسند أحمد بإسناد صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقدم عليكم غدا هم قوم هم أرق قلوبا وألين أفئدة. قال فقدم وفد الأشعريين أبو موسى وأصحابه فجعلوا يقولون وهم في طريقهم قبل أن يصلوا المدينة غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهكذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كما في حديث أسماء بنت عميس قال لكم هجرتان، أي للأشعريين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة ووصلوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم خيبر فقسم لهم من غنائم خيبر وهم لم يشهدوها ولم يقسم لأحد لم يشهد خيبر إلا للأشعريين إكراما لهم وبيانا لفضلهم. هكذا من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة قبيلة المعافر وهم في بلاد تعز. فقد جاء في حديث أبي ثور الفهمي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثياب من ثياب المعافر فأخذها أبو سفيان قال فلعن هذا الثوب ولعن من صنعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنهم فإنهم مني وأنا منهم، فإنهم مني وأنا منهم. وقد كان للمعافر الجهد العظيم والأثر الكبير في كثير من الفتوحات الإسلامية، وكثير منهم شارك في فتح بلاد مصر، ولا يزال المعافر فيها العلماء والمحدثون في بلاد مصر عبر الزمان. وهكذا قبيلة السكاسك ورد فضلها في السنة، وهي أيضا من بلاد تعز مما يلي بلاد الضالع. فكل هذه البلدان تسمى السكاسك، أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهم. وهكذا كثير من القبائل اليمنية التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها وبين نصرتها للدين، ومنها ما لا يتسع المجال لذكره في هذا المقام، ولكن هذه كانت أمهات القبائل وأشهرها التي نصرت الإسلام وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم فإذا سار أحفادهم وذراريهم على سيرهم ونصروا هذا الدين وسعوا في رفعته نالهم هذا الشرف ونالهم هذا الفضل، وحق لهم أن يفرحوا بهذا الفضل العظيم. ومن لم يسر على طريقهم ولم يسلك دربهم وتخلى عن نصرة الإسلام فلا ينفعه هذا الفضل.
ولا تشمله هذه المناقب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلى أهل اليمن أن يعرفوا أنه قد كان لهم دور كبير في نصرة هذا الدين وأعز الله تعالى بهم الإسلام، فليكونوا كذلك وليسيروا على ما سار عليه سلفهم، سواء من القبائل اليمنية أو من غيرهم ممن نصر الله جل وعلا به الإسلام، حتى يحوزوا هذا الفضل العظيم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم قو عزائم المسلمين لجهاد الرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم اخذل الرافضة واهزمهم شر هزيمة. اللهم اهزمهم، اللهم اضرب عليهم الذلة والمسكنة، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، وسلط عليهم عبادك المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.

أخ يقول: هل صحيح أن الروافض أخذوا الجوبة وهم في مركز شيخنا يحيى حفظه الله؟ سمعنا بهذا أن بعض الإخوة دخلوا يأخذون بعض أغراضهم والحوثيون فيه فأسروهم، هل هذا صحيح؟ أن تواصل هنا أخ أخبركم بهذا، هو هناك، أنا أخ أخبرني، اتصل لي أخ وأخبرني بهذا، وأنهم في المركز، قالوا طباخ المركز وشخص آخر ذهبوا يأخذون بعض الأغراض فوصلوا والحوثيون فيه أسروهم. هذا متوقع، قد أخذوا حوله الأماكن كلها، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى ألا يشمت بنا أعداءنا. الروافض ما جاءوا إلا لحرب أهل السنة، وهذا في كل مكان، بل حين سئل كبيرهم حسين بدر الدين أيام إنشاء حركة الشباب المؤمن في زمن الشيخ رحمه الله، في زمن الشيخ مقبل، سئل لماذا تم إنشاء هذه الحركة التي تسمونها حركة الشباب المؤمن؟ قال: هذه الحركة أنشئت لمقاومة المد السلفي الذي كاد يطمس معالم المذهب الزيدي، كذا يدعي أنه زيدي وإلا هو رافضي 12. فهذه الفرقة ما أنشئت في بلاد المسلمين إلا لحرب الإسلام والسنة، والإسلام الحق هو الذي يتمسك به أهل السنة الذين جانبوا أهل البدع. وهذه الشعوب شعوب سنية، بلاد اليمن بلد من بلدان السنة، نعم أثر التشيع في مناطق من اليمن لفترات طويلة من الزمن، لكن الأصل فيهم هو السنة، وكاد يزول هذا المذهب الرافضي من اليمن في زمن الشيخ مقبل رحمه الله وآخر زمنه كاد يزول. فدعم هؤلاء الحوثيون عسكريا ومعنويا وإعلاميا وماديا واقتصاديا في كل الوجوه لأجل حرب أهل السنة. لا يبقى أهل سنة في الجزيرة،

0: هجروا أهل السنة من الشام، من سوريا، هجروا أهل السنة من العراق، غيروا كثير من عقائد أهل السنة في لبنان، وفي هذه الأيام فتن هناك من الشيعة الرافضة، وهكذا هجروا كثير من أهل السنة من كثير من مناطق اليمن، يصفوا لهم الفكر الرافضي. فهذه الحرب هي حرب على أهل السنة، والمراد منها قتل وتشريد وتفريق أهل السنة. وإلا على سبيل المثال، إخواننا في الجوبة ما أظهروا المشاركة في هذا الحرب ودخلوا فيه ولا أعلنوا ذلك، وبقوا في المركز يطلبون العلم، ومع ذلك استهدف مسجدهم قبل أن تستهدف المعسكرات. معسكرات بجانب المركز ما استهدفت، والمسجد استهدف إرضاء لأمريكا، بل بأمر من أمريكا وسائر الكفار. هذا الفعل لا شك عندنا أن الحوثي ما يفعل هذا إلا بأوامر، هو عبد الحوثي، عبد مسير من غيره، آلة وأداة يستخدمها الغرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعاونة الرافضة لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. وما كان السلف يسمون الروافض إلا بحمير اليهود، يركبون عليهم. فهذا الفعل هو بإعاز وأمر وإلزام من دول الكفر، فالحوثي أداة يحركه اليهود والنصارى. فواجب أن يفهم هذا أهل السنة، والله إنه من المهم أن يفهموا هذا الأمر، أن هذه الحرب ليست حرب سياسة ولا حرب ملك فقط، والله إنها حرب دين، حرب عقيدة، حرب من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. همهم مكة والمدينة، ويصرحون بهذا، وأنهم يريدون جعل العاصمة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبش قبور الصحابة التي في البقيع، ونبش قبر أبي بكر وعمر من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، ويصرحون بذلك. وما زال بعض الناس في غفلة، يقول حرب سياسية. أي سياسية هذا الحرب؟ حرب سياسية على المساجد؟ حرب سياسية تأخذ الدوائر الحكومية، لا تبدأ بالمسجد قبل اللواء. كيف تبدأ بالمساجد قبل الألوية؟ أي سياسة هذا؟ هذا حرب دين، حرب لإطفاء دين الله، حرب لمحو الإسلام. فلا بد أن يفهم ذلك. أهل السنة يشردون، شرد أهل السنة من دماج والدولة قائمة. لماذا؟ ما يستطيع أحد من الدولة يحرك ساكنا، أوامر من الكفار، ممنوع يتدخل أحد. حتى هجروهم من تلك البلاد بعد أن قتل من قتل وجرح من جرح، وحصل لهم من البلاء ما الله به عليم. ثم هذا تهجير آخر، وهكذا أهل السنة في اضطهاد وإذلال، هذا يأسرونه وهذا يسجنونه وهذا يقتل وهذا يهان. فالحوثي يريد تدمير الإسلام، يريد طمس كل معلم من معالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام، يريد فكرا رافضيا اثني عشريا يسود في الناس، من دخله عن رضا وإلا ألزموه به رغم أنفه، وإلا القتل، القتل بذلة وربما تعذيب وتنكيل. فلا بد لأهل السنة أن يجمعوا أمرهم حكاما ومحكومين، والله إن الحوثي سينتهك المسؤولين والقادة والشعوب والخطباء والأئمة وسائر الناس، كل من ليس على فكره فهو عدوه. فإما أن يعيش الإنسان رافضيا والعياذ بالله على ملة غير ملة الإسلام، أو يصير منافقا يداهن وينافق، أو يذل ويهان. فعلى المسلمين في هذه البلدان السنية أن يجمعوا أمرهم وأن يستعينوا بالله تعالى على عدوهم، والله تعالى ناصرهم، الله ناصرهم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا، قال الله وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والله لو صدقنا مع الله أنه لن يضرنا أحد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ويهزمون. ولو أنفق له الكفار مليارات الدولارات، وصدقنا مع الله جل وعلا فهو مقهور مغلوب. فلا بد من الاستعانة بالله ومن الإعداد للعدو ومن الصدق مع الله جل وعلا والنصر مع المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا أمر أوجبه الله على نفسه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فوالله إن النصر حليف المؤمنين المستقيمين إذا هم صدقوا مع الله جل وعلا، إذا هم صدقوا وأجمعوا أمرهم وعملوا بالأسباب الشرعية فهم منصورون. لا يجوز التساهل بهذا العدو، ولا يجوز التساهل بهذه الحرب، ولا يغتر مغتر بمن يعيش من أهل السنة في أوساط الحوثيين الذين يعيشون في أوساطهم. انظروا كيف حالهم، كمواشي في زريبة. وهكذا نقول، والله إنهم كمواشي في زريبة. كما أن الجزار يأتي إلى هذه الزريبة يذبح ما شاء من المواشي، هم كذلك. من الذي يستطيع ينكر هذا منهم؟ كل الذي يعيشون تحت الحوثي في قهر وإذلال. فالصبر والاستعانة بالله في خير، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، والله تعالى بيده الأمر. كم أجمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، في غزوة الخندق، ونصره الله. والأمور هي أسباب تبذل، والنصر من الله. الله تعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ملائكة ثم قال: وما جعله الله، أي نزول الملائكة، إلا بشرى فقط، نقل تطمئن قلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ملائكة الذين يقاتلون هذا فقط تبشير لكم ولقصد أن تطمئن القلوب، وإلا النصر من الله. فالنصر من الله وبيده الأمور، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلا يجوز الإنسان يترك بذل السبب، يبذل السبب من ديننا ومن شرعنا، بذل السبب، يبذل السبب الذي يستطيعه، والله تعالى هو الناصر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أقاتل. فنحن نقاتل بالله، لا بجهودنا ولا بقوتنا ولا بما عندنا من سلاح، نقاتل بالله والنصر من الله جل وعلا. ولو ملك الحوثي ما ملك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الشيخ ابن باز رحمه الله لما صنعت هذه الطيران الأمريكي التي تمشي بدون طيار وترمي في الدقيقة كذا وكذا من القذائف، أصاب الناس من ذلك قلق، فقالوا له إن أمريكا صنعت طائرة تمشي إلى مسافة كذا وكذا من الدول بدون طيار وتضرب كذا وكذا. قال أين تمشي، فوق السحاب أو تحت السحاب؟ قالوا له تمشي تحت السحاب. أو فوق السماء أو تحت السماء؟ قالوا تمشي تحت السماء. قال بقي الله فوق السماء، بقي الله فوق السماء، ولو ملك ما ملك. لكن الشاهد من هذا، لا يجوز التساهل بهذه الحرب، لا يجوز النظر إليها أنها لعبة سياسيين، لا والله، هذه حرب مدبرة من عشرات السنين، ليس من اليوم. هذه مخططات مرسومة من عشرات السنين، قد كتبه الرافضة في كتبهم بعضها قبل مئات السنين أنهم يريدون جزيرة العرب، وخطط لها قادتهم المتأخرون وصرحوا بذلك. فليست حرب سياسية أو مكايدة بين القادة، إنما استغلوا بعض القادة لضرب الآخر، استغلال فقط، ويلعبون على الكل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فلما تراءت الفئتان، لما خرج المشركون برجالهم وبخيلهم بأبهتهم فخراً كبراً ورياءً وقطرصة، وأنهم لن يغلبوا وأنهم هم المنصورون، وكانوا سادات العرب وكانوا أكابر قريش، وكانت العرب تهابهم، وكانت لهم السقاية والسدانة وعمارة البيت إلى آخر ذلك. خرجوا بكبر وقطرصة أن محمدًا هذا الحقير في أعينهم العظيم عند الله يعترض عيرنا. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه هؤلاء بأولئك في كثير أمور، وفاقوهم في أمور كثيرة من الشر والبلاء. خرجوا بذلك الجيش وتلك القوة العظيمة التي كأنها تحارب دولة عظيمة، ضد من؟ ضد مسلمين، ضد دعاة، ضد مواطنين. وقد زين لهم شيطانهم وشياطينهم أنهم في هذه الأيام القليلة سيسحقون هذه البلاد. ذاك الله الذي يقول للشيء كن فيكون. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا خفية فلحقته قريش بخيلها ورجالها وقد جعلت 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا. لحقوه بكظهم والكظيظ للقضاء عليه فيختبئ هو صاحبه في غار. فيقول الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا ونحن اثنان وهم قوم كثر وهم جيش عرم رم. قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل وعرفنا معناها اسمه.
1: قال الله جل في علاه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. فالذي نصر أولئك النفر مع قلة عددهم وعددهم مع ضعفهم مع تكبر وغطرسة وكبر عدوهم سينصر أتباع أولئك، أتباع رسول الله وأتباع سنته اليوم. ونحن واثقون بنصر الله. نعم عباد الله، علامة يجوع حفاظ قرآن دعاء إلى الله طلاب علم، علامة تسفك دماؤهم، علامة ترذمل نساؤهم، علامة يتم أطفالهم، علامة يشردون، علامة تهدم المباني، علامة تقصف قصفا عنيفا غشوما ظلوما. ألأجل دنيا فمن نازعهم على دنيا؟ ألأجل ملك فمن نازعهم على ملك؟ كم لهذه الدعوة المباركة ما تأذى منها هر ولا كلب، بل هي رحمة للعالمين، بل هي رحمة للإنس والجن. من الذي رعى حقوق الناس وأمر بها وأداها إلى أهلها غير أهل السنة؟ نعم عباد الله، علامة هذا العدوان الغاشم على من رأى ومسمع من كثير من الناس دون نكير وكأن الأمر لا يعني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: دخلت امرأة النار في هرة، في قطة، في بس، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أخرجاه.